0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: لقد أثرت التضاريس الجغرافية لعمان من جبل وسهول وصحاري بشكل مباشر على توجه العمانيين إلى البحر والملاحة البحرية، وذلك لأن تضاريس عمان تحتوي على عدد كبير من الموانئ الصالحة للملاحة وبناء السفن، خاصة على الساحل المطل على بحر عمان. كما أن هذه التضاريس جعلت من تلك الموانئ محميات طبيعية آمنة للطرق البحرية الطويلة إلى الهند والصين شرقا وشرقي إفريقيا غربا. في هذه الحلقة سنتعرف على موانئ بركة والمصنعة والسيب ومطرح وقريات وقلهات، وهي موانئ تميز كل منها بموقعه الجغرافي وبوجود الظهير القاري، وهو المجال الحيوي للميناء والمنطقة لتصريف جزء من الواردات وتجهيز ما يلزم التجار وعمال الشحن، حيث إن منطقتي الباطنة والظاهرة ظهير قاري لموانئ ساحل الباطنة مثل صحار والمصنعة والسويق، والداخلية ظهير قاري لموانئ السيب ومسقط ومطرح. فعمان تصدر التمور والأسماك المجففة والرمان والتين والعنب والنبق والسفرجل وقصب السكر واللبان والمنسوجات والنحاس والصخور، بينما تستورد الحبوب والأخشاب والذهب والبهارات بأنواعها. لقد كانت السفن تخرج وترد إلى تلك الموانئ التي تطل على بحر عمان، وذلك من موانئ عديدة مثل موانئ الهند والسند وفارس والخليج واليمن وشرق إفريقيا. ويحدثنا عن هذه الموانئ الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الذي قال:
5: من بتر سافا، ومن بتر سافا الذي ذكره بليني في الفترة من 23 إلى 79 في القرن الأول ميلادي، هو ميناء السيب حاليا أو منطقة السيب حاليا. يقول عنه عن بتر سافا: إنها مدينة العمانيين. واتفق الكثير من المؤرخين والجغرافيين مثل سبرينجر ومايلز وغيرهم، بتر سافا هي مدينة السيب، ثم عرفت باسم دمى، وكانت ميناء نشط للتجارة. وفي عهد الإمام محمد بن سعيد لما تولى السلطة كان الفرس يسيطرون على مسقط، فنقل الميناء إلى منطقة السيب وبركة في المناطق هذه، وكانت ميناء نشط له ميناء السيب. وهذا النشاط ساعد في التواصل مع الكثير من الدول في منطقة البحر العربي، بحر عمان والخليج العربي. هذه السفن كانت ترد إليه في البيع والتجارة، وكانوا يصدرون الكثير من البضائع، خاصة أن السيب تعتبر ظاهرها الجغرافي غني جدا، منطقة الداخلية زين، والجنوب الباطنة، فكانت تعتبر ظهير جغرافي قوي جدا من حيث المنتجات كالفواكه مثل التمور والليمون وغيره، أو الصناعات أو بعض الأشياء التي تنفرد بصناعتها في تلك الفترة. كذلك كانت تستورد أو تحضر لها السفن الكثير من البضائع من شرق أفريقيا ومن الهند ومن بلاد فارس ودول الخليج العربي. من المراسي النشطة في تلك الفترة كان مرسى بركة. ميناء بركة ومرسى بركة أحد المراسي النشطة، خاصة مع بداية عهد الدولة البوسعيدية، عندما حول الإمام حسن سعيد الميناء من مسقط وجعل بركة هو الميناء وجعل فيها النشاط حتى تم تحرير مسقط وعاد الميناء إلى مسقط. إلا أن بركة عرفت لها

صحن، وكذلك في الخابوره وفي السويق، هذه كلها مراسي كانت نشطه نسبيا، وكان فيها بعض السفن يمتلكها لها، وكانوا يتاجرون مع العراق مع الهند مع شرق افريقيا، كذلك السفن العمانيه في مسقط وفي صور وفي صعار او في ظفار كانت تصل لهذه المناطق ويتاجرون مع هذه المنطقه من خلال تسويق منتجاتها وكذلك احضار بعض البضائع التي اليها. وبالنسبة للمراسي التي انتشرت في ميناء الباطن وحتى الموالي، وخاصة مراسي صحم والسويق والخابورة وميناء وبركة، يعني طبيعة الأرض الرملية ساعد أن تكون مياه ضحلة، إلا ما ندر في بعض الأخوار التي كانت توجد في صحم أو توجد مثلا في الخابورة أو توجد في صورة أكبر كانت موجودة في مصنعة، وظهرت مواني أكبر شوية من هذه المراسي. المواني هذه المراسي يضطر أصحاب السفن الكبيرة والمشحوة والثقيلة بالشحن البضائع اللي فيها الوقوف على مسافة حيث تكون مياه مناسبة لرسوب السفن، وحتى لا تصدم هذه السفن بالتلال الرملية والعروج الرملية الموجودة تحت البحر، فيبدأ التنزيل للبضائع والشحن عن طريق القوارب الصغيرة كالسفن الماشوة والبقرة والبتيل أو الهوري أو إلى آخره من السفن التي القوارب التي كانت موجودة في المنطقة. نأتي الآن إلى ميناء مواني المصنعة. ميناء المصنعة يعتبر ميناء المصنعة من المواني النشطة في منطقة في محافظات الباطنة في محافظة جنوب الباطنة، وكان هذا الميناء يعني ترد إليه السفن، أقيمت فيه الكثير من كانت فيه مبنى جمارك خاصة بالسفن للدلالة على مدى. من خلال دراستي لتاريخ المصنعة حصرت نحو 98 سفينة يمتلكها أهل المصنعة، هذا يدل على أساس أنه يعني قوة النشاط التجاري لأهل المصنعة في تلك الفترة، وخاصة لما قام ميناء ودام الساحل ثم ميناء المصنعة أو ميناء المصنعة ثم ميناء ودام الساحل، فهذا الميناءين ساعد على وجود نشاط، ثم ما دفع الحكومة إلى إنشاء منطقة جمارك في تلك الفترة، فكان دخلها ريعها جيد جدا بالنسبة للأوضاع في تلك الفترة، وكان يصدر التمور والليمون خاصة بحكم أن الظهير الجغرافي لها بناء يعتبر كبير من الباطنة جنوب الباطنة أو ترد لهم بعض الولايات الأخرى مثل القريبة من السويق والخابورة أو من المناطق الداخلية أو الظاهرة التي كانوا يصدرون إليها بكثير من بضائعهم خاصة التمور والحمضيات وخاصة منها الليمون. على كل ميناء المصنعة أو ميناء المصنعة لمدام الساحل وميناء المصنعة كانوا من أنشط المواني في القرن التاسع عشر أو آخر القرن العاشر والنصف الأول من القرن العشرين، حيث كانوا يمتلكون كما قلنا السفن، وكانت السفن متصلة إلى شرق أفريقيا وإلى الهند ولدول الخليج العربي، وكانت السفن كذلك لما تعود تكون محملة بالبضائع كذلك كانت ترد إليها بعض السفن من صور أو مسقط. يعتبر ميناء مطرح القريب من ميناء مسقط في الفترة الأخيرة بالقرن التاسع عشر والقرن الثامن عشر ميناء الرئيسي لعمان بحكم التوسع في الميناء بسبب زيادة عدد السفن التي كانت تقبل إلى عمان وإلى مسقط، فكان لابد من توسع إلى أقرب نقطة ممكن التي هي ميناء مطرح. طبعا هو كان نشاط موجود لكنه عرف وزيرة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، بعد التاسع عشر بدأ نشاطه أكثر، وحتى منتصف القرن العشرين كان أكثر نشاطا في تلك الفترة. ويرجع أنه ميناء مطرح من المواني النشطة في خاصة في الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين، حيث أصبح مكتظا بالسفن العمانية والأوروبية والأسيوية والعربية، مما جعله مقصد ارتكاز. فكان في الميناء هذا يعني المواني تنزل البضائع تنزل فيه، والسفن كذلك تتمول منه من حيث الماء من حيث المواد الغذائية من حيث الأخشاب التي كان يحضرها الكثير من التجار من عمان من أودية عمان، فكانت هذه الأخشاب يحتاجونها في السفن طبعا للطهي وللطبخ وما شابه ذلك. فهذا الميناء كان من المواني النشطة في تلك الفترة.
اللي هو ميناء مطر.

0: من أقريات
1: من المواني النشطة قديما ونشطت تقريبا بصورة أفضل في فترة مملكة هرمز كأحد المواني الرئيسية، وكانت السفن ترد إليها، وبسبب نشاطها الذي استمر حتى نهاية القرن الخامس عشر تعرضت لهجوم برتغالي عنيف مما دمر البلدة وتم قتل الكثير من أهلها. ميناء قريات بموقعه الوسط ما بين ميناء صور وميناء مسقط كذلك ساهم في نشاط في أن يكون له دورا في نشاط التجارية، وشكل الخور القديم للقريات كان يعتبر ملجأ آمن للسفن مما ساعد على ورود السفن إليه ونشاط التجاري. الكثير من أهله امتلكوا العديد من السفن ومارسوا النشاط البحري في تلك الفترة. إذن كما قلنا إن دوما المواني والنشاط الحضري المراكز الحضري دوما تكون في حالة صعود وحالة تدهور، وبينا قل هاديات في المرحلة الأخيرة ضعف نشاطهم واقتصر على صيد الأسماك، إلا أنه كان من المواني النشطة تجاريا، خاصة أن منطقة قريات يعني تنتشر فيها مزارع التمور ومزارع الحمضيات والمانجو مما كانت تساعد على تصدير هذه البضائع إلى الهند وإلى دول الخليج العربي. استمر هذا النشاط إلى حتى بعد وصول البرتغاليين وبعد تحرير العمانيين، وخاصة في فترة ناصب المرشد والتحرير الصور، ثم قريات تم عمل حامية كبيرة جدا في قريات مما يدل على أهمية التجارية، وبدأ النشاط التجاري يزداد وينمو أكثر وأكثر حتى تقريبا مع نهاية القرن الثامن عشر، ثم بدأ النشاط يقل تدريجيا حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.
2: العمانيون والبحر.

0: إضافة إلى تلك الموانئ التي تناولتها هذه الحلقة، تميز الساحل العماني المطل على بحر عمان وبحر العرب بوجود العديد من المراسي البحرية، ويمكن القول إن كل مدينة على تلك السواحل إما أنها كانت تضم ميناء تجاريا أو مرسى، حيث وفرت تلك المواقع الملاذ الآمن للسفن من تقلبات الطقس، واستخدمت كنقاط راحة للبحارة، إضافة إلى أن كثيرا منها كانت موانئ تجارية لنقل المنتجات المحلية. ومن بين تلك الموانئ والمراسي التي لم يتسع الوقت للحديث عنها، ميناء جعلان وميناء صحم الذي كانت ترد إليه السفن من مسقط وصور لشحن التمور والليمون المجفف، وميناءي السويق والخابورة، ومرسى خور الحجر بولاية صور، والذي يعد من الأخوار الطبيعية التي توفر للسفن الحماية من الأمواج العاتية والرياح، إضافة إلى مرسى الجصة الذي يتميز بموقع وعمق مناسبين لرسو السفن الشراعية، كما أن الجبال التي تحيط به توفر حماية طبيعية من الرياح. وهناك أيضا مرسى طيوي المعروف محليا بخور المغسلة، وكانت بعض السفن تستخدمه لنقل الأحجار من المحاجر المتوفرة في تلك المنطقة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: مجال أرض السفن.
4: مجال
3: ميناء السفن. مجال.
5: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
3: مجال.
5: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: torna già.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الخليقة، منذ بداية ظهور الكائنات الأولى في مجان وعمان، وأيضا التسلسل التاريخي للأحداث المهمة. متى بدأ أول إنسان، يعني بداية ظهور الإنسان في مجان، متى بداية نشوء الحضارة والنشاط البشري وغيرها من الموضوعات. في الحلقة السابقة تحدثنا عن موضوع الصناعات، وبدأنا الحديث عن موضوع صناعة الفخار اللي بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي منذ أكثر من 5000 سنة. تكلمنا عن المدبسة أو إنتاج الدبس، دبس التمور، وقلنا أن له 5000 سنة من الآن. تكلمنا عن أهم منتج أنتج في مجان، وكان له دور حضاري كبير وفي التواصل الحضاري مع الأمم الخارجية وتصدير هذا المنتج اللي هو إنتاج النحاس. طبعا إنتاج النحاس بدأ في أيضا نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وكان إنتاج مكثف وكبير وأيضا نوعي، يعني نوعية النحاس اللي كانت تنتج، يعني سواء الكم والكيف، ووجدت مواقع كثيرة في مجان، أكثر من 50 موقع أو أكثر من ذلك بكثير، ومنتشرة من شمال عمان وحتى جزيرة مصيرة وغيرها من المواقع. اليوم بنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى يعني عن صناعة القوارب. طبعا احنا تحدثنا عن التجارة وتحدثنا عن الملاحة، وأيضا خلال حديثنا عن الملاحة تطرقنا إلى موضوع يعني السفن الملاحية اللي كانت تنقل البضائع، وأيضا يعني نوعية هذه السفن وأشكالها وغيرها. لكن اليوم نتكلم بشكل أكثر يعني وضوحا عن صناعة السفن والقوارب في مجان القديمة، ونضيف أيضا بعض النصوص اللي ذكرت السفن ويعني سفن مجان من خلال السجلات الموجودة في بلاد الرافدين. طبعا على المستوى العالمي، يعني على مستوى العالم، الآثار وجدوا أن بداية يعني ظهور أو استخدام الإنسان للسواحل والسفن والإبحار على مستوى العالم، سواء كان في الدنمارك، في اليابان، في المحيط الهندي، المحيط الهادي وغيرها من المواقع كثيرة، اكتشف أن من 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان استخدام القوارب أو السفن في النقل. لكن احنا نتكلم مثلا عن الجزيرة العربية، متى بدأ استخدام القوارب أو السفن أو القار؟ طبعا السفن بدأت، يعني ظهور القوارب أو السفن ظهرت في الأنهار، نهر وادي، يعني وادي الرافدين، نهر الفرات ودجلة، وأيضا في وادي النيل في المناطق النهرية اللي هي مغلقة كانت بدأت يعني الملاحة ويعني صناعة السفن وإنتاج السفن وغيرها. بعدها طبعا في الجزيرة العربية أو في الخليج العربي أول ظهور للسفن وجدت في نهاية 1600 قبل الميلاد، تقريبا من الآن من 7200 سنة من الآن، في موقع اسمه الصبية في الكويت. يقدر عمر، يعني عمر المكان اللي وجد فيه والآثار اللي وجدت ب 5200 قبل الميلاد، أي 7200 سنة من الآن. وجد هناك قوارب القصب المطلية بالقار، يعني سفن أو قوارب تصنع من القصب وكانت تطلى بالقار لحماية من دخول المياه داخلها. فوجدت هذه السفن داخل الخليج العربي، سواء كان في مواقع في الكويت أو حتى في مواقع في الإحساء في المملكة العربية السعودية، تقدر عمرها ب 7000 سنة من الآن أو 5000 سنة قبل الميلاد. متى بدأ ظهور القوارب في بحر العرب أو بحر عمان؟ ظهرت منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا أول ظهور كان في بحر عمان في موقع رأس الحمرة في القرم في مسقط، وجد إناء من الفخار. الإناء هذا قلب من عيلام اللي هي بلاد فارس. القار اللي موجود فيه، من خلال طبعا تحليل العينات هذه، وجد أن القار اللي موجود فيه قلب من بلاد الرافدين. فهذا طبعا أول دليل على أن هناك أيضا صناعة سفن بدأت في مجان. طبعا صناعة السفن في بحر العرب جاءت بعد صناعة السفن داخل الخليج العربي، لأن المناطق المقلقة مثل الخليج العربي أو الأنهار يكون الملاحة فيها أسهل بكثير عن البحر المفتوح اللي هو بحر العرب أو بحر عمان والمحيط الهندي. لكن اللي ميز الملاحة في عمان مجان عن المناطق الأخرى داخل الخليج العربي، كميات القار والأدوات والمعدات اللي كانت تصنع فيها السفن، خاصة في رأس الحد ورأس الجنس، كميات كبيرة جدا جدا من حيث العدد. قطع القار اللي وجدت يعني متناثرة داخل الخليج العربي وكميات قليلة، وجد أكثر من 300 قطعة من القار في رأس الجنس في مواقع محددة. وأيضا وجدت يعني من خلال هذه المعلومات الكثيرة جدا اللي جمعت عن صناعة السفن في رأس الجنس، استطاعوا يعني العلماء والمختصين والأثريين أنهم يعطوا شكل معين لسفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة اللي تصنع من القصب قبل ذلك 2500 وما قبله، ثم بداية صناعة سفن مجان من الخشب. وطبعا في كل الحالات سواء كانت من الخشب أو من القصب كانت يعني تطلى بالقار. ظهرت طبعا السفن الخشبية منذ 2500 قبل الميلاد، وبدأت طبعا تبحر بطريقة مباشرة بين ميناء رأس الجنز ورأس الحد في مجان، وميناء كوجرات في وادي السند أو في الهند. طبعا الكميات اللي عثر عليها من القصب ومن الخشب ومن القار كميات كبيرة جدا، والألواح اللي وجدت في رأس الحد في رأس الجنز بالذات يعني هي يعني كميات كبيرة، أمدت بمعلومات يعني مهمة جدا بالنسبة لشكل القوارب والسفن في شبه الجزيرة العربية في العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي بدأ من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، وهنا طبعا يقصد بالعصر البرونزي المبكر اللي هو 2300 قبل الميلاد وفترة قريبة منه لاحقة. وطبعا المعلومات اللي كانت يعني عثر عليها القصب والحصير، أنواع الحبال، معلومات كثيرة جدا جدا أعطت صورة يعني لمركب أو سفينة مجان بشكلها، كم الحمولة اللي كانت تحملها، كم طول السفينة، كم عرض السفينة، نوعية الشراع، كم عدد البحارة الممكن أن يركبوا هذه السفينة، كم حمولة السفينة، معلومات كثيرة جدا يعني استطاعوا العلماء أن يعني يستخلصوها من يعني التنقيب في موقعي رأس الجنز ورأس الحد لمعرفة يعني صناعة السفن القديمة في مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة السفن في مجان في التاريخ القديم، السفن القديمة وخاصة سفن القصب والخشب، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عن الصناعات في مجان. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: في تبرير الفقر. لو أنها نائمة، لو كنت نائمة، لو أن غفوة حملتك في محفة الجميلات والفراشات اللامرئية تصطفق فوق محرابك، وأناشيد الغابات تتوارى في أحلامك الوسنانة، كنت باركت نومك لأنه يزرعك وردة حارة في حديقته، لأنه يعصمك في بلاغته من لغو الصحو، لأنه يتورد بك ويعطر معناه ويفشيك قبله. لو أن النوم أخذك من جهة المباشرة القريبة كنت استيقظت بك في سكر المائدة الباذخة البعيدة. لو أن النوم حملك على ضفة أقماره كنت انتشرت بك في الزرقة مرقطا بالضوء والنجوم. لو أن النوم غطاك بشراشفه الناعمة كنت أنزلت يمامتك النورانية في قلب الثمل. لو أن النوم داعبك في مراتبه ومنازله وسلالمه كنت مجدت النعاس والوسن والكرى والغمض والإغفاء والرقاد والهجوع. لو أنني فقدتك لأنك مستسلمة لمكائد النوم كنت أرهفت أذني لأحلامك المقدسة وأوقدت شمعة عزاء الجميل في الفضاء الجليل. نامي هناك ريثما أتحدث إلى النهر عن غريزة الأزهار البيضاء التي تتناثر أسرابها حول شعرك المسترخي، وريثما أتحدث للنسائم التي تحتك بمفاتن الروح عن قدرة المتطاولة حد الادعاء الأهوج على الانحناء على جبينك الناعس في الضفة اللازوردية. لو أنها نساءة، لو أنها نساءة، أغبط الحرير الذي يتهجاك، أحيي سفر أنفاسك التي تتشبث بالظلال، ألثم القوة التي تنسج نسيانك البريء واللامتعمد، نسيانك الفطري الذي رضعته غريزتك الصلدة. أخلو عليك هبات أعذاري، ألمس فيك ما أتوق إلى لمسه في ديدني وفي طاقة المشتهى. أقرأ عليك الآن سورة الغفران لأنك لم تكوني خطاءة، ألثمك في ينبوع السهو لأنني مريض بك وبي، أكترث لتهجد المزمن العضال في عد الرحيق الذي ينتظرني في القطار الأخير. أميل مثل غصن إلى شرقك حين أبحث عن غربك ولا أجدك فيه، تنفتحين لي مثل رمانة على جنوبك حين يرتطم قلبي بالضياع في الشمال الخلو من شمائلك. أحضنك على جسر النسيان حين انتبهنا على عتبة السر وكيف أننا عدنا إلى البيت بسلة خالية وقد قصدنا أن نملأها بالرطب. وعلي أن أتذكر الآن أنني قد نسيت قلبي ذات ليلة في قلبك منتفضا بالجنون والحرائق الحلوة. علي أن أتذكر أنك ناولتني الخيط الصغير الذي يفزع المتاهات. لو أنها ملولة. تخضين السقاء ولا تكترثين إلا بالخض دون اللبن، وذهبت كثيرا ولم تعبئي بالوصول والموت، وتتمشين وحيدة في الحقل البعيد مسحورة بالعزلة، وتهوين من علٍ وأنا أتلقفك بأشواقي، وشعرك منحل في السأم والذكرى المبعثرة، وشهواتك محطوطة على الطاولة ومؤجلة للعيد الكبير، وثلاثة أرباع الفصول قد تصرفت بها ممحاتك، ومتدثرة بخصال الملولين مثل طيف حاد وخاطف وخارقة في الولع. ورغم ذلك فإن كأسنا المشترك أنا وأنت يضمر اللوح والكرسي والقلم، ورحلتنا مشرعة ومشينا يتحرق لموسيقاه، وعزلاتنا تتشهى، وكل منا ينقذ الآخر من الهاوية، وطعامنا اللذيذ أن نقتحم هذا الحبل المازح، وسلافنا أن نسوف وأن لا نفيض من الجرار، والفصل سيأتي لا محالة، والملول شاعر العالم، والأطياف ألعابنا النارية، والأشواق حمامنا الزاجل. لو أنها مسافرة. أقف أمام الميناء لأنك قد تكونين مسافرة على وشك أن يراودها الحنين نحو البر. أقتعد كرسيا في صالة وصول المسافرين في المطار، أتلهى بمضغ شطيرة وتصفح جريدة، متلهفا للضربة الحالمة، أرفع رأسي في الفضاء الطلق في الليل المكدس بالنجوم صوب الطائرات العبثية. تقتادني الخيوط التي أعرف والتي أجهل صوب ارتطام المر. أتذكر كيف أننا اتفقنا أن نلتقي هنا والتقينا هناك. أتذكر ذلك المطار وأنا أحمل النهر بين يدي وأكرع الحب. أتذكر الميتات والحيوات التي مرت على رأسي بسبب فتنة ينابيعك. أقهقه أحيانا كأنني ألعب أو أهذي. أتذكر في ذكرى السفر الكتاب الذي ليس لي والذي أضعته في إحدى البلدان، والكتاب الآخر الذي نسيته على الحاج الصخري في إحدى الموانئ. أتذكر جمرة أسفارك وضياع الأكيد. أتلعثم في غبن العالم ولوعاته، ومع ذلك أدرك أنك تأتين لي وترفعين رأسي في الظما، وأدرك أنني مسافر وإياك في الرحلة ذاتها. في تبرير الفقد.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات شهاب الدين العزازي، وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة. هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز بن جامع بن راضي العزازي من شعراء العصر المملوكي، يجيد نظم الشعر والموشحات. ولد عام 33600 هجرية في بلدة أعزاز، وتوفي في محرم سنة 10700 هجرية بالقاهرة. قال عنه صلاح الدين الصفدي: كان مطبوعا ظريفا جيد النظم في الشعر والموشحات، ولقبه في توشيع التوشيح بالأديب الوشاح. ولد الشهاب العزازي في نهاية الثلث الأول من القرن السادس الهجري، حيث كانت ممالك كثيرة في أصقاع العالم الإسلامي تحكم من قبل الأيوبيين، وهم أصحاب الأمر والنهي في ذلك. وبمقتل الملك الصالح نجم الدين أيوب وتولي زوجته شجرة الدر السلطنة سنة 48600 هجرية في القاهرة، انتقل الملك من أيدي الأيوبيين إلى أيدي المماليك البحرية، وزال سلطان الأيوبيين عن أغلب الأصقاع التي كانوا يتربعون على عروشها، ومن بقي منهم أصبح أمره مرتبطا بسلطان المماليك. كان العزازي تاجرا يبيع القماش بالقاهرة، وقد سمي البزاز نسبة لهذه التجارة، وكانت هي مصدر رزقه إلى جانب العطايا والصلات التي تجزل له مكافأة على شعره. وقد وفد من الشام إلى مصر، واتخذ القاهرة وطنا له ومستقرا لتجارته. وثابت من إشارة شعره أنه كان دائم الترحال والتنقل بين مصر والشام، وبخاصة حماه. أفرد المؤرخون للموشحات جانبا من الحديث عن أغراض العزازي الشعرية، وامتدحوا تفوقه في هذا الفن، ويبدو أنه كان مكثرا فيه حتى أفرد له ديوانا خاصة. فالموشح عند العزازي هو قصيدة مزركشة قد تنتهج نهج القصيدة العادية في موضوعها، وموشحاته في غاية الإتقان والصنعة، وهو يظهر فيها متمكنا من فنه عميق الاطلاع على من سبقه من الوشاحين الأندلسيين، حتى أنه يفاخر بأنه سبق ابن بقي في هذا الميدان، وابن بقي أشهر موشحي الأندلس والعربية. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. يقول الشهاب العزازي: ما سلت الأعين الفواتر من غمد أجفانها الصفاح، إلا أسالت دم الحناجر من غير حرب ولا كفاح. تالله ما حرك السواكن غير الظباء الجآذر، لما استجاشت بكل طاع من القدود النواضر، وفوقت أسهم الكنائن من كل جفن وناظر. عرب إذا صحن يا لعامر بين سرايا من الملاح، طلت علينا من المحاجر طلائع تحمل السلاح. أحبب بما تطلع الجيوب منها وما تبرز الكلل، من أقمر ما لها مغيب وأغصن زانها الميل. هيهات أن تعدل القلوب عنها ولو جارت المقل. لما توشحن بالغدائر سفرن عن أوجه صباح، فانهزم الليل وهو عاثر بذيله واختفى الصباح. وأهي في الناعم الشمائل تهزه نسمة الشمال، فينثني كالقضي بمائل كمن ثنى شارب ومال. له عذار كالند سائل لله كم من دم أسال، شقت على نبته المرائر من داخل الأنفس الصحاح، تكل في وصفه الخواطر وتخرس الألسن الفصاح. ظبي إلى الأنس لا يميل، الشمس والبدر من حلاه، والحسن قالوا ولم يقولوا، مبداه منه ومنتهاه، وطرفه الناعس الكحيل، هيهات من سيفه النجاه. أذل بالسحر كل ساحر، فهو له خافض الجناح، يجول في باطن الضمائر كما يجول القضى المتاح. أما ترى الصبح قد تطلع، مذ غمضت أعين الغسق، والبدر نحو الغروب أسرع كهارب ناله فرق، والبرق بين السحاب يلمع كصارم حين يمتشق. وتحسب الأنجم الزواهر أسنة ألقت الرماح، فانهزم النهر وهو سائر، فدرعته يد الرياح. ويقول شهاب الدين العزازي أيضا: يا ليلة الوصل وكأس العقار دون استتار، علمتماني كيف خلع العذار، اغتنم اللذات قبل الذهاب، واشرب فقد طابت كؤوس الشراب، تحكي ثغورها الثنايا العذاب، على خدود تنبت الجل نار ذات احمرار، طرزها الحسن بآس العذار. الراح لا شك حياة النفوس، فحل منها عاطلات الكؤوس، واستجلها بين الندامى عروس، تجلى على خطابها في إزار من النضار، حبابها قام مقام النثار. أما ترى وجه الهنا قد بدا، وطائر الأشجار قد غردا، والروض قد وشاه قطر الندى، فكمل اللهو بكأس تدار، على افترار مباسم النوار غب الفطار. اجني من الوصل ثمار المنى، وأوصل الكأس بما أمكنا، مع طيب الريقة حلو الجنى، بمقلة أفتك من ذي الفقار، ذات حوارار منصورة الأجفان بالانكسار. زار وقد حل عقود الجفا، وافتر عن ثغر الرضا والوفا، فقلت والوقت لنا قد صفا، يا ليلة أنعم فيها وزار، شمس النهار حييت من بين الليالي القصار. كانت تلك مختارات من موشحات شهاب الدين العزازي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

عين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يعزي في اتصال هاتفي سمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 4500 وفاة وآلاف المصابين. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا حيلة إلا بك ولا قوة إلا بعونك، فدبر لنا أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا. اللهم واجعلنا أسعد خلقك بك وقرب عبادك إليك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في صباح الياسمين، هذا الصباح الذي يجمعنا وإياكم عبر أثير إذاعة الشباب. صباح الأربعاء، أهلا بكم جميعا أحبائنا وأصدقائنا المستمعين، بآمال كبار نرسلها مع طائر الياسمين في صباح الأربعاء، صباح 30 من محرم لعام 1448 للهجرة، آخر يوم من هذا الشهر الأول لهذا العام الهجري الجديد الذي يوافقه 15 من يوليو لعام 2026 للميلاد. عشاق الياسمين، الحياة مليئة بالمشاغل الكثيرة، ويشتكي الناس في عصرنا من ضيق الوقت، لكن في الماضي كان اليوم مدة 24 ساعة، لم يتغير هذا اليوم وهذه الساعات، ولم تكن الناس تشتكي من ضيق الوقت. إذن ما الذي حصل؟ اللي تغير هو أن الحياة فرضت علينا كثير من الأمور اللي ما كانت موجودة أصلا في الماضي. في نفس الوقت هذا اللي يتمثل في 24 ساعة واللي ما تغير بالمناسبة، أصبح الناس طموحهم أنهم يفعلوا أشياء كثيرة مما لا يستوعبه الوقت. أصدقائنا المستمعين، يسعد صباحكم بكل خير. الراحة اللي يحس فيها المرء عند الشعور بالأمان مع شخص ما هي نفسها الراحة اللي ما يمكن التعبير عنها بدقة، لا يمكن وزنها بالأفكار ولا التعبير عنها بالكلمات، هي فيض ينساب من النفس وينهمر أيضا منسابا من الأفكار وكلماتكم الجميلة. رحلة الياسمين نعيشها معكم اليوم رفقة خالد بن عبد الله البداعي، سالم بن أضحي الصريدي، ومخرجنا عمار بن خالد البلوشي.

0: عادة من الأيام.
1: يصادف الأربعاء 15 من يوليو كل عام، ومن يصادف اليوم يوم ميلاده كل عام وانتم بخير. 15 يوليو من العام الحالي يصادف اليوم 96 بعد 100 من السنة الميلادية، ويوافق هجريا اليوم المتمم لشهر محرم لعام 1448 للهجرة فلكيا. الله يصبح عليكم إن شاء الله بالخير والنور والسرور. أيضا يوافق هذا التاريخ نهاية موسم الجوزاء الأول المعروف بشدة الحر، والمعروف أيضا بمصطلح الهقعة، الممتد ل 13 يوم مع نهاية يوم 15 يوليو من كل عام، ليبدأ بعده مباشرة موسم الجوزاء الثانية من بعد الهقعة يسمى بالهنعة. طيب إيش الفرق بين الهقعة والهنعة؟ من يعرف؟ تريدون أعيدها مرة ثانية؟ الهقعة والهنعة، خبرتكم قبل شوي بين الجوزاء الأولى والجوزاء الثانية. يلا بنترك الإجابات لمشاركاتكم إن شاء الله. من كتاب الأزمنة والأمكنة عزيزي المستمع لأبي علي المرزوقي في شرح لإثنتين من منازل نجوم الصيف عند العرب، وهما الهقعة والهنعة. الهقعة هي ثلاثة نجوم صغيرة متقاربة في رأس كوكبة الجوزاء تشبه الأثافي، وهي الحجارة الثلاثة التي توضع عليها القدر للطبخ. من يعرف إيش تسمى محلياً هذه الثلاث أحجار؟ على فكرة قريب، يعني قريبة من المصطلح اللي قلناه الأثافي. لنا في سلطنة عمان مصطلح لهذه الحجارة الثلاث، وقريب من هذا المصطلح. من يعرف؟ أما الهنعة فهما كوكبان بينهما مسافة قصيرة قيد صوت تظهر إثر الهقعة، وسميت بذلك لتقاصرها وصغرها مقارنة بالهقعة والذراع المبسوطة. على أي حال عزيزي المستمع، يعد هذا الموسم ذروة جمرة القيظ التي تشهد أشد فترات الصيف حرارة. احنا ما ناقصين عمر الجو حار. لا حار. يقول عمار متلطف، انتو ايش رايكم مستمعينا؟ حرارة وجفاف وهبوب رياح السموم الحارة ومواسم القيظ ونجوم الصيف تستمر بالتعاقب وفقا للحسابات الفلكية، حيث تبلغ فترة الحرارة ذروتها تدريجيا قبل أن تبدأ بالانكسار الفعلي لاحقا مع طلوع نجم سهيل اللي منتظرينه كلنا. صباحكم سعادة وأمل، صباحكم طاقة وإيجابية مستمعنا العزيز. العبارات القديمة هي كنز من الحكمة، هي تختصر تجارب أجيال في كلمات قليلة تدعون للتأمل في قيم الحياة والعلاقات والزمن. خبركم عن موضوع الدردشة علشان تشاركوا معنا. أكيد في موضوعنا للدردشة في هذا الصباح نتناول مفهوم هذه العبارة: بعض الناس يرون الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا، وآخرون يحلمون بأشياء لم تكن أبدا موجودة ويتساءلون لما لا. نحن نسأل اليوم مستمعنا العزيز، برأيكم ما هو الفرق بين هذين الفئتين من الناس؟ شاركونا الرسائل عن طريق الواتساب على الرقم 724-2-0-0-9.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
2: مستمعينا الكرام، طاب صباحكم بكل خير. ناخذكم الآن في جولة لأهم وأبرز العناوين اللي جاءت في عدد هذا اليوم من جريدة عمان، وقراءة لأهم عناوين الصحافة. سلطنة عمان تؤكد تعاونها الشفاف والمحايد لاستعادة حرية الملاحة في هرمز وفق القانون الدولي. بدر بن حمد: أمن الخليج يتطلب الانتقال من سياسة الاحتواء إلى إدماج دول المنطقة. جلالة السلطان يعزي هاتفيا أمير قطر. عمان تدين التهديدات الصاروخية على جنوب المملكة العربية السعودية. تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني. 34 مليون ريال لمشروعات تطويرية وخدمية في شمال الشرقية. ما زلنا في الصفحة الأولى ونقرأ فيها العنوان الأخير: النفط يقفز 5% وشحنات خام الشرق الأوسط الفورية تتجاوز العقود الآجلة. أيضا في الصفحة الثانية: أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني في احتفال للأكاديمية يوم الأمس بتخريج هذه الدورة برعاية معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني. قائد البحرية السلطانية يبحث التعاون العسكري مع مسؤول بريطاني. محافظة ظفار تستعد لاستضافة المؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية. سفارة عمان في تايلاند: لا إصابات بين المواطنين جراء حريق بانكوك. بنمو 1.6% سكان سلطنة عمان يتجاوزون 5.38 مليون نسمة بنهاية مايو. في الصفحة الثالثة: 34 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية وخدمية في شمال الشرقية. التوقيع على اتفاقية اقتناء نظام للجراحة الروبوتية بالمدينة الطبية. مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء العمانية وأذرتاج للتعاون في تبادل الأخبار والمعلومات. حلقة حول آليات تنفيذ المسوحات الميدانية للحياة البرية بحديقة السليل. ظفار تطلق حملة معا لخريف صحي تزامنا مع موسم 2026. مختصون الأسرة والمجتمع شريكان في ترسيخ قيم المناسبات الاجتماعية. تحت شعار المهارات من أجل مستقبل مشترك، الشباب العماني يواكب التحولات العالمية بمهارات رقمية وابتكارية، حيث تشارك سلطنة عمان غدا دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب. جامعة التقنية تطلق سفراء التحول الرقمي لتمكين الطلبة من قيادة الابتكار. تواصل تنفيذ البرامج القرآنية والتربوية بالعوابي. أما في الصفحة الاقتصادية: ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لتعزيز التمويل والتوسيع أو التوسع عفوا في الأسواق. صفقة ريادة تفتتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الناشئة في شمال الشرقية. افتتاح مركز ريادة الأعمال للصناعات الحرفية والبيت الحرفي العماني بمحافظة الظاهرة. فريق بحثي يدرس ملائمة المتغيرات الجوية لأصناف النخيل بالظاهرة. وفي تقرير لجريدة عمان: ثروة طبيعية تفتتح آفاقا استثمارية جديدة، الهيدروجين الجيولوجي في عمان مؤشرات واعدة ودراسات متواصلة لاستكشاف الإمكانات الاقتصادية. خريف ظفار يبدأ بزخم سياحي وإقبال كبير على المواقع السياحية. تحت شعار شراكة وامتثال لبيئة تسوق آمنة حماية المستهلك، تنظم ملتقى التجار ورواد الأعمال الثاني بولاية بهلة. الخام العماني عند 82 دولار فاصل واحد، النفط عند أعلى مستوى في شهر مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز. بورصة مسقط تتراجع وسط تداولات تتجاوز 32 مليون ريال وتباين أداء القطاعات. وأيضا في الصفحة الاقتصادية مستمعنا العزيز، شركاء التقدم في الوطنية لتوفير حلول تمويلية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا خبرنا الأخير مع هذه الجولة من أخبار الصحف لهذا الصباح، تجارة الصين تفوق التوقعات في يونيو بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي. إذن هذه كانت جولتنا في صباح الياسمين مع الصحافة وقراءة لعناوين الصحف.
3: عمان يا ابنة الضياء، دعاء خير الأنبياء، أرق ما قال الحياة لوردة الحق لويا.

تمنياتنا لكم بأن يكون هذا الصباح صباح موفق لكم جميعا مستمعين الكرام. أهلا بكم إلى برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعات الشباب. في بعض من الناس تحصلهم يشوفون الأشياء مثل ما هي يتساءلون ليش كذا هي، بس في بعض من الناس يكون عندهم شيء من التساؤل بعد بأشياء يمكن يحلمون أنها تكون ما بهذا الشكل موجودة، ما شرط أنها تكون بس خلاص مسلمة بهذه الطريقة، لا يمكن يكون فيها تغيير، يمكن يكون فيها شوي تعديل معين. يحلمون بأشياء لم تكن أبدا، قد تكون غير موجودة، يتساءلون لماذا لا يحصل هذا الشيء. اليوم نسألك مستمعنا العزيز، إيش الفرق بين هذين الفئتين من الناس؟ المشاركات توصلنا على رقم الواتساب 72442009. نقول صباح الخير لأبو عمان، تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. بعد حنسلم عليهم كلهم يا أبو عمان صباحك خير، عطنا رأيك في موضوع الحلقة. خالد سليمان العاصمي، يسعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية أيضا لسالم سعيد. فايز العلوي منصور، يسعد صباحك بكل خير يا فايز. حمد الحبسي، أهلا بك يا حمد، وتحية صباحية أيضا لصاحب الرقم، أو هذا من حسين السعدي. يا حسين، أنت من النوع اللي خلاص الشيء اللي موجود موجود ما تغير فيه، ولا تحلم أن تكون في بعض الأشياء يكون فيها تغيير؟ صباحك خير يا حسين. أو صباح الخير أيضا لأحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، صباحكم سعادة وأمل وطاقة إيجابية، وصباحكم دروب آمنة موفقة لكم جميعا. أهلا بكم إلى صباح الياسمين. 15 يوليو، انتصاف هذا الشهر، الشهر السابع من 2026. يلا بما أن كذا وصلنا يعني على الأقل في منتصف هذه السنة، إيش الأشياء اللي حققتوها على الأقل في المنتصف الأول، وإيش اللي تريدون تحققونه في المنتصف الثاني؟ إن شاء الله أيامكم تمضي بأمنيات محققة. أبو نديم الكيومي، يسعد صباحك بكل خير، يقول أسعد الله صباحكم أصدقاء صباح الياسمين. صباح الخير أيضا لأبو أميرة الهاشمي، يقول صباح القلوب الطيبة وكن جميلا ترى الوجود جميلا. إحنا صباحنا جميل لما أنتوا ترسلوا مثل هذه الرسائل الجميلة وتشاركوا معنا في موضوع حلقة هذا الصباح على 72442009. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، وإحنا مستمرين معاكم في صباح الياسمين. أهلا بكم جميعاً.

0: الله يدوم عليكم إن شاء الله أحبابكم، وأيامكم الجميلة مستمعينا الكرام، وصباحكم خير، حياكم الله معنا في صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم 15 يوليو نبدأ بأول الأحداث. في عام 1099 سقوط مدينة القدس بيد الصليبيين، وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى وقيام مملكة بيت المقدس. في مثل هاليوم من عام 1840 توقيع معاهدة لندن بين بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وبيلاروسيا والإمبراطورية الروسية من جانب، والدولة العثمانية من جانب آخر، بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية. عزيزي المستمع، في مثل هاليوم من عام 1948 صدور قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين الحبيبة. في مثل هاليوم من عام 1958 بالتحديد في 15 يوليو مصرع رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور السعيد في منطقة البتاوين في بغداد في اليوم التالي للانقلاب العسكري الذي أنهى الحكم الملكي في العراق. وفي نفس هالعام الرئيس، أو في نفس هاليوم الرئيس الأمريكي من العام 1958 الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يقرر إرسال قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان بناء على طلب الرئيس اللبناني كميل شمعون بعد يوم واحد من الانقلاب العسكري في العراق الذي أطاح بالعائلة المالكة. في مثل هاليوم من عام 1961 افتتاح قناة الجيش في بغداد. في 15 يوليو من عام 1962 الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا. وفي مثل هاليوم 15 يوليو من عام 1974 تنفيذ انقلاب على الرئيس القبرصي ماكاريوس الثالث بمشاركة الجيش اليوناني في قبرص والحرس الوطني القبرصي والمجلس العسكري اليوناني. وفي مثل هاليوم من عام 1986 الكيان المحتل الإسرائيلي ينتج قنابل عنقودية أكثر تطورا من القنابل الأمريكية. وفي 15 يوليو من عام 1994 مستمعنا العزيز الأردن وإسرائيل توافقان على إجراء محادثات سلام بينهما في واشنطن. في مثل هاليوم 15 يوليو من عام 1997 اغتيال مصمم الأزياء جياني فيرزاتشي في منزله في ميامي بولاية فلوريدا. أما مثل هاليوم من عام 2013 الإعلان عن اكتشاف القمر S-2004N1 بواسطة مرصد هابل الفضائي، ويعتبر القمر الرابع عشر وأصغرهم لنبتون. أما في عام 2016 ومثل هاليوم قيام محاولة انقلاب عسكري في تركيا على يد مجموعة من الجيش باءت بالفشل بعد قيام مظاهرات مناوئة لهذه المحاولة في إسطنبول وأنقرة وكبريات المدن التركية استجابة لنداء أطلقته الحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. نروح للأحداث الرياضية اللي جاءت في مثل هذا اليوم، منها في عام 2018 المنتخب الفرنسي لكرة القدم يهزم نظيره الكرواتي ويتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية بعد بطولة 98.
2: غريزمان يضرب الدفاع، عاود يضرب جول تركي والكرة جول 3-1 بول بوغبا نجم التوريفيل. أي عقاب لكرواتيا.
0: أسعد فرنسا ما راح تتأهل أو خلاص خرجت من البطولة في هذا المونديال 26، راح تلعب على المركز الثالث مع المتأهل أو عفوا الخاسر من مباراة اليوم إنجلترا والأرجنتي. من تتوقع؟ خبروني. ما زلنا مع في مثل هذا اليوم مستمعنا العزيز. في عام 2020 اختراق النظام الأمني لموقع تويتر سابقا إكس حاليا واستخدام حسابات بعض المشاهير بهدف الاحتيال لجمع عملة البيتكوين، وقدرت خسائر ضحايا العملية بأكثر من 100,000 دولار، بينما هبط سعر أسهم شركة تويتر بنسبة 4%. العام اللي بعده 15 يوليو 2021 كانت في أمطار غزيرة وفيضانات مدمرة اجتاحت عدة دول في أوروبا وأودت إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخص وفقد آخرين. في عام 2022 مثل هاليوم انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قادة مصر والعراق والأردن. أما في 15 يوليو مثل هاليوم من عام 2024 المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم يتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظيره الكولومبي بنتيجة 1-0. يعملها المنتخب الأرجنتيني اليوم ويتأهل للمباراة النهائية ضد المنتخب الإسباني؟ راح نشوف إن شاء الله المباراة على الساعة 11 المساء بتوقيت مسقط. دامت أيامكم بالمسرات وكل حدث أنتوا تكونوا فيه مميزين، وأنتوا بخير وصحة وعافية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمر. مستمرون كما ينبغي.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: رحلتنا معكم صباحية مستمعينا الكرام مستمرة في صباح الياسمين. درب السلامة إن شاء الله للجميع. هل هلا في الطريق توصلوا بالسلامة وتستمتعوا برفقتنا في برنامج صباح الياسمين عبر أثير إذاعات الشباب. العبارات القديمة هي كنز من الحكمة، تختصر تجارب أجيال في كلمات قليلة تدعون للتأمل في قيم الحياة والعلاقات والزمن. موضوعنا لدردشتنا لهذا الصباح نتناول فيه مفهوم هذه العبارة. بعض الناس يرون الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا، وآخرون يحملون بأشياء أو يحلمون عفوا بأشياء لم تكن أبدا ويتساءلون لما لا تكن موجودة، لما لا تتغير، لما لا نعدل في أمور هي مسلمة معنا. ليش كل شيء يكون لا خلاص هذا شيء ثابت ما نقدر نغير فيه؟ وفي بعض الناس يقول لك والله ليش ما يصير هذا الأمر، ليش ما مثلا بإمكاننا أن ما نسافر لمسافات طويلة وبشكل سريع بالطيارة، ليش ما نخترع شيء جديد مثلا؟ ليش البحر دائما يميل لونه إلى اللون الأزرق؟ صيف الحين ها لازم نروح البحر. بعض الأسئلة تخليك كذا تفكر، حتى يمكن خاصة قبل النوم في الليل تستفكر ليش هذه الأشياء كذا، يعني هي موجودة بهذه الطريقة، ليش ما نقدر نغيرها؟ شارك معنا عزيز المستمع.
5: نفسي أنا
4: وتخليك والله تقول والله نفسي أنام، ما فيني بارض أفكر أكثر من التفكير اللي فكرته في هذا اليوم. اليوم نسألكم عن هذا الموضوع ورأيكم، برأيكم ما الفرق بين هذين أو هاتين الفئتين من الناس؟ شارك معنا على طريق عن طريق الواتساب مستمعنا الكريم على الرقم 72-442-009. صباح الخير لمختار، يسعد صباحك بكل خير. وأبو خالد أو عفوا أبو صايف خالد الرواحي، ها يا أبو صايف إيش رأيك موضوعنا لهذا الصباح؟ أما سليمان العاصمي أو سالم عفوا العاصمي يقول كل إناء بما فيه ينضح وكل نفس بما جبلت عليه تفصح، فالأصل يأبى أن يخالف طبعه. طيب هل تخالف بعض الأشياء من تفكيرك من الأشياء الموجودة يا سالم؟ أم غيث صباحك خير تقول أهم خطوة لتخفيف التوتر والضغط النفسي في العمل هو اكتساب المهارات اللازمة لتأدية المهام. فاطمة المحروقي أم غيث شكرا لك على هذه المشاركة. أما من صاحب هذه الرسالة؟ المهم يسأل كم تاريخ هجري اليوم؟ اليوم 30 محرم وبكرة إن شاء الله 1 صفر، وأيامكم إن شاء الله تمضي بخير وبركة وسعادة. أما الرسالة التي نقرأها الآن هي من أبو سلطان، يسعد صباحك بكل خير يا أبو سلطان، يقول صباح القلوب الطيبة وصباحكم جمال في جمال. شكرا لك، وشكرا أيضا لأبو أمير الهاشمي. مستمرين معكم في صباح الياسمين عبر برنامج عبر إذاعة الشباب، وبرنامجنا الصباحي يستمر معكم بتواصلكم الدائم ومتابعتكم الأجمل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800 800.

0: هي ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وانتم بصحة وسلامة.
2: صباح الصحة، صباح الطاقة، صباح الجمال، وصباحكم إن شاء الله عافية وخير وسلام. ليش بالعادة نفقد السيطرة على أعصابنا في الصيف؟
3: بصراحة أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي. أنا
2: حصل مثل هذه الفئة ها؟ بسبب الحرورة الزايدة. عمار يقول بتنكسر الأجواء، بتصير ألطف في الأيام القادمة. يا رب الله يسمع منك يا عمار. تشير أحدث الدراسات الطبية المتخصصة وإفادات الخبراء إلى أن موجات الحر القاسية لا تكتفي بإنهاك وظائف الجسم العضوية الفسيولوجية فحسب، بل تنعكس بصورة راديكالية مباشرة على الحالة المزاجية والنفسية، إذ تزيد بشكل ملحوظ من معدلات العصبية والعدوانية والشعور الخانق بالضيق. حصل ناس معصبة بسبب الحرارة، يقول لك أنا بروح الجو حار ما فيني بارد. حول هذا الارتباط نقلت صحيفة غارديان البريطانية أو The Guardian البريطانية أن الأبحاث الإحصائية أظهرت قفزات حادة في معدلات السلوك العدواني وحوادث الغضب العارم أثناء القيادة في الشوارع. عاد ما خبرك على القيادة في الشوارع عزيزي المستمع، انتبهوا، الله يحفظكم إن شاء الله. وكذلك أيضا أعمال العنف المجتمعي وحتى في نسب زيارات أقسام الطوارئ بالمستشفيات المرتبطة بالمشكلات والأزمات النفسية الحادة خلال الأيام التي تشهد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
3: امسكت عني ولدي، امسكت عني.
2: إذا حصلت هذا الشخص أو من يقول بمثل هذه الجملة، تروم تسكت عني ولدي، لا تسكت بس اشرد اطير من المكان. حول الميكانيكية الحيوية لكيفية تأثير درجات الحرارة المرتفعة في الجسم البشري، اوضح الدكتور كريغ سوتشوك اخصائي علم النفس في مركز مايو كلينيك الطبي ان الارتفاع الشديد في حرارة الجسم يحدث بسبب سلسلة معقدة من الاستجابات والتأثيرات الهيكلية المتلاحقة داخل الجسم، فعندما ترتفع الحرارة الخارجية يضطر الجسم إلى العمل بجهد مضاعف وطاقة قصوى للحفاظ على درجة حرارته الداخلية ثابتة.

0: وضمن المعدل البيولوجي الآمن الذي يتراوح في الحالات الطبيعية بين 36.1 و37.2 درجة مئوية. ومن أولى الاستجابات الفسيولوجية الفورية التي تحدث في هذا الصدد عملية التوسع بالنسبة للأوعية الدموية الطرفية، مما يسمح بتدفق كمية أكبر من الدم وبسرعة أعلى في مختلف أنحاء الجسد، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى اقتراب الكتلة الدموية من سطح الجلد الخارجي للتخلص من الحرارة الداخلية الزائدة. وتحت وطأة هذا الضغط تضطر عضلة القلب إلى ضخ المزيد من الدماء لتبريد الجسم، مما يتسبب في ارتفاع متسارع لمعدل نبضات القلب ونفاذ مخزون الطاقة.
1: السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها،
0: حصل متشتت، سلوك ما معروف بسبب درجة الحرارة المرتفعة من الخارج واللي تأثر على الجسم مثل ما خبرتكم. كما يحفز هذا التوسع الوعائي الكثيف عملية التعرق المستمر، ورغم أن هذه العملية الفسيولوجية تمثل وسيلة دفاعية لتبريد الأنسجة، إلا أن فقدان كمية هائلة من السوائل الحيوية يقود مباشرة إلى الإصابة بالجفاف، ويعد الجفاف محفز أساسي للإصابة بالتشنجات العضلية المؤلمة والصداع النصفي والإرهاق البدني العام وصعوبة التركيز الذهني، متبوعا بتغيرات واضطرابات حادة في الحالة النفسية والمزاجية. وتوضح الأخصائية سوزان ألبيريز أن البشر لا يستجيبون للحرارة العالية بالطريقة نفسها، كون لا يوجد تعريف علمي موحد لما يمكن اعتباره طقسا حارا قطعيا، لكن من الناحية الأحصائية عندما ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية يبدأ الجسم في التعرض لضغط فيزيولوجي إضافي ملموس.
1: خش عملي كوباية ليمون أروق بيها أعصاب.
0: عاد أنت تختار المشروب اللي تحبه علشان تروق فيه أعصابك. تختلف القدرة على تحمل الإجهاد الحراري من شخص لآخر على شكل مشروب ولا على شكل
1: بطيخ على طول.
0: بطيخ على طول بناء على كافة تنظيم أو كفاءة تنظيم الجسم لحرارته الذاتية والبيئة الجغرافية التي نشأ وتطور فيها. والأشخاص الذين عاشوا فترات طويلة في مناطق حارة مثلنا طبعا في سلطنة عمان والخليج بشكل عام يمتلكون قدرة أعلى على التكيف الجيني والميداني. أمورنا طيبة وإحنا بخير، والله يدوم عليكم الصحة والعافية وتكونوا دايما في صحة وسلامة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: سمعنا الكرام، أهلا بكم من جديد في صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب، ورسائلكم اللي توصلنا على رقم الواتساب والمشاركة معنا في موضوع هذا الصباح توصل على 72442009. بعض الناس يرون الأشياء كما هي ولا يغيرونها وتبقى ثابتة، ويتساءلون هل هي لازم تكون ثابتة ما نقدر نغيرها، وفي بعض من الناس يحلمون بأشياء ما موجودة أصلا ويقولون لماذا لا نصنعها، لماذا لا نوجدها، لماذا لا نقوم بعمل مخالف عن العادة طبعا وفق الظروف المناسبة علشان نحن نصنع مثل هذه الأشياء. ما رأيكم بهذه العبارة وهذا الأمر، وماذا يعني في أعماقه؟ كيف لنا نصنع أشياء غير موجودة وغير مسلمة مثل ما هي الأمور الثابتة بإمكاننا أن نغيرها؟ صباح الخير لمن صاحب هذا الرسالة، الرقم المنتهي ب 447 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباراة اليوم أتوقع هزيمة ثقيلة للمنتخب الإنجليزي. وكاتب ألو مبابي، خلاص مبابي سلم عليك ما راح يرد عليك اليوم لأنه خلاص خرج من باب الأسبان. صباح الخير أيضا لصاحب الرقم 91 يقول اللهم عوضني بما تمنيت وبما يليق بلطفك العظيم، اللهم آمين لنا ولكم جميعا. صباح الخير أيضا لحمد الشيدي من صحراء عمان الحبيبة، تحية لكل من يسمعنا من مناطق الامتياز في الصحراء، الله يقويكم إن شاء الله وصباحاتكم ملؤها السعادة والتفاؤل والإيجابية. صباح الخير لأحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول في رسالته صباح الخير لجميع المستمعين وطاقم البرنامج والمخرج، موضوعكم جميل. الأجمل من موضوعنا هي مشاركتك يا أحمد وبقية المستمعين أيضا، يلا ننتظر مشاركتك في هذا الموضوع وصباحنا إن شاء الله كذا يتزين بمشاركاتكم الجميلة. أبو منصور البلوشي يقول صباح الخير والسعادة لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين، صباح جميل بإذن الله تعالى، اللهم لك الشكر يا رب العالمين، وسلام مصيرة سلام. استمعنا له ويشاركنا أيضا بصورة من جزيرة مصيرة الجميلة بأجواءها الأجمل وهذا وقتها يا أبو منصور. كل من يسمعنا من مصيرة ويسمعنا من كل المحافظات والولايات يسعد صباحكم بكل خير وحياكم الله معنا في صباح الياسمين عامية الشومة إلى محافظة ظفار. اليوم بكرة بعد بكرة ولا أنتم موجودين هناك خلاص تستمتع بالأجواء الجميلة في محافظة ظفار، ونخبركم أن إحنا أيضا في إذاعة الشباب راح تكون لنا إن شاء الله تغطيتنا الخاصة من خلال البرامج المختلفة وكذلك أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة بإذاعة الشباب. بإمكانكم الاطلاع على المحتوى والتغطيات من خلال قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب بالتغطية الخاصة لمحافظة ظفار الجميلة. برنامج الخريف والشباب إن شاء الله راح يكون يطلع عليكم يوميا في محافظة أو من محافظة ظفار على الساعة 2 ظهرا إلى 4 عصرا مع المحتوى أيضا المرئي اللي راح يكون إن شاء الله يبث من خلال منصات أو حسابات إذاعة الشباب على مختلف المنصات الرقمية المختلفة. استمتعوا بجمال عمان من أقصاها إلى أقصاها وكذلك أيضا بموسم خريف ظفار لعام 2026.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شيتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: نسائم الظفار الباردة تعود لتجمعنا بكم مجددا مستمعين الكرام. راح نكون في كل يوم مع رحلة جديدة نصحبكم فيها يوميا، نأخذكم فيها إلى قلب الطبيعة الساحرة ورذاذ الخريف الخلاب هناك في محافظة ظفار. وخريف ظفار 2026 راح يكون برنامجنا يوميا ابتداء من اليوم في أولى الحلقات 15 يوليو على الساعة 2 الظهر. أضبط ساعتك عزيز المستمع عبر أثير إذاعة الشباب. المشهد يأتيك مباشرة من محافظة ظفار حيث برنامج الخريف الشباب والخريف لتغطية خريف ظفار 2026 مع مجموعة من المذيعين. إن شاء الله راح يكون هذا البرنامج يوميا يأتيكم من الثانية ظهرا إلى الرابعة عصرا بتوقيت مسقط. ندى البلوشي، عبد الله السباح، علي صعر، مريم البداعي، رويد الرواحي وخالد البداعي راح نكون إن شاء الله معاكم طيلة فترة موسم خريف ظفار لتغطية هذا الموسم الجميل اللي كلنا نستمتع بأجواءه اللطيفة الجميلة ونسائمه الباردة اللي تحب علينا جميعاً.

مستمعنا العزيز، يسعد صباحك بكل خير. صباح الأربعاء 15 يوليو، وأيامكم إن شاء الله تمضي كذا بإنجاز متواصل، وتكون أموركم عالي العال رغم ارتفاع درجات الحرارة. لكن الهروب اليومين الهروب إلى محافظة ظفار. ذكركم اليوم إن شاء الله تبدأ برامجنا في الإذاعة من محافظة ظفار، برنامج شباب والخريف على الساعة 2 ظهرا بتوقيت مسقط. اليوم إن شاء الله راح يطلوا عليكم الزملاء علي صعر ومريم البداعي على الساعة 2 ظهرا حتى تمام 4 عصرا في برنامج شباب والخريف من محافظة ظفار لتغطية موسم الخريف لهذا العام. بما أننا نسولف عن خريف ظفار، خلنا نخبركم عن حملة أطلقتها محافظة ظفار، هي حملة معا لخريف صحي تزامنا مع هذا الموسم. تستعد المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار لإطلاق حملة سموها حملة معا لخريف صحي تزامنا مع موسم خريف ظفار 2026 في إطار الجهود لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالسلوكيات الصحية الوقائية، بما يسهم في توفير موسم صحي وآمن للمواطنين والمقيمين وزوار المحافظة. طبعا هذه الحملة مستمعنا العزيز تأتي بالتزامن مع ما يشهد موسم الخريف من ارتفاع في الحركة السياحية وتزايد أعداد الزوار، الأمر اللي يستدعي تكثيف الرسائل التوعوية وتعزيز الممارسات الصحية السليمة، إلى جانب إبراز جاهزية المؤسسات الصحية والخدمات المقدمة خلال الموسم. زين، بعد الناس اللي تروح هناك كذا، اللي عنده أي عرض على مستوى الجهاز التنفسي، زكمة، حمى، تكون أمورك طيبة، والجاهزية أيضا من المؤسسات الصحية إن شاء الله تكون جاهزة كما هو الحال في المواسم الماضية، والله إن شاء الله يبارك في صحتكم. تضمن الحملة عزيزي المستمع حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية والإعلامية، تشمل نشر المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي وإنتاج مواد مرئية وتثقيفية، إضافة إلى مشاركات من قبل الكوادر الصحية في تقديم الإرشادات والنصائح الصحية المباشرة للجمهور. راح تركز الحملة على التوعية بالوقاية من الأمراض التنفسية والمعدية وسلامة الغذاء، الحد من الإجهاد المرتبط بالتنقل والازدحام، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية، إلى جانب نشر الوعي بالإسعافات الأولية وترسيخ مفهوم الحفاظ على الصحة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مختلف الجهات من أفراد ومؤسسات، بما يضمن تمتع زوار ومقيمي المحافظة بموسم خريف آمن وصحي. إن شاء الله تكون أموركم طيبة في رحلتكم إلى محافظة ظفار وبعيدة عن أي منغصات، وصحتكم إن شاء الله صحة عالية وعافية دائماً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دراسات.
1: الله يسعد صباحكم إن شاء الله بكل خير مستمعينا الكرام. في دراسات، هل أنتم ممن يشتهون الأطعمة المالحة كثيرا؟ هناك تفسير لهذا الأمر. يلاحظ كثيرون ازدياد الرغبة في تناول الأطعمة المالحة بين الحين والآخر. أنت منهم أم لا؟ حتى من دون تغيير واضح في العادات الغذائية، قد يشير هذا الشعور يشير إلى نوع من الفضول، خصوصا عندما يظهر فجأة أو يتكرر لفترات متقاربة، يدفع إلى التساؤل عن الرسائل التي يحاول الجسم إيصالها. يرتبط اشتهاء الملح بعوامل عديدة، إذ تؤثر الحالة الصحية ومستوى النشاط البدني والعادات اليومية في هذه الرغبة، لذلك يساعد فهم الأسباب المحتملة على التمييز بين الحاجة الطبيعية والإشارة التي تستدعي الانتباه بدل الاستجابة لها من دون وعي. يعوض الجسم ما يفقده من الصوديوم، يفقد الجسم جزءا من الصوديوم يوميا عبر التعرق، وتزداد هذه الخسارة خلال الطقس الحار أو عند ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، لذلك يحفز الدماغ الرغبة في تناول الأطعمة المالحة للمساعدة على استعادة التوازن الطبيعي للسوائل والمعادن، كما ترتفع هذه الرغبة بعد نوبات القي أجلكم الله أو الإسهال، لأن الجسم يحاول تعويض ما فقده خلال وقت قصير. في بعض العادات اليومية تأثر في الرغبة بالملح، تؤدي قلة النوم، الإجهاد المستمر، إلى تغييرات هرمونية تؤثر في الشهية واختيار الطعام، وعند ارتفاع مستويات التوتر يميل كثيرون إلى تناول الأطعمة الغنية بالملح لأنها تمنح شعور مؤقت بالراحة والرضا. كذلك يعتاد البعض على النكهات المالحة مع مرور الوقت، فتزداد حاجتهم إليها تدريجيا نتيجة التكرار وليس بسبب حاجة فعلية. تكشف بعض الحالات الصحية هذه الرغبة، ترتبط الرغبة الشديدة والمستمرة في تناول الملح أحيانا ببعض المشكلات الصحية، مثل انخفاض ضغط الدم أو اضطرابات الغدة الكظرية أو نقص بعض المعادن، لذلك لا ينبغي تجاهل هذا الشعور إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل الدوخة والإرهاق الشديد أو فقدان الوزن غير المبرر، لأن هذه العلامات تستدعي استشارة الطبيب لإجراء التقييم المناسب. تحب الأشياء المالحة بين فترة وفترة؟ يساعد الاعتدال على حماية الصحة الجسم من حاجته من الصوديوم للقيام بوظائفه الحيوية، لكن الإفراط في تناوله يرفع خطر ارتفاع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب والكلى، لذلك يحقق الاعتدال أفضل توازن، خاصة عند اختيار الأطعمة الطازجة وتقليل الاعتماد على المنتجات المصنعة التي تحتوي غالبا على كميات كبيرة من الملح. كما يساهم شرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي متوازن في الحد من الرغبة المفرطة في الأطعمة المالحة. إذا كليت شيء مالح، حاول أنك تعوض هذا الفقدان من الماء اللي موجود في الجسد بشرب المياه، مهمة جدا خاصة في فصل الصيف. إذا كانت زجاجة الماء بالقرب منك الآن، حاول تأخذ لك رشفة منها على الأقل. أنا خلصت اللي عندي عمار، بجيك بعد شوي. أخيرا، يعكس اشتهاء الملح في كثير من الأحيان استجابة طبيعية لاحتياجات الجسم، لكنه قد يشير أيضا إلى عادات يومية غير صحية أو إلى مشكلة تستحق المتابعة إذا تكرر بشكل لافت، لذلك يساعد الانتباه إلى هذه الإشارات إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن على الحفاظ على صحة أفضل وفهم احتياجات الجسم بصورة أدق. إذا كان خاطرك في شيء مالح، خذه لكن لا تكثر منه علشان ما تفقد أهم العناصر اللي موجودة فيه أو المعادن اللي موجودة في الأطعمة، وكذلك أيضا علشان ما يصير عندك فقد للسوائل، وحاول أنك تعوض هذا الفقدان بشرب السوائل، وخاصة خاصة خاصة شرب المياه. صباحكم إن شاء الله ما يكون مالح، صباحكم إن شاء الله يكون سكر يشبهكم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على تردد 89.5 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الله يحفظكم إن شاء الله وما كنتم مستمعين الكرام، وما زلنا معكم في رحلتنا الصباحية هنا في صباح الياسمين وصباح الأربعاء 15 يوليو لعام 2026. بكرة إن شاء الله سلطنة عمان تشارك الدول العالم بالاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، حيث تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. مهم جدا الاعتناء بالشباب، وسلطنة عمان يعني في مؤسسات مختلفة على رأسها وزارة الثقافة والرياضة والشباب تقدم مبادرات مختلفة، كذلك أيضا مركز الشباب في الصيف ما شاء الله تكثر المراكز اللي تقدم البرامج الصيفية والأنشطة الصيفية التي تعنى بصقل مهارات الشباب خاصة في إجازة الصيف، سواء طلبة المدارس أو حتى أيضا طلبة مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات والكليات. أم عمران يسعد صباحك بكل خير، تقول نسأل الله لكم جميعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صباح الخير، صباحك خير وبركة يا أم عمران، وصباح الخير أيضا لسالم بن محمد الجعفري من محافظة جنوب الشرقية، رسل لنا كذا مقاطع فيديو لنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي، طبعا من الأماكن الجميلة هناك في نيابة أو في امتداد يعني الشطآن المحاذية لبحر العرب، ويا زين الرحلة إلى محافظة ظفار إذا خذيتها على كذا محطة مختلفة في رحلتك إلى محافظة ظفار عن طريق بحر العرب وامتداد بحر العرب، تكون الأجواء جميلة ولطيفة، ما يحتاج أنك تأخذ يعني طريق طويل بدون توقف، سوها على شكل محطات، استمتع بالأجواء الجميلة على الرياح الجميلة هناك في شطآن بحر العرب، يمكن تشتاق لهذه الأجواء الجميلة وتدندن مع الأهل والأصدقاء وبعدها تروح إلى محافظة ظفار.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، يا اهلا بكم جميعا في صباح الياسمين. خريف اظفار شيء ثاني مثل ما قال راشد الماجد في الاختيار اللي قبل شوي. متى ان شاء الله راح تكون الرحله الى محافظه اظفار، وايضا ايش ابرز البرامج اللي تتابعونها في موسم خريف اظفار بالعاده، البرامج الإذاعية والتلفزيونية كذلك. نذكركم بأن برنامج الخريف والشباب راح، أو الناس والخريف عفوا، نعم الشباب والخريف، راح يكون يوميا ابتداء من اليوم على الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة الشباب، وكذلك أيضا برنامج أثير الخريف هناك في إذاعة سلطنة عمان، برنامج الناس والخريف بتلفزيون سلطنة عمان، ليالي الخريف في منصة عين، بعض البرامج الموجهة للأطفال، وكذلك أيضا التغطيات الخاصة بمثلا صفحة خريف ظفار، البوابة الإعلامية بلغات مختلفة، وأيضا على الحسابات الخاصة بمنصة عين على مختلف منصات التواصل، بجانب أيضا التغطيات الإخبارية لوكالة الأنباء العمانية والتغطيات الصحفية. إن شاء الله في الوقت القادم راح تكون لنا وقفة مع مدير الإعلام بمحافظة ظفار الدكتور محمد الشاشعي، راح إن شاء الله نتحدث عن جهود وزارة الإعلام في التغطية الخاصة بموسم خريف ظفار 2026. من موجود هناك في محافظة ظفار الحين يسمعنا خبرنا وشارك معنا على 724-442-009، وين موجود الحين، ولا إذا موجود خارج محافظة ظفار متى راح تكون إن شاء الله الشيومة والطلعة إلى محافظة ظفار.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. وزارة الإعلام تطلق 5 برامج لمواكبة موسم خريف ظفار 2026 اليوم. مع بدء فعاليات موسم خريف ظفار 2026 تدشن وزارة الإعلام اليوم خطتها الإعلامية لمواكبة الموسم عبر شبكة متكاملة من التغطيات التلفزيونية والإذاعية والصحفية والمنصات الرقمية بما يواكب الحراك السياحي الذي تشهده محافظة ظفار.

0: الموسم طبعا له أهمية، لذلك تأتي هذه الجهود لإبراز ما تزخر به المحافظة من مقومات طبيعية وثقافية وتنموية، وتعزيز حضورها أيضا أمام الجمهور المحلي والخارجي، الخارجي الذي يأتي ليستمتع من شتى بقاع الأرض ليستمتع بموسم خريف ظفار الاستثنائي. لا تقتصر هذه الخطة على متابعة الفعاليات والأنشطة، وإنما تمتد أيضا إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية والاقتصادية لمحافظة ظفار، ورصد ما تشهده من حراك تنموي وخدمي، بما يعزز حضورها كأحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، ويسهم في دعم القطاع السياحي وتعريف بفرصه وإمكاناته. عزيزي المستمع، إذا كانت يعني في بالك وجهة معينة في محافظة ظفار تخبرنا عنها، شارك معنا على 72-44-2009 عن أبرز الأماكن الجميلة بمحافظة ظفار، طبعا غير اللي مشهورة من مثل أو من قبيل وادي دربات أو حتى سهل إيتين أو حتى أيضا المغسيل. إذا كان في بالك كذا بعض الأماكن الجميلة هناك في محافظة ظفار الناس ما تعرف عنها بشكل كبير، خبرنا وشارك معنا على 72-44-2009.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي

0: تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: الذكاء الاصطناعي.
5: مستمعنا العزيز، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا في صباح الياسمين. دائما ما يرتبط الذكاء الاصطناعي بشيء يثير مخاوفنا كبشر، أنه يحل محل الوظائف ويستبدل الشباب بتقنيات متعلقة بالذكاء الاصطناعي. لكن دراسة حديثة كشفت أن العاملين الأكبر سناً باتوا أيضاً يواجهون ذات التأثير المتزايد من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى رأسها الأشهر طبعاً تشات جي بي تي. أظهرت هذه الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن أن الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 55 عام فأكثر في المهن الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي أصبحوا أكثر ميلاً لترك وظائفهم، طبعاً سواء بسبب فقدانها أو بقرار شخصي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل إطلاق هذه المنصات. أوضح الباحث جيفري سانز باخر أستاذ الاقتصاد ومعد الدراسة أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في المسار المهني للعاملين الأكبر سناً بثلاث طرق رئيسية: استبدال بعض الوظائف بالأتمتة، ما قد يؤدي إلى البطالة أو الخروج النهائي من سوق العمل، الضغوط الناتجة عن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والتي قد تدفع بعض الموظفين إلى الانتقال لوظائف أقل اعتماداً على التقنية أو التقاعد المبكر، وإطالة سنوات العمل، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يعزز الإنتاجية ويرفع الأجور ويمنح الموظفين فرصة للتركيز على المهام الأكثر قيمة وإبداع. اعتمدت الدراسة على بيانات سوق العمل الأمريكية إلى جانب مؤشرات تقيس مدى قابلية المهن للاستفادة أو التأثر بالذكاء الاصطناعي. أظهرت النتائج أن العاملين الأكبر سناً في الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي كانوا قبل إطلاق تشات جي بي تي أقل ميلاً لترك وظائفهم، لكن هذا الاتجاه انعكس بعد انتشار روبوت الدردشة، حيث ارتفعت احتمالات انتقالهم إلى البطالة أو مغادرة سوق العمل. وأشار معد هذه الدراسة إلى أن هذا التأثير ذو دلالة إحصائية واضحة وقد يكون كبيرا في بعض المهن. بحسب الدراسة، تشمل الوظائف الأكثر عرضة للتغيرات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مثل مصممو واجهات الويب والتجارب الرقمية، مطورو الويب، مهندسو قواعد البيانات، مبرمجو الحاسوب، وعلماء البيانات. في المقابل جاءت أقل المهن تعرضاً للتأثير، ومنها عمال الحفر والتعدين، عمال تثبيت أسقف المناجم، مساعدو الرعاية الصحية وعمل

عمال الطلاء والرش الصناعي وفنيو تصنيع الألياف الزجاجية. تشير الدراسة إلى أن العاملين في الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي غالباً ما يكونون من أصحاب التعليم الجامعي والدخل المرتفع، ويرى الباحث أن انتشار الذكاء الاصطناعي قد يقلص الفارق في مدى الحياة المهنية بين أصحاب الوظائف المكتبية ذات الدخل المرتفع والوظائف البدنية الشاقة، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً في النقاشات المتعلقة برفع سن التقاعد. وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا دول العالم تحديات تتعلق بتمويل برامج الضمان الاجتماعي، إذ تشير التقديرات إلى احتمال استنفاذ الصندوق المخصص في الولايات المتحدة الأمريكية لدفع المزايا بحلول أواخر عام 2030، وقد تتقلص أيضا حاجة البشر بوجود هذه التقنيات من الذكاء الاصطناعي إلى بعض المهن.

0: على قل لي على إيش أنت ناوي الحين؟ على أنك تروح إلى محافظة ظفار وتستمتع بجمالها، كونها الوجهة الأبرز ليس فقط على مستوى محيطنا الجغرافي هنا في سلطنة عمان، وإنما حتى أيضا على مستوى دول مجلس التعاون وكذلك أيضا الوطن العربي الكبير، كون المحافظة تزخر بموسمها الاستثنائي. وزارة الإعلام مستمعنا العزيز مع بدء فعاليات موسم خريف ظفار 2026 تدشن خطتها الإعلامية لمواكبة الموسم عبر شبكة متكاملة من التغطيات التلفزيونية والإذاعية والصحفية والمنصات الرقمية بما يواكب الحراك السياحي الذي تشهده محافظة ظفار. حديث حول خطة وزارة الإعلام وأبرز هذه البرامج نتناول رفقة ضيفنا عبر الاتصال الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام الإعلام بمحافظة ظفار. صباح الجمال دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: مرحبا وسهلا، صباح الخير، صباح الضباب. ومثل ما تفضلت في المقدمة الطيبة نخبركم بأن ظفار هذه الأيام شيء ثاني، وندعوكم وندعو المستمعين الكرام إلى زيارة المحافظة هذه الأيام والاستمتاع بجوها الجمالي اللطيف. حياكم الله.
0: يا أهلا ومرحبا دكتور، وإن شاء الله تكون لنا كذا رحلة جميلة إلى محافظة ظفار نستمتع بأجواءها. دكتور، بداية ما هي أبرز المرتكزات التي ترتكز عليها الخطة الإعلامية لهذا العام من قبل وزارة الإعلام من خلال المحتوى الإعلامي المتنوع عبر مختلف الوسائل الإعلامية لتغطية محافظة أو تغطية عفوا موسم خريف ظفار لهذا العام؟
1: أولا نعرف جميعا بأن وزارة الإعلام بقطاعاتها المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة دائما هي ما تتناول كل الأحداث والفعاليات سواء كان داخل السلطنة أو خارجها. فيما يتعلق ببرامج خريف ظفار، هو في العادة أنه بعد ما ننتهي من الموسم، برامج الموسم في 2025 يتم تقييم هذه البرامج ونقف على أهم التحديات ونضع الحلول لها، ومن ثم تصاغ ذلك في خطة إعلامية شاملة للموسم القادم مثل الموسم 2026. هذه الخطة تقوم على مرتكزات أساسية تنفذها وزارة الإعلام بوصفها أحد الوجهات السياحية الهامة في المنطقة والتعريف بمقوماتها الطبيعية والثقافية والتراثية.
0: نعم دكتور، تحدثت عن يعني جرى تقييم البرامج بالنسبة للموسم الماضي وأيضا الخطة الإعدادية لبرامج هذا العام. ما هي أبرز هذه البرامج على مختلف المنصات صحفيا إذاعيا وتلفزيونيا؟
1: وعلشان على عجالة فقط يعني تثمينا للوقت، هو بالنسبة للبرامج التلفزيونية لدينا برنامجين. أولا احنا في مهرجان خريف صر أو في خريف ظفار نشتغل على البرامج المباشرة، وتعرف عزيزي ان المستمع الكريم بأن البرامج المباشرة وراها ما وراها من التبعات والاستعدادات والتجهيزات. اليوم ان شاء الله تنطلق البرامج لموسم خريف ظفار 2026. هذه البرامج التلفزيونية لدينا برنامجين، برنامج اللي هو الناس والخريف، هذا يبث يوميا وعلى الهواء مباشرة من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عبر استوديو متنقل. هذا الاستوديو المتنقل ينتقل بين أرقاء الطبيعة في محافظة ظفار بين الأودية والعيون، يقدم هذا البرنامج نخبة من المذيعين من تلفزيون سلطنة عمان من وزارة الإعلام، وأيضا بمشاركة مذيعين ومذيعات من دول مجلس التعاون، وأيضا بمشاركة مذيعين عرب. برنامج آخر أيضا على، وهذا البرنامج الآخر اللي هو برنامج ليالي الخريف، هذا يبث يوميا أيضا من موقع عودة الماضي بالسعادة من الساعة 9 إلى الساعة 10 مساء، يعنى بالفعاليات الليلية، يعنى بزوار المهرجان، ويكون طبعا في كل هذه البرامج ربط مباشر ونقل لكل الأحداث والفعاليات والمناشط في محافظة ظفار. بالنسبة للبرامج الإذاعية لدينا برنامجين على الهواء مباشرة، برنامج اللي هو أثير الخريف، وهذا يبث يوميا من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء، من موقع حودة الماضي، ويتناول عدة مواضيع تختص بضيوف الاستوديو، وأيضا يتناول بيئات مختلفة وطاقات الشباب وعطاءات وقصص نجاح، بالإضافة إلى البرنامج الآخر اللي هو برنامج الشباب والخريف، يبث يوميا أيضا من استوديو وزارة الإعلام بـ18 من الساعة 2 إلى الساعة 4، يتناول الطاقات الشبابية ويقرب المشاهد من أبرز الإنجازات والمعالم السياحية في سلطنة عمان. ناهيك أخي العزيز عن القطاع الإخباري الذي تعرف أنت جميعا أن كل الأحداث والفعاليات والمناشط والمؤتمرات والملتقيات تقام في محافظ ظفار، وبالتالي تحتاج إلى تغطية يومية ومتابعة لكل هذه الأحداث والفعاليات والمناشط والمؤتمرات. يقوم قطاع الأخبار ببث كل هذه عبر نشرات مباشرة ومن خلال مواقع ومنصات وزارة الإعلام المختلفة.
0: هذا نعم تفضل دكتور.
1: نعم تفضل. فيما يتعلق أيضا هناك تغطية يومية للصحافة لمتابعة كل هذه الفعاليات، الصحافة سواء قريت عمان ولا عمان أوبسيرفر. ناهيك أيضا عن الإعلام الإلكتروني قائم بدور كبير في نشر مقاطع ترويجية لكل هذه الأحداث والمعالم والطبيعة في محافظة ظفار.
0: نعم تحدثت دكتور عن أبرز هذه البرامج المباشرة التي تبث عبر تلفزيون سلطنة عمان وأيضا عبر إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة وكذلك أيضا إذاعة الشباب.
1: نعم.
0: ماذا عن المحتوى الرقمي الذي يتزامن أيضا مع هذه التغطيات عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام؟
1: بالنسبة لي أيضا المديرية العامة للإعلام الإلكتروني قائمة بدور كبير في من خلال تجربة واقعية تقوم بنقل كل الحقائق والوقائع في محافظة ظفار، تقوم بالتغطية الكاملة لزوار الظفار وأيضا للمواقع السياحية، للمناظر، للجماليات، للأحداث، للفعاليات، وتبرز هذه في مقاطع سهلة التداول وأيضا تبث وتنشر في منصات ومواقع الوزارة المختلفة.
0: نعم نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله في تغطية هذا العام لموسم خريف ظفار. شكرا لكم دكتور، وبالتوفيق بإذن الله تعالى على مختلف المنصات مثل ما ذكرنا، وكالة الأنباء العمانية، جريدة عمان، لإذاعة سلطنة عمان، ولإذاعة الشباب، وتلفزيون سلطنة عمان، وكذلك أيضا منصة عين. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا أحسن في ذلك، الله خير.
0: شكرا للدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام الإعلام بمحافظة ظفار، تحدثنا معه عن خطة وزارة الإعلام لتغطية موسم خريف ظفار من خلال البرامج المختلفة التي تواكب الموسم الأجمل في سلطنة عمان، وهو موسم الاستثنائي هناك في محافظة ظفار.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمتع برفقتنا إن شاء الله مع انطلاقة برامج وزارة الإعلام في محافظة ظفار لتغطية هذا الموسم، موسم 2026 في إذاعة الشباب. اليوم إن شاء الله على الساعة 2 الظهر تبدأ أولى الحلقات من برنامج الشباب والخريف. على الساعة 2 الظهر يكون هذا البرنامج يوميا حتى نهاية أغسطس. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. صباح الخير لأبو ياسين. أبو ياسين يتوقع فوز المنتخب الإنجليزي اليوم، نشوف المباراة إن شاء الله. كل توفيق للمنتخبات.
3: شيء لعب ولا ماشي؟ خبرونا.
2: شيء لعب شيء وشيء مباراة بعد. اليوم راح تكون على الساعة 11 بتوقيت مسقط. شوي صار لما وصلنا للأدوار الإقصائية صار التوقيت أفضل. ها، أول كنا نجلس إلى ساعة 4 الفجر، 5، 6 أحياناً، وتبدأ 7 بعض المباريات، وبعض المباريات 8، وبعض المباريات 9. كان الجدول ملخبط. الحين وصلنا إلى الساعة 11، بعد شوي متأخر لكن أفضل من الفجر طبعاً. صباح الخير لمن؟ علي خاطر النجادي يقول: عندما تنشر تفاصيل حياتك الخاصة باستمرار فأنت تفتح الباب للناس ليتحدثوا عنك ويتدخلوا في شؤونك وينتقدوا قراراتك وتصرفاتك. عشان كذا مفترض أنك أنت ما تخبر الناس عن تفاصيلك، خاصة الناس اللي مثلا في بيئة العمل، ما شرط تخبرهم عن كل شيء. لو قلت لهم أسكن قريب من العمل بيقولوا لك أنت تغرق قريب، فتعالوا خلص لنا هذا الموضوع، صح ولا لا؟ وهذه صارت. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. 25 دقيقة بعد الثامنة، ما زلنا مستمرين معاكم في صباح الياسمين. اليوم إن شاء الله راح تكون مباراة المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الأرجنتيني على الساعة
4: ما نعيش بلاش. 11. يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور. أوه أرجنتينا ويزروست فاموس رابيرا سناسرو.
5: لأن انتقلت الجملة المشهورة
6: ومن غيره الله ومن غيره بيلينغهام، ومع بيلينغهام أحلام الإنجليزي في أمان. بيلينغهام كمان وكمان، بيلينغهام مرة أخرى يسجل ثاني أهداف الإنجليز. إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام بيلينغهام مرات ومرات بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز.
2: هل سيسجل بيلينغهام اليوم الهدف رقم 7 بالنسبة له في هذا المونديال؟ لكن اللي صار بعد واحد عود، ليونيل ميسي 8 أهداف. عمار انتظر هدف ليونيل ميسي. 8 أهداف يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين في هذا المونديال رفقة كيليان مبابي الذي غادر يوم الأمس بالمناسبة المونديال بعد فوز منتخب إسبانيا على منتخب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء. كنت تتوقع هذه النتيجة أم لا؟ ولا متوقعين فرنسا تروح للنهاية؟ اليوم ما إيش توقعاتكم؟ من يفوز، الأرجنتين ولا المنتخب الإنجليزي؟ طبعا هذه مباراة تاريخية لأن كان أيضا في بينهم يعني هي قليلة مباريات المنتخب الإنجليزي ضد الأرجنتين. من يذكر يد دييغو أرماندو مارادونا؟ ما أذكر أنا في أي موسم بالتحديد، أو في أي كأس عالم. عمار 86 صح، في 86 لما سجل دييغو أرماندو مارادونا هدف بيده، ما كان شيء فار، ما كان يشوفه، يرجعوا للفار. بس شاف الراس مرتفع قال له خلاص هذا هدف صحيح وبعدها تندم. بالمناسبة كان الحكم تونسي أعتقد في تلك المباراة. اليوم يعود مرة ثانية التاريخ مرة أخرى لنشاهد مباراة تجمع المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب الإنجليزي. توقعاتكم من يذهب إلى النهائي ويلتقي المنتخب الإسباني الطرف الأول في النهائي اللي ننتظره جميعا نهائي كأس العالم 2026 راح يكون إن شاء الله في نيويورك ونشاهد البطل إما منتخب الإسباني للمرة الثانية في تاريخه أو المنتخب الأرجنتيني للمرة الرابعة.
7: قوليان يا ساتر ميسي، ميسي يسجل التعادل، التعادل في الدقيقة 83 التعادل. ميسي يبدو أن ميسي خلاص، ميسي بقى إيه جاب أخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83. الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية، ميسي يستثمر هذه الكرة تضرب في باطن العارضة وتكون كرة التعادل 2-2.

0: اليوم المباراة راح تكون ضد المنتخب الأرجنتين ضد المنتخب الإنجليزي. يقولوا شوية مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني راح يغير من التشكيل على أساس أن المباراة الماضية ضد المنتخب السويسري كان فيها الأداء باهت بالنسبة للمنتخب الإنجليزي الأرجنتيني، وكذلك أيضا مباراة منتخب الأرجنتين ضد مصر. فنشوف يمكن تشكيلة مختلفة، ويمكن بعد ما يغير ما تعرف. في المقابل هناك أيضا المنتخب الإنجليزي هو يظهر بطريقة مميزة في هذا المونديال بقيادة توماس توخيل، وأيضا بقيادة اللاعبين الأبرز في منتخب الإنجليزي هاري كين وأيضا بيلينغهام، كذلك أيضا مجموعة من اللاعبين. نترككم مع التوقعات وإن شاء الله تكون مشاهدة ممتعة للجميع في مباراة الليلة.
1: إلى قوة وإصرار الإنجليز، الأسود تستعصد، الأسود تسجل. يمباسي شديت الأصعب، مسكت الأصعب وضيعت الأسهل. راسية هاري كين تنقذ كبرياء إنجلترا، تنقذ كبرياء الإنجليز. الهدف الثالث في كين والخامس في البطولة. شوف من أول راسية تلعب العرضية وصلت لديكلان. أرسنال إلى بايرن، أضرب الكورة جوردون، البرسا القادم على الخط يعطي كورة ويحط يضرب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. إسبانيا تبلغ نهائي المونديال بعد فوزها المستحق على فرنسا بثنائية نظيفة في قمة أوروبية أقيمت في دالاس، وهيمن منتخب لاروخا على المباراة ليتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010 حين أحرز وقتها لقبه الوحيد، فيما لم يظهر منتخب الديوك بالأداء المتوقع ليفشل في التأهل إلى النهائي الثالث على التوالي، وسيكتفي باللعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وبفوز إسبانيا تكرست العقدة الإسبانية لمنتخب فرنسا في الدور نصف النهائي بعد الانتصار الثالث تواليا بعد فوز إسبانيا 2-1 في نصف نهائي اليورو 2024 والفوز 5-4 في نصف نهائي دوري أمم أوروبا 2025.
3: يمشي يتقدم ويرزق الهدف الأول، 1-0 إسبانيا، 1-0 لاروخا، 1-0. والسيناريو اللي تسألت فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه وكاللغة اللي كلمتكم بديت بها، كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليان؟ هذا مكان بانتظاري، ما سيكون أنت في ورطة، هذا حتما لأن المنتخب والله يعطي قلبه تضحك. أوير زبال 1-0، الخامس من أوير زبال.
2: وقد احتفت وسائل الإعلام الإسبانية بتأهل منتخب بلادها مستثمرا ما وصفته بالغضب الأحمر الذي أغرق فرنسا، ومعتبرة أن الماتادور قدم عرضا استثنائيا أكد به أحقيته في المنافسة على اللقب العالمي. ورأت صحيفة ماركا أن المنتخب الإسباني قدم عرضا لا ينسى في ليلة نصف النهائي. من جانبها أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن منتخب إسبانيا أوفى بالوعد الذي قطعه لاعبوه عقب خسارة نهائي دور الأمم الأوروبية، بعدما نشر بيدري ويامال عبر حساباتهما موعد نهائي كأس العالم 19 يوليو. وأضافت الصحيفة بأن إسبانيا تملك العناصر القادرة على صنع الفارق. وأشادت الصحيفة بالمستوى الذي قدمه داني أولمو معتبرة أنه كان أحد أبرز نجوم اللقاء، كما أثنت على قرارات المدير الفني لويس دي لافوينتي الذي حافظ على التشكيلة الأساسية التي أطاحت ببلجيكا مع إجراء تعديلات تكتيكية في وسط الملعب، منحت المنتخب الإسباني أفضلية واضحة أمام فرنسا.
3: لحد ما فماش واحدة واثنين، بارو بارو الثاني، بيدرو بارو، كجول كجول، جولاسو، فينال فينال، نهائي الماتادور يطير إلى نهائي نيويورك في السفر، مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الكورة.
2: في المقابل شنت الصحف الفرنسية التي كانت تحتفل باليوم الوطني لبلادها هجوما حادا على منتخبها، واصفة الأداء بالمخيب للآمال، فيما لم تكتفي صحيفة لوفيغارو بانتقاد لاعبيها بل وصفت ما حدث بالكارثة، مضيفة أن فرنسا تعرضت لخيبة أمل كبيرة وكارثة بكل معنى الكلمة، ويوم الباستيل تحول إلى يوم مدمر. من جانبها اعتبرت صحيفة ليبراسيون أن المنتخب الفرنسي تلقى هزيمة مذلة، مشيرة إلى أن إسبانيا تفوقت بدنيا وفنيا وجماعيا. أما صحيفة ليكيب فرأت أن الهزيمة بدأت منذ الدقائق الأولى بعدما فقد المنتخب الفرنسي السيطرة على المباراة. في السياق نفسه أكدت صحيفة لوموند أن حلم المنتخب الفرنسي انتهى أمام منتخب إسباني مهيمن، مشيرة إلى أن كتيبة لامين يامال فرضت سيطرتها على المباراة واستحقت التواجد في النهائي.
3: قال لا، إذن فرنسا في 14 جويليا يوليو جويلي يخسرون كثاني بلد في تاريخ المونديال.
2: وقد وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة لمنتخب بلاده بعد الخسارة من إسبانيا التي وصفها بالمؤلمة، لكنه أكد أن فرنسا لديها فريق واعد وينتظره مستقبل مشرق. وهنأ الرئيس الفرنسي منتخب إسبانيا على الصعود للنهائي، فيما شكر منتخب بلاده على تمثيله الجيد لبلاده.
3: بالله بعيد وضعت الأحلام كورة مجرد وضغط حلم كورة ضاعت مع السراب فرنسا حتما الليلة لن تعود.
2: وبات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان على أعتاب تولي القيادة الفنية لمنتخب بلاده مع اقتراب نهاية حقبة ديدي ديشان الذي أعلن بالفعل رحيله عقب انتهاء مشوار المنتخب في كأس العالم بعد 12 عاما على رأس الإدارة الفنية للديوك. وإذا كان ديشان قد نجح في إعادة تشكيل المنتخب الفرنسي فإن المهمة التي تنتظر زيدان لن تكون سهلة بل ربما تكون أكثر تعقيدا لأن المدرب الجديد سيرث فريقا وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني والتكتيكي وسيكون على زيدان اتخاذ قرار حاسم منذ البداية فإما أن يحافظ على النهج الذي أثبت نجاحه ويواصل البناء عليه أو يضع بصمته الخاصة من خلال إدخال تعديلات تتوافق مع فلسفته التدريبية.
3: 1-0 والسيناريو اللي تسألت فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه واللغة اللي كلمتكم وبديت بها كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليان هذا مكان بانتظار مساكم.
2: اتحاد هايتي لكرة القدم يعلن أنه توصل لاتفاق لإنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان مينيه بعدما قاد المنتخب الوطني لأول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 1974 مضيفا أن هذا القرار جاء بالاتفاق بين الطرفين. وكان مينيه قد تولى تدريب منتخب هايتي منذ عام 2024 وودعت هايتي البطولة من دور المجموعات عقب الخسارة 1-0 أمام اسكتلندا و 3-0 أمام البرازيل و 4-2 أمام المغرب.
3: ديفير العرضية والهدف الأول جوزيف يسجل الهدف الأول هفوة دفاعية مع البدايات تعطي الأفضلية لمنتخب هايتي من ثاني فرصة.
2: محمد وهبي مدرب منتخب المغرب يقول إنه يتحمل مسؤولية خسارة فريقه أمام فرنسا وخروجه من دور الثمانية بكأس العالم لكنه شدد على أن مشوار أسود الأطلس في البطولة كان إيجابيا وأن مستقبل كرة القدم المغربية سيكون جميلا. ونفى وهبي وجود خلافات داخل الطاقم الفني مؤكدا أن ما تردد بشأن وجود خلافات مع مساعده مجرد إشاعات كاذبة. وأضاف أن المنتخب بحاجة إلى خوض مباريات ودية قوية وإلى توسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين بدنيا وفنيا. وختم وهبي بالتأكيد على أن الهدف هو البناء نحو كأس العالم 2030 التي سيشارك المغرب في تنظيمها.
3: إلى نصف النهائي شكرا لكم يا أسود شكرا لكم يا أبطال رفعتم رؤوسنا وشرفتمونا في هذه البطولة العالمية والقادم أفضل بحول الله.
2: الليلة وفي نصف النهائي الثاني يدخل منتخب الأرجنتين حامل اللقب والمتوج بالكأس 3 مرات هذه الموقعة محملا بإرث ثقيل ورغبة جامحة في الحفاظ على تاجه العالمي ومنح الأسطورة ليونيل ميسي رقصة الوداع المثالية. ورغم الأداء القوي لراقصي التانجو في دور المجموعات إلا أن مسارهم في الأدوار الإقصائية كان دراميا بدءا من الفوز الصعب على الرأس الأخضر ثم إقصاء مصر المتعب وصولا إلى معركة ربع النهائي الشرسة التي تطلبت وقتا إضافيا لتجاوز سويسرا العنيدة ب3 أهداف لهدف. ورغم الهفوات الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني إلا أن التانجو يظل الأكثر فتكا هجوميا بتسجيل 17 هدفا حتى الآن.
3: ميسي بس يبعد على ميسي والثالث لوتارو يحضر الآن أيو ثنائي أرجنتين بطلت التعليق وتحولت إلى معذاني الأرجنتين تتكلم الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين سجل خوليان وسجل لوتارو وأرجنتين تقضي على دقة الساعة السويسرية.
2: أما منتخب إنجلترا الباحث عن لقب ثان غائب منذ عام 1966 فيقدم تحت إمرة الألماني توماس توخيل نسخة تتسم بالصلابة الذهنية والقدرة على العودة من بعيد. مسار الأسود الثلاثة نحو نصف النهائي اتسم بالدراما والإثارة، حيث فازوا في جميع مبارياتهم الإقصائية بفارق هدف وحيد وتلقوا أهدافا في كل الأدوار. وكان الإنقاذ البطولي حاضرا في ربع النهائي ضد النرويج بفضل ثنائية جود بيلينغهام في الوقت الإضافي ليفوزوا بهدفين لهدف. ويعتمد الفريق على مرونة تكتيكية كبيرة وقدرات استثنائية لنجوم ينشطون في أعلى المستويات الأوروبية، ما يجعل الإنجليز يؤمنون أكثر من أي وقت مضى بأن عقدة 60 عاما قد حان وقت انكسارها.
4: أخرى يسجل ثاني أهداف الإنجليز، إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام بيلينغهام مرات ومرات بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز. لا شيء يقف في طريق الأسود، لا شيء يقف في طريق الإنجليز.
2: وبانتظار صافرة البداية لهذا اللقاء، مدينة أتلانتا الأمريكية تستعد لاستضافة واحدة من أكثر مباريات البطولة حساسية، بعدما أعلنت السلطات المحلية تشديد الإجراءات الأمنية قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي، تحسبا للحضور الجماهيري الكبير وما يرافق هذه المواجهة التاريخية من أبعاد تتجاوز المستطيل الأخضر. وتحمل المواجهة بين المنتخبين إرثا تاريخيا يمتد عقودا، ليس فقط على الصعيد الكروي بل أيضا في ظل الخلفية السياسية المرتبطة بالنزاع على جزر فوكلاند، وهو الملف الذي لا يزال محل خلاف بين البلدين منذ الحرب التي اندلعت في عام 82. وتعيد المواجهة إلى الأذهان واحدة من أشهر صفحات تاريخ كأس العالم، حين قاد مارادونا منتخب بلاده للفوز على إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986. في المباراة التي شهدت تسجيله الهدف الشهير الذي أثار جدلا واسعا قبل أن يضيف هدفا آخر من أجمل أهداف البطولة.
4: بالرأس وعادة الأرجنتين، أرجنتينا أرجنتينا 3-2. يا ميسي يا ميسي يا مجننهم، يا ميسي يا معذبهم، يا منقذهم يا ملهمهم. سي سي الأرجنتين لن تغادر الكوبا ديل موندو.
2: مزيد من الأخبار مستمعين الكرام تجدونها على صفحة أو على قناة إذاعة الشباب على الواتساب. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا في مونديال 2026 بانتظار المباراة نصف النهائية الثانية في 11 من مساء اليوم. نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية جيتور للسيارات، نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل خالد البداعي سالم الصريدي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار بن خالد البلوشي. في رعاية الله.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق مع القانون الدولي. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتدعو الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. مركز الأمن البحري يعلن تعرض 30 ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة السواحل العمانية، ويؤكد متابعته المستمرة لتطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يتراجع عن فرض رسوم عبور على حركة الملاحة في المنطقة. انتهاء الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، واستشهاد 10 فلسطينيين إثر الهجمات الإسرائيلية على مناطق بقطاع غزة. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: سيري يا دوين العمر سيل سيري يا دوين العمر سيل سيري
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: مش عم تمشي بدي حدا يدفي
4: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
4: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
4: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
5: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: بد حدايد في يلا وابوي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة أعطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: من جلساتنا

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة وتواصل جديد جمعنا معاكم في مسك النهار. احنا معاكم على مدار ساعة من الزمن نستمتع مع بعض ان شاء الله في حلقتنا لليوم. نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الأربعاء 30 محرم 1448 هجرية، الموافق الخامس عشر من يوليو 2026 ميلادية. وأكيد نرحب فيكم مستمعينا، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. دائما تسعدنا مشاركاتكم على 7244-2009 والواتساب على والاتصالات على 24-698-151. ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، معكم في مسك النهار في الاعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشي، وفي الاخراج سيف بن سالم الجرداني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. واليوم في فقراتنا المختلفة راح نتكلم في مسك الوطن اليوم عن موسم القيض في سلطنة عمان. احنا الحين موسم القيض، يعني القيض وإن شاء الله أكلته، يعني خلاص من زمان أكلته رطب مستمر ما شاء الله، الأصناف المختلفة متواصلة تبارك الرحمن. هذه يعني فائدة الحرارة سيف، إذا ما في حرارة ما في رطب، ما في موسم قيض، يعني لازم نتحمل. ويشاركنا اللي يحب يشاركنا في موضوع حلقتنا اليوم. موضوعنا مستمعينا في مسك الحياة، هل أنت اجتماعي وتحب التواصل مع الناس بشكل عام؟ نتكلم مستمعينا في موضوع الحلقة، أنت كشخص هل أنت شخص اجتماعي، تحب تندمج مع الناس، تكون معاهم، تشاركهم أفراحهم أتراحهم لا سمح الله؟ بشكل عام كيف تصنف نفسك كشخص، هل أنت خجول أم اجتماعي، أم كيف ممكن حتى تطور نفسك عشان تكون شخص اجتماعي في القادم، إن كان عندك رغبة طبعا في هذا الشيء. واللي يحب يشاركنا على 724-42-009 عبر الواتساب، والاتصالات 24-698-151. وضيفتنا اليوم راح تكلمنا أكثر عن الموضوع أستاذة خديجة سكيتي، وهي مدربة في القيادة والتطوير الشخصي. وعندنا أيضا مستمعينا في فقرة معلومات، راح نحاول لو صار عندنا وقت راح نتكلم عن استراتيجيات تسويق الوجهات اللي تجذب عائدات السياحة، وإن ما صار عندنا وقت ناخذ الفقرة راح نرحلها لبكرة، لأنه بكرة أيضا راح تكون حلقتنا السياحية تزامنا مع انطلاق الموسم السياحي بشكل عام في خريف ظفار، والتفاصيل الأجمل في خريف ظفار. في مسك الختام اليوم مستمعين اخترنا لكم أغنية سر حبي فيك للفنان الراحل أبو بكر سالم. هذه هي موضوعاتنا ودردشتنا الخفيفة معاكم، نسعد بتواصلكم مستمعينا، يا أهلا ومرحبا فيكم في مسك النهار.

حياكم الله مستمعينا، وفي فقرة مسك الوطن اليوم نتكلم عن موسم القيض في سلطنة عمان، أو موسم القيض في سلطنة عمان. هذا الفصل مستمعينا فصل الصيف، مثل ما عارفين يرتبط فصل الصيف في سلطنة عمان ارتباط وثيق بقدوم القيض. واللي ما يعرف معنى هذه الكلمة، هي تعني موسم حصاد ثمار بعض الأشجار مثل النخيل والمانجو وغيرها أيضا من أشجار الفاكهة. مستمعينا، منذ أن كنا صغارا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، أو بشكل عام الناس يعني من بدايات السبعينيات في سلطنة عمان، كان موسم القيض بالنسبة للناس في سلطنة عمان موسم الخصب، والموسم اللي ينتظر الكثيرين بفارغ الصبر. وكثير ما كان ما يتزامن هذا المستمعين هذا الموسم بحصاد ثمار النخيل بالتحديد في هذه الأشهر الصيفية. بشكل خاص كانوا الناس يحرصوا أنه يكون زمان، لما كان يخبرونا أبائنا وأجدادنا أنه زمان الصيف، زمان رمضان كان في الصيف أيضا، وكانت الناس تحصد المنتوجات والحصاد، حصاد النخيل في أيضا رمضان، وكان يعتبر أساس المائدة الرمضانية اللي هو طبعا النخيل اللي هو الرطب بأنواعه وأصنافه المختلفة. في سلطنة عمان مستمعينا بشكل عام الناس تعودوا في أحاديثهم الجانبية أو حتى في مجالسهم المختلفة على كلمة القيض. كلما اشتدت الحرارة واشتكى البعض منها مازحوا الشخص الثاني اللي معاه، يقول له إذا تبغى رطب لازم تكون هذه الحرارة. نفس ما كنت أكلمك الحين سيف، لازم نتحمل، يعني إذا في حرارة في رطب، إذا ما في حرارة ما في رطب. وهذه هي النتيجة دائما أكيد مستمعينا. درجات الحرارة العالية هي اللي تساهم بشكل أساسي في تسريع نضج ثمار النخيل، اللي مرتبط أكيد بارتفاع درجات الحرارة فعليا، وتساهم بشكل كبير في نضج الثمار، وهي تبدأ من بداية شهر 5 بعض المحافظات، أو بداية شهر 6 أو منتصف 6 في بعض أيضا المحافظات الأخرى، ويستمر أكيد هذا الموسم. مستمعينا، ارتفاع الحرارة أيضا تساهم بشكل كبير في إنضاج فواكه أخرى، منها المانجو مثلا وبعض الفواكه والحمضيات الأخرى بشكل عام، اللي تتميز بها سلطنة عمان في هذا الفصل، فصل الصيف، وما يسمى أيضا الموسم موسم القيض. مستمعينا، أيضا يترافق بداية موسم القيض بالنسبة للنخيل في سلطنة عمان من خلال حصول المزارعين على بعض حبات من الرطب. والبدايات الأولى في بداية كل موسم تبدأ بهذه الحبات البسيطة، ومثل ما نسميها بشكل عام تباشير الرطب، ويسأل الثاني تبشرته ولا ما تبشرته، وهذه تبدأ مع بدايات كل صيف، بداية كل موسم موسم قيض. هي أول حبات يقطفها المزارع، أو أول حبات يقطفها الشخص لثمار النخيل بشكل عام. في أصناف أيضا مستمعينا عدة من أشجار النخيل اللي تثمر بشكل مبكر جدا، غير على الأنواع الأخرى، وتختلف من ولاية إلى أخرى. بعض الولايات يبدأ فيها بشكل مبكر وبعضها يتأخر، ويعتمد طبعا على درجة الحرارة بشكل عام. مستمعينا، في طبعا حسب ما تذكر وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ذكرت في بيان سابق وأكدت أن سلطنة عمان تحتل المركز الثاني خليجيا والثامن عالميا في إنتاج التمور. وبحسب أيضا الإحصائيات المنشورة قبل عامين، يبلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 9 ملايين نخلة و352 صنف مختلف منها، وتشكل هذه الفترة فترة القيض أطول موسم لجني الرطب في العالم. في تفاصيل كثيرة أيضا مستمعينا نعيشها، وأشياء جميلة أيضا نعيشها في هذا الفصل، فصل الصيف اللي هو موسم القيض، وإحنا نتكلم عن هذا الموسم. وأكيد أنتوا أيضا من الأشخاص اللي عندهم ما شاء الله الإنتاج مستمر، أو في ناس تحرص أنها تزرع هذه النخيل في البيت، في الحوش، في حوش البيت.
احنا عارفين ايضا مستمعينا انه في بداية اول ما تبدأ ثمار رطب النخيل او المانجو او حتى الاشجار الاخرى في البدايات يكون السعر شوي مرتفع، وهذا نلاحظه في بداية موسم القيض. في البداية كيف كانت الاسعار وكيف الحين صارت الاسعار، واحنا نعتبر في منتصف الموسم لانه احنا الحين في منتصف شهر يوليو، فنعتبر تقريبا في منتصف موسم القيض في سلطنة عمان، وما زال أيضا مستمر أكيد هذا الموسم. حسب ما هو متعارف مستمعينا لدينا جميعا كعمانيين بأنه بعض الأصناف تبدأ مبكرا، يبدأها طبعا قش بطاش، هي النخلة اللي يبدأ المزارعين بجني ثمارها بشكل مبكر، بالإضافة إلى صنف النغال. النغال هذا أحد الأصناف، أصناف النخيل مثل ما يعرفها الكثيرين، ولكن اللي يسمعنا من خارج سلطنة عمان، النغال هو الأكثر شعبية بين المحافظات، وتجد هذا الصنف بالتحديد موجود في أغلب محافظات وولايات سلطنة عمان. يبدأ موسم القيض مستمعينا بشكل مبكر في ولاية دمى والطائيين، وهذا الشيء يعود إلى الظروف البيئية المواتية، أهمها ارتفاع درجة الحرارة في القرى الجبلية. عشان كذا نشوف في ولاية دمى والطائيين كل سنة يبدأ القيض مبكر معاهم، وتبدأ الناس تتبشر معاهم أو تروح تاكل أول المحصول، أول ما يتم جني هذا المحصول في البدايات. وبعدها مثل ما لاحظنا أنه إحنا الحين في منتصف الفصل، خلاص بدأت كل الأصناف ما شاء الله تباعا. أي صنف الحين معاكم سيف؟ الخنيزي والخلاص وبعدها راح يكون قش الزبد، وكثير يعني ما شاء الله من الأصناف الجميلة، طعمها سكري جدا جميل. وبعدها في النهايات يكون الخصاب بعد في نهايات الموسم. عموما هذا الموسم مستمعينا أكيد يستمر إلى نهايات أغسطس، وبعض المحافظات إلى حتى بدايات سبتمبر، يعتمد طبعا مثل ما ذكرنا على درجة الحرارة في المحافظة أو في الولاية، في كل ولاية في كل محافظة. وإن شاء الله يكون محصول دائما بإذن الله ذو قيمة بإذن الله تعالى، إن كنتم الأشخاص اللي أيضا كتجار أو حتى أشخاص اللي يحبوا يوزعوا للناس ويعطوا الناس دائما. الله يبارك لكم في أرزاقكم بإذن الله تعالى. وما زال الموسم أكيد مستمر مستمعينا، موسم القيض في سلطنة عمان من المواسم المميزة دائما، واللي ترتبط أكيد بشخص مهتم بالجانب الزراعي وبالمزارعين بشكل خاص، وحتى الأشخاص اللي ما كثير عندهم اهتمامات لكن على الأقل تحصله في بيته عنده نخلة أو نخلتين، صنف أو صنفين في بيته. الله يعطيكم الصحة والعافية مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا أكلتوا أغلب الأصناف، أصناف الرطب الموجودة، والباقي إن شاء الله في القادم راح تكون بإذن الله تعالى. حياكم الله ومسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج على 7244-2009 وعبر الاتصالات 24698-151. نرحب أكيد فيكم مستمعينا اللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة، وإحنا نتكلم إذا كنت شخص اجتماعي ولا لا بشكل عام في هذا الموضوع، وكيف ممكن يكون الشخص أيضا اجتماعي بشكل عام ويتشارك أكيد أيضا مع الناس مناسباتهم، جلساتهم، أفراحهم، أتراحهم لا سمح الله بشكل عام. رحب أكيد مستمعينا في هذه الدقائق أيضا بضيفة حلقتنا الأستاذة خديجة سكيتي، وهي مدربة في القيادة والتطوير الشخصي. أستاذة خديجة صباح الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والنور والسرور أستاذة الجميلة أستاذة سلوى.
0: صباحك نور وسرور دايما أستاذة خديجة، شخبارك؟
1: الحمد لله بخير وعافية، أخبارك أنت؟
0: الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية. شخبارك مع الصيف؟
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية. نتكلم معاك الله يسلمك ويسعدك يا رب. نتكلم معاك أستاذة خديجة، وأنت مدربة في القيادة الذاتية والتطوير الشخصي، يعني قريبة من الناس والعلاقات بشكل عام، وإحنا نتكلم اليوم عن هل أنت اجتماعي، هل تحب التواصل مع الناس بشكل عام. نتكلم معاك كيف ممكن يكون الشخص اجتماعي ويقترب من الناس أكثر.
1: ما شاء الله، موضوع جميل ومميز ويلامس قلوب الناس حقيقة. الشخصية الاجتماعية، على فكرة أستاذة سلوى، الشخصية الاجتماعية هي من ضمن 8 جوانب في عجلة الحياة. عجلة الحياة فيها 8 جوانب، طبعا الجانب الروحي، الجانب العقلي، الجانب النفسي، الجانب الجسدي، الجانب الأسري، الجانب الاجتماعي، الجانب المالي، الجانب المهني وغيرها من الجوانب. فإذا إحنا نتكلم عن الشخصية الاجتماعية، لازم كل شخص يعرف إنها أصلا من ضمن عجلة الحياة، وعجلة الحياة تمشي بتوازن.
0: نعم.
1: ما ممكن لأي شخص يقول لي إني أنا إنسان غير اجتماعي، لأنه الإنسان اجتماعي بطبعه.
0: نعم.
1: طبيعته يعني كبشر كإنسان. والإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه.
0: نعم بالضبط.
1: مش أخوانه، أخوانه يعني من أمه وأب، لا، أخوانه اللي هم أخوانه في الدين.
0: أكيد.
1: هذا الموضوع يعني شيء مفروغ منه، فهو من الأشياء الأساسية اللي لازم كل شخص يمتلكها، لأنها من الأساسيات وهو موجودة في عجلة الحياة.
0: نعم جميل جميل جدا.
1: أيوة. ولكن هناك تعريف مغلوط بالنسبة للشخصية الاجتماعية. إحنا مثلا لما نشوف شخص، نشوف هذا الإنسان يعني كثير يتحدث وعنده أشخاص كثير وعنده معارف كثير، قل إن هذه هي الشخصية الاجتماعية. أنا أقول لك ممكن أيوة، وممكن إحنا نضيف عليها بعد أشياء ثانية على أساس الواحد يعرف من هي الشخصية الاجتماعية. الشخصية الاجتماعية أولا هذا الإنسان لازم يكون حقيقي، لازم يكون إنسان حقيقي أستاذة سلوى.
0: نعم.
1: شو يعني يكون إنسان حقيقي؟ يعني إنسان صادق، إنسان طلوق، إنسان محب لنفسه، محب للآخرين، إنسان عنده حقيقة يهتم بنفسه، يهتم بالآخرين، عنده لطف في المعاملة، علاقاته يعني ناجحة، تبدأ علاقاته بالاحترام، بالتقدير للآخرين، عنده ثقة بنفسه، عنده شخصية. فالإنسان الاجتماعي ليس بكثرة الناس اللي حوالي أو بكثرة العلاقات الموجودة عندي.
0: صحيح.
1: ولا بالشخص اللي يقول لك إنه لسانه ينقط عسل. بس كيف؟ لا، الإنسان اللي عنده حسن الخلق وأصلاً الاحترام للآخرين والاهتمام بالآخرين ويهتم بنفسه، هذا هو الإنسان الاجتماعي.
0: طيب يعني بشكل عام لو شخص مثلا نوعا ما يعني خجول، حاب يصير شخص اجتماعي، يتواصل مع الناس، يندمج معاهم بشكل عام، يغير يعني من شخصيته، كيف ممكن يتعامل مع هذا الموضوع أستاذ خديجة؟
1: أيوة. الأشخاص اللي شايفين نفسهم أنهم يعني ليسوا اجتماعيين وحاب أن يغير أصلا من نفسه، هذا بحد ذاتها تكون بادرة طيبة، لأنه الإنسان الاجتماعي ما ينولد اجتماعي إلا إذا هو اكتسبها بروحه أو على حسب الأشخاص اللي هو أصلاً ينولد معهم، البيئة اللي هو موجود فيها. البيئة اللي موجود فيها يعني بيئة منغلقة على نفسها، لا تطلع لا تخرج لا تشوف ناس، فيعني أنا أرجع للبيئة لأنها هي أساس يتأسس عليها الشخص. فحتى ولو أنا طلعت في بيئة مثل هذه البيئة إنها غير اجتماعية مثلاً، ما عندها علاقات اجتماعية مع الآخر، منغلق على نفسها، طيب أنا من خاطري حبيت أني أنا أتغير وأني أنا أكون إنسان مبادر وأني أنا أكون إنسان اجتماعي. على فكرة أستاذة سلوى، ترى الخجل معيب.
0: أكيد طبعا،
1: بالعكس هذا شيء، أيوة هذا شيء يعني من جزء من إنسانيتنا. الإنسان يعني بطبيعته، لكن الشخص اللي شايف أنه هذا الخجل مسبب له قد يكون تحديات عنده لنفسه، قد تكون تحديات معه في العمل مع الأشخاص اللي يتعامل معهم، ما يعرف يتعامل معهم، أيوة لازم يطور من نفسه ولازم يطور من مهاراته ولازم يعرف إنه كيف يطلع من هذا الخجل. علشان يعرف كيف يطلع من هذا الخجل لازم يرجع شوية لوراء، شو أصلا هو سبب خجلي؟ لازم يجاوب على هذا السؤال أولا، أصلا أنا ليش أخجل؟ ليش استحي مثلا اروح مع الناس؟ ليش استحي ان انا اتكلم؟ بعض الاجابات تقول لك انه لما انا جربت في اشخاص يقول لك اني انا اصلا اخاف. طيب انت من شو تخاف؟ قال ان انا اخاف انه انرفض، او انه اخاف انه هذول الاشخاص اللي اكلمهم مثلا ما يردوا علي او ما يعطوني اصلا اهتمام. عرفتي كيف؟ فالانسان يرجع لنفسه اولا، في خوف عنده، خوف داخلي. طيب أنا عشان أني أنا أكون إنسان اجتماعي لازم أولاً أتغلب على خوفي، وإذا أنا خايف خايف من شو؟ في بعض الناس نفس الشيء يقولوك أني أنا أخاف أن الناس تحكم علي. تحكم عليك من شو؟ يقولوا لك لا، في ناس يعني يحكموا عليك من أول لقاء، خلاص الحكم اللي ياخذوه عليك خلاص بيكون هو يعني. طيب أنا ليش أهتم أنه شو الناس تحكم علي مدام أنا شخص واثق من نفسي وعارف من أنا، أعرف من أنا. الإنسان اللي حاب فعلا يطور من نفسه لازم يكتسب مهارات، مش مهارة واحدة فقط يا أستاذة سلوى للتحدث. مهارة التحدث والإلقاء، أول شيء مهارة كيف أن أنا أتخلص من الخوف، لازم يتعلم كيف يتخلص من الخوف. مهارة فن التحدث
0: جميل
1: أمام الآخرين. الثقافة الواسعة اللي أنا دايما أنصح فيها الناس، لأنه الإنسان اللي مو مثقف حتى لو عندك شهادات ما لأعلى مستوى، لكن أنت إنسان مو مثقف، يعني الإنسان المثقف من هو اللي يقرأ في جميع المجالات. فأنت لما تكون إنسان مثقف تقرأ في جميع المجالات، عندك في الرياضة، عندك في الصحة، عندك في التغذية، عندك مثلا في أي شيء ثانية، أنت لما تدخل في حوار لو كان حوار بسيط مع مجموعة ناس، لو ما عندك هذه الثقافة وما عندك يعني فن الحديث وكيف تكتسب الآخرين ما رح تدخل أصلا معاهم.
0: بالضبط.
1: بتكون فقط مستمع.
0: جميل.
1: فقط يعني بتكون مستمع. أنا أنصح الأشخاص اللي حابين فعلا تكون عندهم شخصية اجتماعية وشخصية قوية، في مهارات كثيرة لازم يكتسبوها وما يخافوا من الرفض. أبدا لا تخافوا من الرفض.
0: بالنسبة أيضا
1: يعني مبادرة، لازم يكون إنسان مبادر. مبادر ويتحمل كل النتائج.
0: نعم جميل. أستاذة خديجة، أيضا بالنسبة للأبناء بشكل عام، كيف ممكن يتم تعليم الأبناء أنه يكونوا شخصيات أيضا اجتماعية، يندمجوا مع الناس يعني في سن مبكرة أيضا، لأنه هذا أيضا يقوي من شخصيتهم؟
1: أيوة صحيح. بالنسبة للأبناء نشأتهم تكون في الأسرة، في الأسرة نفسها. أنا دايما أقول هذه الكلمة، يعني ابني أو بنتي ما يأخذوا من النصيحة مني يقولوا ماذا قالت أمي، ماذا قال أبي، لا، ماذا فعلت أمي، ماذا فعل أبي.
0: صحيح.
1: معروفة. فإذا كان الأم والأب اجتماعيين ومن الأشخاص اللي يحبوا أنهم أصلا يكونوا اجتماعيين، يعني بتحسي أن الطفل بشكل لا إرادي تعلم معاهم أن أنا أكون إنسان اجتماعي، أن أنا أطلع مع الناس أتكلم مع الناس. لكن لازم نعلمهم سمت العماني، سنع العماني، أنه احنا في عندنا يعني نعمل لهم مثلا انت كيف ترحب بالناس اصلا، كيف تسلم عليهم، كيف طريقه انك انت تسلم على الناس سواء كان هذا الشخص تعرف او ما تعرف. هذا اولا طريقه الترحيب. كيف طريقه الاحترام وتقدير هذول الاشخاص. ومن ضمنها نفس الشيء كيف تقديم القهوة، إنه تمسكها بإيدك اليمين، تقف الفنجان يكون بإيدك اليمين والدلة تكون بإيدك اليسار. فكانت من ضمن الأسئلة ليش إحنا لما إحنا نعطي الناس نعطيهم الفنجان مثلا باليسار لا نعطيهم باليمين. فهذه أشياء بسيطة يعملوها داخل البيت، إنهم فعلا هذا الطفل يتم نشأته إنه كيف يكون إنسان اجتماعي وكيف أصلا يتحدث في بعض المواقف. يقول لك إنه هذا الأشخاص ما يصلح تتكلم معاهم بهذه الطريقة، ممكن يعني تحس الكبار لازم تعرف كيف تتكلم مع الشخص الكبير، كيف تتكلم مع المرأة، كيف تتكلم مع الرجل. فهي هذه الأشياء يأخذوها أساسيات يا أستاذة سلوى من البيت أولا. بعدين طبعا راح يروحوا على مدرسة، مدرسة يعني أكثر مكان يتعلموا منه. ليش؟ لأنه ما فقط هم يتعلموا من عند المعلم، هم يتعلموا أصلا من عند زملائهم يعني بينهم وبين بعض. والحين التحدي اللي احنا نواجهه كأولياء أمور صار مش الأم والأب اللي يعلموا، صارت مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تعلم للأسف يعني.
0: بالفعل.
1: فإذا كانت هذه المواقع نفس الشيء احنا لازم نراقبهم، شو المواقع اللي يشوفوها، شو البرامج اللي هم جالسين يتابعوها. لأنه مستحيل يقول لك الطفل يقول لك إنه أنا أشوفهم بس أنا ما أسوي مثلهم. لا، أنت بتسوي مثلهم لا إراديا، لأنه عقلك وعينك وجسمك كله متركز مع هذا المحتوى اللي أنت جالس تشوفه، فأنت راح تطبق مثله. إحنا لازم نختار لهم المحتويات الهادفة اللي تساعدهم فعلا إنه كيف هذا الطفل يكون عنده شخصية، وكيف تكون عنده ثقته بنفسه عالية، وكيف يعرف يواجه يعني المخاوف، كيف يعرف يواجه الناس. أنا أنصح بأمانة، لأنه كثير من الأشخاص تحديات إنه إنهم شخصية غير اجتماعية ترجع لهم لعقد نفسية حصلت معاهم منذ الصغر. فنرجع للوراء ونجلس نعالج هذه العقد النفسية اللي صارت معاهم منذ الصغر. إنه كيف حد بعدين يعني يتحدى نفسه ويطلع ويصير إنسان. في ناس كثير في عندهم قصص نجاح إنهم كانوا ناس خجولين ما يتحدثوا ويسبحوا، لكن سبحان الله نفس الشيء أستاذ سلوى، ترى المواقف الظروف الأشخاص الأماكن الأماكن اللي أنا أروحها ممكن يكون طلعت برا ولايتي، برا منطقتي، رحت لمكان ثاني، عاشرت ناس ثانيين. هذه الأشياء كلها تصنع الشخصية الاجتماعية. طبعا الشخصية الاجتماعية يعني الهادفة الحقيقية، أرجع بالتعريف اللي قلته من البداية. أنا أنصح كل أم وكل أب إنهم حقيقة يتابعوا عيالهم في موضوع إنه يخلطوهم، يخلوهم يعني يكونوا ناس اجتماعيين، يأخذوهم معاهم للتجمعات إن كانت تجمعات عائلية وغيرها، لا ما يخلوهم منعزلين، يحاولوا إنهم فعلا يحطوهم في المكان الصحيح الناس موجودة فيه تتكلم، وحتى لو كانوا صامتين ما يتحدثوا بس يأخذوا،
0: بيتعلموا أشياء كثيرة،
1: يتعلموا أشياء كثيرة. أيوة، فإحنا نفس الشيء حتى لما يتعلموا أشياء كثيرة ترى هم ممكن يتعلموا أشياء زينة وممكن يتعلموا أشياء مش زينة، لكن لازم نكون إحنا أصدقاء لأبنائنا. أنا لو كنت صديقة لابني أو بنتي رح يرجع لي، رح يقول لي مثلا هذا التصرف اللي شافه، هذا التصرف اللي هذا الشخص اللي عمله، إذا كان تصرف طيب أيوة رح أشيد أقوله بالعكس يعني شيء زين، لكن إذا كان تصرف خاطئ أوجهه إنه هذا التصرف يعني ما صحيح، ما مفروض إنه إحنا نكون كذا. فبالنسبة للأبناء نقول يعني إحنا كأولياء أمور كأم وأب نكون موجهين، لا مش متسلطين ولا مسيطرين عليهم، لا فقط نكون إنسان موجه.
0: نعم.
1: خلي هذا الشخص
0: بالضبط
1: يعني كيف يقوي من شخصيته من نفسه.
0: نعم. بشكل عام احنا نتكلم عن الشخص الاجتماعي او الشخصية الاجتماعية بشكل عام، شخص اجتماعي كيف يطور نفسه بشكل اكبر؟ استاذة خديجة، انت ذكرتي طبعا مجموعة من الاشياء من ضمنها الثقافة وغيرها يعني، لكن ايضا هل في اشياء معينة، سلوكيات معينة ممكن الشخص انه يطور نفسه اكثر عشان يصبح فعلا الشخصية الاجتماعية اللي الناس تحبها وتعتبرها مثلا مثال او قدوة لهم؟
1: عيد السؤال أستاذي لأنه شوي كأنه قطع الصوت عني.
0: نعم، نتكلم أستاذة خديجة عن الشخصية الاجتماعية، إيش الشخصية، كيف ممكن الشخصية الاجتماعية تطور من نفسها أكثر عشان تصير هي الشخصية الاجتماعية أو تصير أنت الشخص الاجتماعي اللي الناس فعلا تحب تجلس معه وتستمتع معه وتستفيد؟ أيوة. بالفعل. أيوة. منه.
1: أيوة فهمت عليك. أيوة الشخصية الشخص اللي حاب إنه يكون يعني فعلًا عنده شخصية اجتماعية في خطوات معينة لازم يتبعها. أول خطوة اللي أنا دائمًا أركز عليها اللي هي الاهتمام. أنا لما أقول اهتمام يعني ابدأ بالاهتمام بالأشخاص الموجودين عندك، لا تهتم أيوة بنفسك، لكن نفس الشيء لا تبحث عن الاهتمام من الآخرين عشان تجذبهم لك. لا، أنت لازم تهتم فعلا بالآخرين اهتمام حقيقي. فنفس الشيء مهارة أنه الواحد يكون إنسان اجتماعي، مو بس تهتم بنفسك وتهتم بملبسك، لا لا، لازم تحس انه هذا الناس، هذا الاشخاص اللي معاك يعني انت فعلا مهتم فيهم، مهتم فيهم انك انت تكون انسان مستمع، مستمع جيد. حتى انا اقول مش مستمع، منصت، منصت جيد، لانه الاستماع انه كل حاجه تمر على اذني انا راح استمع لها، لكن الانسان المنصت اللي هو راح يستمع لك وتحس انه كل حواسه معك. فاحنا فعلا نحس انه في الشخص اللي هل هو هذا الانسان مهتم بالكلام اللي انا جالس اقوله. فالاهتمام جدا مهم، انك تكون انسان منصت مستمع جدا مهم، انك تكون انسان تبتسم، تبتسم يعني، والابتسامه تكون صادقه يا استاذة سلوى، نابعه من القلب. يعني الابتسامات الغير صادقه تراها توضح، والابتسامه الصادقه يعني توضح وتبين، خاصه في لمعان العين. سبحان الله، يعني كيف الانسان يشعر بالشخص اللي جالس امامه. ولما استاذ سلوى هذا الانسان يجلس يتكلم مع هذا الشخص، لا تخلي نفسك انك انت محور الحديث.
0: نعم،
1: عرفتي كيف؟ يعني لما اتكلم مع شخص ما اكون انا خديجه بس اتكلم عن نفسي عن نفسي عن نفسي عن نفسي عن نفسي، وهذاك الانسان يعني كانه يقول انه انا محتاج منك نفس الشيء، انك انت تسمعني. ونفس الشيء الانسان الاجتماعي اللي يحبب الشخص في نفسه، مش فيك. انا مثلا انا وسلوى جالسين الحين نتكلم، فانا جالسه لما نقاشي لما اتكلم مع استاذه سلوى اطلع كل الاشياء الحلوه الموجوده عند الاستاذه سلوى، حببها في نفسها مش في انا. فالناس سبحان الله تحب الانسان اللي يهتم فيهم ويعطيهم هذا الشعور الاهتمام. عرفتي كيف؟
0: صحيح.
1: فهذا الشخص راح يعني راح يكسب ثقه الاخرين، راح يكسب ثقه الاخرين فيه.
0: بالفعل،
1: انه فعلا انسان يعني مهتم، انسان مستمع، انسان يعني خلوق، انسان صادق، انسان لطيف في التعامل، انسان يعني كلامه كذا يعني سبحان الله، يعني فيك ناس تحس انه كذا كلامهم يدخل القلب على طول.
0: صحيح،
1: بتحس انه هذا فعلا انسان اجتماعي واللي الناس تحب انها تحافظ عليه.
0: بالضبط،
1: الناس تحب انها تكون فعلا علاقه معه.
0: اكيد طبعا.
1: عرفتي كيف استاذتي؟
0: نعم، كلام جدا جميل منك استاذه خديجه، الله يعطيك الصحه والعافيه، وهالدردشه الجميله ايضا معاكي مستمتعين اكيد فيها. ايش حابه تضيفي قبل ختام هذا الحوار في حديثنا عن الشخصيه الاجتماعيه بشكل عام؟
1: والله كنت ناويه اقولهم بس على اساس انه احنا نرجع لقصص الانبياء، يعني حتى في قصه الرسول عليه الصلاه والسلام لما الله خاطبه يعني في القران قال لو كنت فظا غليظا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففي هذه التعاملات يعني في هذه الرسالة تبين أن الإنسان لازم يكون عطوف، لازم يكون محبوب، محبوب يعني يحب نفسه ويحب الآخرين. فهي رسالة للمستمعين، لا تبحثوا عن يعني أنه عشان أنه أنا يكون عندي شخصية ويكون عندي يكون أنه إنسان اجتماعي، لا تبحثوا عن كثرة الحضور، لا تبحثوا عن كثرة الأشخاص على أساس أنكم تخلوهم يعني حواليكم، لا تكونوا أنتوا الشخص اللي تكونوا دائما محور الحديث بحيث أن أنا أكون فعلا إنسان اجتماعي. لا، أنه الإنسان الاجتماعي هو اللي يترك أثر، أثر في القلوب.
0: بالضبط،
1: الإنسان الاجتماعي قد ينسى الكلام اللي قلته، أي شخص قد ينسى الكلام، أي كلام أنا أقوله قد تنسات أستاذة سلوى، لكن إذا أنا خليت الأستاذة سلوى تحس بشعور، هذا الشعور ما راح تنساه، لأن الناس تنسى الكلام.
0: صحيح،
1: لكن الشعور أبدا ما تنساه.
0: بالضبط،
1: وخلى أنه هذا يكون لك أثر طيب وجميل في نفوس الآخرين.
0: هذه
1: رسالتي لكل المستمعين.
0: الله يسعدك أستاذة خديجة، مثل ما تسعدين أيضا بكلماتك الجميلة والأثر الطيب اللي تضعيه دائما في الحوارات معاك. والله يحفظك إن شاء الله، ونشوفك دائما من تميز إلى آخر في الدورات أيضا اللي تقدميها بشكل عام، والفائدة اللي تقدميها أكيد للناس. شكرا على وجودك معنا أستاذة خديجة السكيتي، مدربة في القيادة الذاتية والتطوير الشخصي. واليوم كان موضوعنا كيف تكون شخص اجتماعي، أو هل أنت شخص اجتماعي وتحب التواصل مع الناس؟ حلو الواحد يسأل نفسه الأسئلة، بعدها راح يحصل أكيد الإجابة. شكرا على وجودك معنا أستاذة خديجة، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا، شكرا جزيلا أستاذة سلوى، ربي يعطيك الصحة والعافية يا رب.
0: أحسنتي، شكرا ونهارك سعيد يا رب، جزاك الله خير. احنا متواصلين معاكم مستمعينا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، يا هلا ومرحبا بالجميع.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وإحنا تقريبا في الدقائق الأخيرة من البرنامج. شكرا للي شاركونا عبر الواتساب على 7244-2009. مسلم بس السلام عليكم. عليكم السلام يا ما ذاكر اسمه، يا هلا ومرحبا. زين أهم شيء الواحد يسلم يعني. ويسعد صباح سعيد الهشامي، صباحك خير. كاتب حرارة وراسل لنا الفلج، يلا زين ترى الفلج يطفي الحرارة. كذا يعني سبحة في الفلج والله حلوة ترد الروح. شكرا يا سعيد، يا مرحبا بك، وشكرا أكيد لكل اللي شاركونا في حلقتنا اليوم. خلونا نروح للختام في فقرة مسك الختام. مستمعينا اخترنا لكم اليوم أغنية سر حبي فيك غامض للفنان أبو بكر سالم، كلمات حسين المحضار. سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف، إيش خلاني أعشق فيك والعشقة تلف، إيش أوقعني في إشباكك وأنا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف. فوق شاطئ البحر حيث اللولو يوجد والصدف، واللقى كان صدفة لا جزى الله الصدف، عندما سمحت ظروفك لك وسمحت للظروف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف. واجهتنا خلف بعض العصر والحاسد خلف، والهوى يجري حوالينا يلف الموج يلف، والجبل من فوق يشهد ويشهد لي الكهوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت لك المكلة إذا ما فيك معروف. كل واحد مننا ماسك من السكة طرف، لا هدف لي فيك يظهر لي ولا لك شي هدف، انتهى المشوار كله وما تلامسنا الكتوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت لك المكلة إذا ما فيك معروف. أنت تحفى صاغها الرحمن من أحلى التحف، أنت في الدنيا قضية ما تحملها ملف، وأنت أحلى اسم في قلبي رباعي الحروف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف. نترككم مستمعينا مع هذه الأغنية الخالدة، أغنية سر حبي فيك غامض للفنان راحل أبو بكر سالم من كلمات حسين المحضار. وإحنا وصلنا للختام، أجمل تحية كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، وفي الإخراج سيف الجرداني. إلى اللقاء.

تحفة صادها الرحمات من أحلى التحف، وانت في أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. انت أغلى اسم يا خالد،

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

الرخاخ للقساوة لا تخيرني ما بين البعد أو حوض المنية أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة الصفاوة يا غلا أحمد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران لليوم الرابع على التوالي فيما استأنفت الحصار البحرية على موانئها. وقال الرئيس دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. وتعرضت جزيرة قشم الإيرانية في الخليج لعمليات قصف حسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن مسؤولين محليين نسبوا الهجوم للولايات المتحدة، وذلك في ظل تجدد الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران. دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في البحرين والكويت في وقت مبكر من صباح اليوم مع تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية في تطور بات يتكرر يوميا، مما يزيد من الضغوط على وقف إطلاق النار في الحرب، فيما أعلن الجيش الأردني أنه أسقط 3 صواريخ أطلقتها إيران وكانت تستهدف أراضي المملكة، وأكد أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الجيش والحرس الثوري شن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين بعدما ضربت الولايات المتحدة إيران. وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات. اتهم ممثل الصين لدى مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة بدفع الشرق الأوسط إلى هاوية بشنها الحرب على إيران، وحذرت إيران من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوض مذكرة تفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام. وأدانت الأمم المتحدة تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وحذرت من أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز قد تكون وخيمة على حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها. استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلة فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما نجا طفل آخر بعد انتشاله من تحت الأنقاض. وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية بأن طائرة مروحية نفذت الهجوم على منزل يعود لعائلة قرب دوار البركة، ما أسفر عن تدمير كبير في المبنى واندلاع حريق كبير. وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد النيران وانتشال الضحايا وسط استمرار اشتعال الحريق داخل الشقة المستهدفة. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على الحادث. ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التوترات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، فقد أحصت مصادر فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ ذلك الحين. استدعت موسكو السفيرة الألمانية احتجاجا على تزايد دعم برلين لأوكرانيا، مؤكدة استمرار تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتصاعد التوتر مع دول البلطيق وسط تحذيرات روسية من تحول المنطقة إلى ساحة صراع، مع التلويح بإجراءات ردية حال نشر أسلحة نووية في فنلندا بالتزامن مع قصف روسي عنيف لكييف ومطالبتها بمزيد من الدفاع الجوية. أجبر إعصار بافي أقوى عاصفة تضرب البر الرئيسي للصين هذا العام أجبر أكثر من 260 ألف شخص على إخلاء منازلهم في إقليم لياو نينغ بعدما تسبب في فيضانات شديدة وأمطار غزيرة، وأمرت السلطات بتعليق الدراسة

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهلة وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهلة. وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب وبرنامجكم الذي سيصحبكم في هذه الفترة الخريفية، الشباب والخريف.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أجدد الترحيب بكم. أهلا وسهلا علي.
0: يا مرحبا مريم،
1: كيف الأجواء اليوم؟
0: يا سلام يا سلام، هذا لما تقدم برامج في مكان جميل وسط هذه الطبيعة الغناء مع الخضرار من حولك والرذاذ.
1: طبعا احنا طبعا سلام. سنويا نشتاق ان نطل عليكم حقيقة عبر أثير إذاعة الشباب من برنامج الخريف والشباب، لننقل لكم مختلف الفعاليات الأنشطة ونكون مواكبين لكل هذا الحراك في محافظة ظفار، تزامنا مع موسم خريف ظفار من الثانية ظهرا إن شاء الله حتى تمام الرابعة، هكذا وقفات مختلفة ومنوعة.
0: اليوم انطلاقة الجهد الإعلامي لوزارة الإعلام تكملة وتتمة لكل التغطيات السابقة التي بدأتها بعض القنوات الإذاعية والصحف أيضا المقروءة. اليوم الانطلاقة الإذاعية لبرامج إذاعة الشباب والإذاعة العامة وأيضا القناة قناة سلطنة عمان. سيبدأ البرنامج اليوم تلفزيوني الساعة 2:30، احنا سبقناهم شوي اليوم مريم.
1: الساعة الثانية طبعا مثل ما ذكرت يعني انطلاق هذه البرامج وكذلك هذه التغطيات، والجميل يعني ان نشارك ايضا المستمعين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التغطيات المرتبطة بالمحتوى الالكتروني. واطلقت ايضا وزارة الاعلام هكذا هاشتاج مرتبط بهذه التغطية، المشهد من ظفار.
0: المشهد من ظفار، ولو أنه هناك صعوبة كبيرة مريم أن ننقل كل هذه التفاصيل وأن نحاول أن نلون الكلمات والأحرف حتى تتماهى مع هذا الجمال ومع هذه الطبيعة. يمكن الشاعر نحن نغبطه لأنه عنده من المخزون اللغوي الكثير اللي يستطيع من خلاله أن يوصف هذا الجمال وهذا إبداع الخالق فيما خلق، لكن نحاول أن ننقل لكم ولو الشيء اليسير من هذه الطبيعة ومن هذه التفاصيل، وأيضا نحاول أن ندفعكم لزيارة خريف ظفار والاستمتاع بكل هذه التفاصيل.
1: نعم، يعني خلينا نصف شوي للمستمع الأجواء اللي احنا فيها اليوم في استوديو أتين. طبعا الضباب يحاوط بنا
0: اليوم، أجواء استثنائية
1: استثنائية
0: من الأمس
1: مع الانطلاقة يعني.
0: لا هذا تباشير خير.
1: الحمد لله،
0: هذه بشارة خير إن شاء الله.
1: الله
0: من الأمس الأجواء غايمة مريم في عموم ولاية صلالة وأعتقد أيضا الولايات المجاورة، هناك تدفق للرذاذ. الآن نحن يكاد أن لا نستطيع رؤية الشارع هنا المجاور للاستوديو. في بعض الأسر والعوائل أيضا المستمتعين
1: طبعا يعني أغبطهم أيضا يعني كان دامهم جالسين برا.
0: نحن ترى بنطلع، لازم بنطلع،
1: نحن لازم نطلع. أيوة. حتى كل شوية ممكن أن نحن نشوف الأجواء، والحلو أنه شوية ضباب وشوية يكشف الجو شوية ضباب، فإحنا فعليا مستمتعين، وكل ما يكشف نشوف أيضا توافد زوار وكذلك الأسر اللي تكون جالسة حوالينا ومستمتعة بالأجواء، اللي يشوي واللي يطبخ واللي يسوي الشاي ومستمتع، الطائرات الورقية طبعا.
0: صحيح.
1: التي يعني هكذا تحلق في هذه الأجواء.
0: هذا يؤكد على شيء مريم، على أنه موسم خريف ظفار هذا العام
1: شيء ثاني.
0: نعم، التفاصيل هذه المختلفة بحاجة لزيارتكم مستمعينا، مهما بذلنا من الجهد لتوصيف كل هذه الزوايا تبقى

0: العمل.
1: يصحبكم إعدادا وتقديما مريم بنت السعيد البداعي وأخوكم علي بن محمد صعب.
0: وفي الإشراف خالد بيت فاضل وكذلك خالد الحجري.
1: في فريق الهندسة يوسف البلوشي وعمار الرئيسي.
0: وهذه
1: تحيات أيضا المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري. لازم نتوصى فيهم المحتوى الإلكتروني.
0: لازم دامهم جالسين يصورونا أكيد نتوصى.
1: ولا ننسى تحيات المخرج.
0: طبعا المخرج هزاع الراسبي.

0: يلا غايد اهو شباب، يلا
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحب بكم أينما كنتم تستمعون. ويعني اليوم احنا في أولى حلقات هذه الانطلاقة من برنامج الخريف والشباب الذي يصحبكم هكذا في جولة في مختلف فعاليات موسم خريف ظفار لعام 2026. نقترب من طاقة الشباب في محافظة ظفار وهكذا نتجول معكم وبكم.
1: كثير من المواقع السياحية تم تطويرها بمجهودات الشباب فعلا
0: طبعاً.
1: الدور المؤسسي، دور البلدية، وزارة التراث والسياحة، كل المؤسسات الأخرى كان دور داعم. متى ما أتيحت الفرصة للشباب تجدهم دائما مبادرين، والجميل أنه الشباب منفتح على التجارب. الكثير منهم يسافر ويرى تطور في المواقع السياحية ويحاول أنه أيضا يأخذ بعض التجارب ويطورها بما يتوائم مع طبيعة محافظ ظفار وأيضا احتياجات الزوار.
0: نعم بالفعل، والجميل علي يعني أن كل سنة نستطيع أن نلمس هذا التغيير وهذا التطوير في مختلف الفعاليات، حتى بالنسبة لمشاريع الشباب تطورها. مثل ما ذكرت أن اليوم الشاب فعلا العماني قادر أن يستقطب ويورد هذه الأفكار من الخارج ويوظفها مع ما يتناسب مع طبيعتنا في عمان. ففعلا اليوم الشباب يبدع حقيقة في كل المجالات، ومساحة الخريف والشباب إن شاء الله تكون يعني هكذا نقدر من خلالها أن نوصل بعض هذه الإبداعات.
1: نحن بما أن إذاعة الشباب والبرنامج أيضا الخريف والشباب نحاول أن ننحاز إنحياز إيجابي
0: طبعا
1: للشباب، نبرز أيضا

0: خلال المحطات القادمة، بعض المشاريع الشبابية، بعض هذا الجهد الشبابي سواء على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على مستوى المبادرات الأهلية أيضا، الجهد التطوعي، الإرشاد السياحي وغيرها من الجهود اللي يقوم فيها الشباب لخدمة موسم خريف ظفار.
1: جميل، خلينا نطلع المستمعين نعرفهم إيش
0: ممتاز.
1: عندنا، إيش جديدنا،
0: عندنا
1: كيف
0: الكثير.
1: جايين هذه السنة، إيش مواضيعنا إن شاء الله. طبعا عندنا فقرات منوعة.
0: أهم الفقرات أو الفقرة الرئيسية هي فقرة الضيوف. في كل حلقة مستمعينا راح يكونوا معنا ضيوف من مؤسسات مختلفة، مؤسسات حكومية وأيضا القطاع الخاص، أيضا رواد التواصل الاجتماعي ممن أيضا لهم دور في المساهمة في الترويج والتسويق لهذا الموسم، أيضا مؤسسات المجتمع المدني ستكون حاضرة، جمعيات المرأة، الجمعيات التي أيضا لها أدوار مختلفة، فالكل سيكون له مساحة في هذا البرنامج للحديث، وأيضا بعض المؤتمرات مريم، الملتقيات
1: نعم.
0: التي تنظم وفق هذه السياحة. الآن هناك حديث عن سياحة المؤتمرات
1: نعم.
0: وهي أيضا لها زخم كبير. هذه واحدة من الفقرات، فيها أيضا الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية كذلك.
1: نعم، جميل جدا. أيضا واحدة من الفقرات في برنامج الشباب والخريف مواطن الجمال، نغطي من خلالها مختلف المواقع في محافظة ظفار.
0: بنتكلم عن كهف طيق اليوم.
1: اليوم كهف طيق، وكذلك بنتكلم عن تفاصيل، وإن شاء الله كل حلقة هكذا يعني ناخذ المستمع معنا في جولة. طبعا التنوع في محافظة ظفار بين جبالها، شواطئها، ساحلها أو سهولها، فتخلينا هكذا يعني نحاول نوصلكم المعلومات وكذلك الجمال هذه ومواطن الجمال من هذه المناطق.
0: أنت ذكرتي نقطة مهمة مريم، اللي هو التنوع في محافظة ظفار، السهول، السواحل، الجبال. في موسم المواسم كان المسمى أو الشعار أنه ظفار أرض المواسم أو أرض كل المواسم. هي فعلا اليوم أنت بمشوار نصف ساعة بإمكانك توصل إلى الصحراء، توصل إلى ثمريت، بمشوار نصف ساعة ممكن توصل إلى الشرق إلى مرباط، هناك أجواء بحرية وعالم آخر. بإمكانك تتجه إلى الغربية، المنطقة الغربية، ولاية ضلكوت ورخيوت، هناك أيضا جمال وعالم آخر.
1: نعم.
0: وكله في نطاق نصف ساعة
1: بالضبط،
0: فهذا ما يميز أيضا محافظة ظفار.
1: بالفعل يعني، والحلو أن الزائر يعيش كل هذه التفاصيل مثل ما ذكرت علينا في وقت قصير، يقدر أنه يتجول في كل هذه في كل هذا التنوع. عاد فن أهل ظفار له مساحة.
0: إيه، لازم
1: لازم.
0: واحدة من الفقرات فقرة ذاكرة نغم. في هذه الفقرة مستمعينا نحاول أن نقدم لكم مسمع فني، نقدم لكم موروث ثقافي. اليوم اللغة العالمية لغة الموسيقى، لغة الفن، الكل يفهم الموسيقى، ما تحتاج لي مترجم. لغة تخاطب المسامع وتخاطب الروح.
1: جميل جدا فعلا. حتى اليوم إذا نلاحظ صار لازم يرتبط بموسم خريف ظفار أغنية، سواء كانت من الأغاني القديمة، ما أعرف كيف الناس تنبش في الأغاني وتبدأ تربطها بالموسم، أو حتى اليوم الفنانين، أيضا الشركات والمؤسسات تعمل على فعلا، وهذا يعطينا جانب جدا مهم، أن تأثير الأغنية في التسويق لمثل هذا النوع من المواسم. فارتبطت الأغنية ارتباط هكذا وثيق بموسم خريف ظفار، واليوم أيضا عندنا جانب وهكذا وقفة فنية جميلة جدا.
0: أكيد بلدية ظفار أتوقع اشتغلوا على أغنية اليوم بالتعاون مع فنان خليجي راشد الماجد، وأغنية شيء ثاني. هذه الأغنية ستكون حاضرة خلال برنامج الخريف والشباب، وأيضا لاقت إقبال كبير. الآن المخرج أيضا، هذا لما يكون معك مخرج شاطر.

0: حليب الظفار شيء ثاني، ودائما هو شيء ثاني بزوار محافظة الظفار، بكل من يرتاد هذه البقعة من أرض عمان الطاهرة، سواء من أهل سلطنة عمان، من المواطنين ومن المقيمين، وممن أيضا يزور سلطنة عمان من خارج الحدود، من دول أيضا مجلس التعاون ومن الوطن العربي الممتد ومن كل بقاع العالم.
1: نعم، إذن هي شيء ثاني لأن الحكاية ما توقف طبعا عند الطبيعة، شيء ثاني لأن تفاصيل هذا الموسم بفعاليات بالحياة اللي تجمع العائلة في هذه الفترة اللي تقضيها الأسر. مثل ما قلت، أي زائر سواء كان من يعني دول الخليج، الدول العربية الإقليمية، اللي يزوروا ويقصدوا محافظة ظفار، فعلا ظفار شيء ثاني.

0: وبما أن تكلمنا عن زوار خريف ظفار، عندنا فقرة سواح نلتقي فيها بزوار المهرجان، الحديث عن طبعا عن انطباعاتهم، وجودهم، كيف يقضوا هكذا الأوقاتهم في موسم خريف ظفار.
1: للزوار نحن نحاول أن بين الفترة والأخرى نغادر الاستوديو ونتجول في المنطقة القريبة. أتذكر العام الماضي يعني أصبح لنا يعني نقول زوار دائمين.
0: ممتاز.
1: يعني وقت الغداء نحصلهم هنا موجودين، وشيء منهم أيضا يأتي بالغداء جاهز، وشيء منهم أيضا يعمل غداء في هذا المكان. فأي حد حاب أنه يشاركنا أيضا أجواء الإذاعة بالإمكان يزورنا في موقع الاستوديو هنا في جبل عتيين، وأيضا نتشرف بكل من يستمع إلينا لزيارة استوديو جبل عتيين. وهذا الاستوديو ارتبط ببرامج الخريف
0: فعلا
1: من سنوات عديدة.
0: نعم، وخاصة يعني لما نتكلم عن جبل عتيين، سهل عتيين، هذا مقصد لابد منه في يوم أي زائر لموسم خريف ظفار، سواء للغداء سواء للشاي، يعني حتى وإحنا صغار يعني دائما نتذكر عتيين.
1: صحيح.
0: لأنه هو مقصد لابد منه وشيء أساسي، يعني زيارة سهل عتيين.
1: لازال إلى الآن يعني جبل عتيين له مرتادين. بس الجميل أيضا اللي يعكس وعي أيضا وجهد قامت فيه أيضا المؤسسات، هي محاولة توسيع الفعاليات.
0: صحيح.
1: وعدم تركيزها في جبل عتيين. في السابق كان هناك ازدحام شديد في الصعود. الآن نلاحظ انسيابية في الحركة لأنه الناس توزعت. أيضا المواقع السياحية مريم صارت في دربات، في طاقة، وصلت إلى المغسيل وإلى رخيوت وإلى ظلكوت، فالناس توسعت أيضا وصارت الحركة فيها انسيابية أكبر.
0: نعم بالفعل. أيضا يعني نكمل مع المستمع ما هو مرتبط بحلقات برنامج الشباب والخريف، من الفقرات أيضا منصات نقترب فيها من الشباب اللي فعال على مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية موسم خريف ظفار، سواء يعني مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي من داخل سلطنة عمان ومن خارجها، خاصة أن خلال هذه الفترة أيضا تكثف زيارات، ويعني يقصد أيضا المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حتى من خارج سلطنة عمان أنهم فعلا ينقلوا هذه التجربة والتجارب اللي يخوضوها في موسم خريف ظفار لمتابعيهم، وكيف يؤثر أيضا اليوم هذه، أو كيف تؤثر اليوم هذه فعليا المنصات على جذب السياحة، وأيضا يعني توسعة نطاق وصول هذه هذا الجمال.
1: أصبحوا شركاء الآن هؤلاء طبعاً. المؤثرين، هؤلاء رواد المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، والجميل أنه الاستفادة متبادلة. يعني من الجانبين، الموسم يستفيد من هؤلاء المؤثرين، وهم أيضا يستفيدوا من خلال إنتاج محتوى جميل. ولله الحمد كل زاوية بإمكانك أنت تلتقط فيها مشهد
0: طبعاً.
1: آسر ومشهد خلاب، فهذا يعطيك مساحات وآفاق واسعة للإبداع بالنسبة للمؤثرين، ويخدم في الجانب الآخر التسويق لهذا الموسم والتعريف بجماليات محافظة ظفار وعموم أيضا سلطنة عمان.
0: نعم، أيضا ظفار في عيونهم نسلط على أجمل ما كتب وقيل في خريف ظفار، شعرا نثرا وكذلك مقالا، نعطي للشعر مساحة في الشباب والخريف، هكذا يعني جمال هذا ما نشاهده، مثل ما ذكرت يمكن علي أنت في البداية، يمكن نحن نغبط الشعراء في وصفهم لتفاصيل مرتبطة بهذا الموسم، فنحن من خلال هذه المساحة نستضيف شعراء محافظة ظفار ومن كتب في ظفار كلماته وشعره.
1: اليوم الخريف هو قصيدة
0: فعلا.
1: هذا الجمال هو بيوت من الشعر، فقط الجلوس في وسط هذه الطبيعة هو يعني محفز للقريحة، محفز للحليلة
0: فعلا.
1: البعض يقول الحليلة اللي هي القريحة،
0: هذه
1: اللي جات في الأغنية. راح نسأل عنها الشاعر، راح يكون معنا أتوقع
0: حليلتي بالسلامة.
1: أيوة شيء كذا،
0: احنا كنا مسوينا سبرايز يعني مفاجأة.
1: لا احنا ما عندنا شيء نخبيه على على المستمعين، فبالعكس يعني الآن الشعراء هم مساحتهم وفرصتهم ليتغنوا بكل هذا الجمال الرباني، وأيضا يعني يخرجوا كل التفاصيل. احنا عندنا الثقافة، عندنا الأدب، عندنا المخزون الشعبي، عندنا المخزون الحضاري أيضا لمحافظ ظفار. كل هذه بحاجة لمن يبرزها من خلال نصوصه الشعرية وكتاباته الشعرية.
0: نعم طبعا، أيضا الموهوبين لهم مساحة. نتكلم عن الشباب الموهوب في محافظة ظفار، نسلط الضوء على ما يمتلكون من مواهب ربما أدبية، فنية، ثقافية، فكرية، فهذه مساحتهم طبعا، وبدورنا ندعم أيضا هذه الطاقات الشبابية.
1: المساحة اليوم للشباب لإبراز طاقاتهم ومواهبهم، وبكل تأكيد برنامج الشباب والخريف داعم طبعاً لكل الطاقات والمواهب وين ما كانت، سواء من أبناء محافظ ظفار أو حتى من زوار محافظ ظفار. نحن نسعد بتواصلهم على أرقام البرنامج راح نعلن عنها تباعا، وبالإمكان أيضا حتى يبعثوا لنا نماذج لأعمالهم ونماذج لمشاريعهم أيضا فيما يتعلق سواء بالرسم، سواء بالنحت وغيرها أيضا من المواهب والمهارات.
0: أكيد، وهذه مساحتهم. الفقرة الأخيرة هي شواهد، نتكلم فيها عن الآثار، المخطوطات القديمة لمحافظة ظفار، يكون فيها أيضا استضافة مختلف الأشخاص أو الشخصيات المعاصرة لهذه الآثار والمعالم القديمة.
1: يكاد أينما قلبت من حجر هنا في محافظة ظفار ستجد أسفل منه لقى أثرية طبعاً، أو تجد تحته تاريخ، أو تستمع لصوت حضارة، القلاع شاهدة، الحصون، كل المواقع، وهذه هي عمان. أينما توجهت في ولايات سلطنة عمان المختلفة بمحافظاتها تجد شواهد تاريخية وحضارية تدلل على عراقة هذه الأرض وعلى أصالة هذا الإنسان.
0: بالفعل. إذن مستمعينا، هذه هي حزمة من الفقرات اللي نتطرق لها في برنامج الخريف والشباب. ما ننسى هناك تغطيات أيضا مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: اشقى في الباب. أنا ما قلت لك في الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب. المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: الوقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: رجعنا لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف. مثل ما ذكرنا محطات هذا البرنامج متنوعة ومختلفة. في هذه المساحة سيكون معنا المقدم سليمان بن سعيد الهطالي مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة ظفار للحديث عن استعدادات شرطة عمان السلطانية وأدوارهم المختلفة التي يطلع بها لخدمة زوار محافظة ظفار امتدادا لأدوارهم السابقة طوال العام لخدمة مرتادي الطرق أينما كانوا وتيسير الحركة المرورية في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان.
1: بالفعل علي، واليوم لما نتكلم عن دور شرطة عمان السلطانية هو لا يقتصر فقط على الجوانب ربما التنظيمية وكذلك المرورية. صحيح. اليوم فعلا امتد إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، ترسيخ أيضا مفهوم المسؤولية المشتركة في المحافظة على الأمن، انسجاما طبعا مع الشعار اللي كلنا حافظين ومتمسكين فيه أن كلنا شرطة. صحيح. من خلال إشراك طبعا أفراد المجتمع في دعم هذه الجهود. نرحب بضيفنا مجددا المقدم سليمان بن سعيد الهطالي مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة ظفار، أهلا وسهلا بك معنا في الشباب والخريف.
2: أهلا وسهلا بك الأخت مريم وكذلك بالأخ علي، أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. موسم خريف ظفار موسم تتضافر فيه الجهود، كل المؤسسات حاضرة ومن بينها أيضا شرطة عمان السلطانية. الآن كيف جرى الاستعداد لهذا الموسم لعام 2026؟
2: نعم الأخ علي، شرطة عمان السلطانية استعدت وبخطوات استباقية لموسم خريف ظفار لعام 26. طبعا توجد هناك خطط تتعلق بخطة خريف ظفار، وتتضمن هذه الخطط مجموعة من الإجراءات التي تتخذها شرطة عمان السلطانية، ولا يقتصر الأمر حقيقة على محافظة ظفار، بينما تمتد الإجراءات التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية أيضا من المحافظات الشمالية. صحيح. من خلال تعزيز التواجد والانتشار الأمني والمروري من شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومحافظة مسقط ومحافظة
0: حتى تسهيل القادمين عبر المنافذ الحدودية.
2: نعم. وصولا إلى محافظة الوسطى وكذلك وصولا إلى محافظة ظفار. أيضا في الجانب الآخر من محافظة البريمي محافظة الظاهرة وإلى محافظة الوسطى وكذلك وصولا إلى محافظة ظفار. هذا الجانب الأول. أما الجانب الثاني، كما يعرف الجميع ويعلم الجميع، يعني دأبت شرطة عمان السلطانية على إقامة نقاط أمنية ثابتة على الطريق العام الممتد من ولاية ثمريت بمحافظة الداخلية ووصولا إلى ولاية أدم بمحافظة الداخلية. نعم. وصولا إلى ولاية ثمريت بمحافظة ظفار، وهذه النقاط حقيقة يعني تمارس عملها حالها حال المراكز الشرطية المختلفة، وتتواجد بها وحدات من الأمن العام ووحدات كذلك من حفظ النظام، بالإضافة إلى تواجد كذلك هيئة الدفاع المدني والإسعاف. وهي يعني هذه النقاط وضعت للاستجابة الفورية والسريعة لمختلف البلاغات التي قد تحدث لا قدر الله على امتداد هذا الطريق. إضافة إلى ذلك أخي العزيز، في قيادة شرطة محافظة ظفار، دأبت قيادة شرطة محافظة ظفار يعني على اتخاذ إجراءات كذلك من خلال تغطية مواقع إقامة الفعاليات والمواقع السياحية.
0: صحيح. بالإضافة إلى جدا مهم.
2: طبعا. نعم. بالإضافة إلى ضمان الانتشار الأمني والمروري في مختلف الطرق الرئيسية والفرعية،
0: حتى المواقع السياحية مثلا نشاهدكم في دربات، في العيون، في الشواطئ،
1: في كل مكان. انتشار واضح، وأيضا يعني لتعزيز هذه الحركة للزوار. أيضا يمكن ما يلمسه اليوم الزائر لموسم خريف ظفار التطور أو التطوير في البنية الأساسية، الطرق وكذلك التنظيم المروري. إيش أبرز المستجدات اللي من المهم أيضا أن نذكرها للمستمع الكريم الذي ينبغي لزوار محافظة ظفار معرفتها هذا العام قبل وصولهم إلى المحافظة؟
2: نعم الأخت مريم، بلا شك إن الجهات المعنية عملت طبعا ومن خلال الدروس المستفادة في الأعوام الماضية على تحسين كفاءة كثير من الطرق التي تخدم زوار خريف ظفار. ولله الحمد يعني تم إنجاز كثير من الطرق الآن، على سبيل المثال منها شارع السلطان قابوس وشارع السلطان تيمور وشارع الفاروق، وهذه بلا شك ستسهل حركة زوار خريف ظفار إلى بعض المواقع المتجهين لها. كذلك هناك في طرق رئيسية تؤدي إلى مواقع هذه وتتواجد بها دوريات الشرطة لتسهيل حركة الزوار إلى مختلف مواقعهم بإذن الله تعالى.
0: المقدم تحرصوا بعد نهاية الخريف، أنا برجع شوي للخريف الماضي، على مراجعة حركة المرور خلال ذاك الموسم والاستفادة مثل ما ذكرت من بعض التجارب وبعض الملاحظات التي وردت وتطوير الطرق أو تحسين حركة التنقل في تلك المواقع. كيف تجري هذه العملية، عملية التقييم التي تتم نهاية كل موسم سياحي؟
2: نعم الأخ علي، بلا شك أن هناك قد تكون في ملاحظات يتم رصدها من قبل الدوريات المستجيبة في مواقع العمل، ويتم رفعها بالتنسيق أيضا مع الجهات المعنية سواء على مستوى بلدية ظفار أو على مستوى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمواافاتهم بهذه الملاحظات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وهذا اختصاص أصيل لهم يعني.
0: ممتاز.
2: نعم.
0: ممتاز.
1: نعم أيضا يعني الأجواء طبعا في موسم خريف ظفار، الضباب، ربما الأمطار، الرذاذ في بعض المواقع خاصة يعني عقبة الياسمين، أو حتى مع دخول يعني أو زيارة بعض المواقع الجبلية، طبعا تختلف القيادة في مثل هذا النوع من المواقع. إيش أبرز الإرشادات اللي ممكن نقدمها اليوم للزائرين، ربما يكون الزائر أول مرة يقود يعني أو أنه يعني يتخذ من الزيارة أنها تكون عن طريق الطريق، فكيف ممكن نقدم هذه الإرشادات للمستمع الكريم؟
2: نعم الأخت مريم، فعلا إن القيادة أو السياقة في المواقع الجبلية خلينا نقول بداية، وكذلك في الأجواء الممطرة وفي المنحدرات، تختلف عن السياقة في الطرق طبعاً المستوية.
0: تحتاج مهارات مختلفة.
2: أكيد بلا شك، بلا شك أن تتطلب مهارات مختلفة، لكن من الإرشادات والمحاذير التي يجب أن يحتاط بها سائق المركبة يتطلب منه أن يترك في المقام الأول مسافة أمان. هذه مسافة أمان تقيك من كثير طبعاً من العواقب، خاصة في الأشياء المفاجئة. ثاني حاجة في فترة الضباب لا قدر مثل ما يحدث الآن في يعني النزول إلى ولاية صلالة القادمين عبر ولاية ثمريت أو الخط الرئيسي، يتطلب منهم تشغيل الإنارة أيضا
0: صحيح
2: لتنبيه الآخرين، وأيضا تشغيل الإشارات الجانبية. هذه من ضمن ومن أهم المحاذير أيضا اللي يجب أن السائق أن يتخذها، لكن في المقام الأول مثل ما أسلفت هي مسألة ترك مسافة أمان، هذه من أهم الأشياء التي أن يركز عليها السائق. ويجب كذلك عليه الانتباه وعدم الانشغال بأي شيء آخر، كون الرؤية معه دائما رؤية بسيطة،
0: رؤية محدودة،
2: يعني رؤية محدودة وبسيطة، ليست رؤية متسعة على أساس أنت تقدر أن تنشغل بشيء ما مع العائلة أو في السيارة أو في شيء ما.
1: لو في ناس بعد يقول لك عادي أنا متعود على الطريق، ما مشكلة إذا أنت متعود، وحتى لو كنت منتبه ربما يكون في الغلط جاي من شخص آخر، أو فتعودك ما يحميك من أي شيء أو عواقب هذه.
2: المطلوب في هذه الأجواء أو في هذه الطرق في المنحدرات وفي الأجواء الماطرة والتي يكسوها دائما الضباب هو التركيز. كل ما كان الشخص يكون عنده تركيز عالي، كل ما أنت استطعت أن تقي كثير من الأمور، فالتركيز مهم. فعدم الانشغال بأشياء أخرى سواء في السيارة أو في الأجهزة أو مع العائلة أو شيء ما، فدائما يصب تركيزه على السياقة إلى الوصول إلى وجهته بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: المقدم ذكرت أنه عندكم كثير من النقاط على امتداد الطريق الموصل من أول بوابة في سلطنة عمان، سواء كانت في محافظة البريمي أو الظاهرة أو غيرها، لغاية الوصول إلى محافظة ظفار. هذه النقاط الآن إلى أي مدى تحرصوا على أنه يعني يكون فيها التركيز على الجانب التوعوي، على مثل ما ذكرنا ترك مسافة الأمان، تشغيل الأنوار مثلا، أيضا ضغط الإطارات، مسألة حتى محطات الوقود والخدمات، كيف تحرصوا على حضور الجانب التوعوي في مثل هذه المراكز وهذه النقاط؟
2: نعم أخي، بلا شك فيما يتعلق بموضوع المنافذ هذا الأمر يعني معمول فيه. أيضا هنا معنا في على سبيل المثال في محافظة ظفار فيما يتعلق بمركز شرطة وادي حريط يقدم النصح والإرشاد لسائقي المركبات أثناء نزولهم، خاصة إذا كانت الأجواء ضبابية وماطرة، من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء نزولهم ووصولهم إلى ولاية صلالة. فهذا الأمر معمول فيه بلا شك.
0: مع كل هذا الحرص وكل هذه التوعية المقدمة، لكن لازالت للأسف بعض الحوادث تحدث، وهذا يعني أمر طبيعي بما أنه المركبات يعني بحركة مستمرة. هناك حديث عن حادث كان في عقبة الياسمين، تدهور لشاحنة، يعني هذه الحوادث تحصل بشكل يومي، لكن هناك استجابة سريعة من جانبكم أيضا. نتحدث عن أهمية الاستجابة السريعة وحضور أيضا فرق الإسعاف والدفاع المدني للاستجابة لمثل هذه الحوادث.
2: نعم الأخ علي، فعلا حدث اليوم، هذا اليوم حادث مروري، تدهور شاحنة في عقبة ياسمين، النزول عقبة ياسمين 2 أدت إلى حصول وفاة سائق المركبة
0: رحمة الله
2: وسائق الشاحنة. نعم ترتب على هذا الأمر إغلاق الطريق لبضع من الوقت. تم التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات، كون توجد بها الشاحنة بعض من المخلفات وأدت إلى قطع الحركة كليا إلى ولاية صلالة. تم التعامل حقيقة معها من خلال تسخير كافة الإمكانيات والتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة نقل هذه المركبة وأن تكون الحركة سالكة، كما تم نشر هذا الأمر أيضا في موقع الإدارة العامة للمرور لإشعار القادمين إلى ولاية صلالة.
0: هذه نقطة جدا مهمة
2: بالضبط، وهذه
0: للتوجه لمسارات بديلة.
2: نعم بديلة أيضا. هناك عندنا نحن خطة كذلك عملت عليها قيادة شرطة محافظة ظفار فيما يتعلق لا قدر الله وجود مثل هذه الحوادث في هذا الطريق الممتد من ولاية ثمريت إلى ولاية صلالة وتؤدي إلى قطع الحركة المرورية، وجود طرق بديلة ونسعى إلى إرشاد كذلك السائقين إلى هذه الطرق البديلة لمن أراد ذلك، ويوجد كذلك تسهيلا لهم للوصول إلى هذه الطرق البديلة، توجد باركود موضوع وموجود ممتاز حاليا ممتاز في مركز شرطة وادي حريط لقراءة هذا الباركود ويحدد المسارين البديلين للوصول إلى ولاية صلالة لمن أراد ذلك. ولمن أراد الانتظار فله حرية الاختيار.
0: هذه خدمة جيدة نركز عليها، وجود باركود في نقطة حريط تتيح للزوار القادمين لولاية صلالة في حالة حدوث تعطيل لحركة السير وتوجههم لمسارات بديلة. نركز على هذه النقطة.
2: نعم فعلا هذا الأمر معمول فيه في مركز شرطة وادي حريط. توجد هذا القارئ بإمكانهم يعني في حال، وطبعا يستخدم في حالة إغلاق الطريق فقط لا غير. في الحالة إن الحركة انسيابية في هذا الطريق فالوضع يكون يبقى طبيعي، كون هذا المسار الأنسب لعبور الناس ووصولهم إلى ولاية صلالة. المسارات البديلة هي ليست مزدوجة وإنما ذو اتجاهين مختلفين.
1: ممتاز جدا أن يكون أيضا الزائر هكذا مطلع على أي تحديثات مرتبطة بسلامة الطرق، وكذلك أن يكون الطريق سالك. أيضا يعني المقدم سليمان فيما يتعلق برصدكم أيضا لأبرز ربما المخالفات يعني المرورية المرتبطة بموسم خريف ظفار خلال ربما العام الماضي وكذلك هذا العام، ما هي أبرز المخالفات المرورية يمكن التي يعني هكذا تطفو على السطح من قبل سائقي المركبات؟
2: والله هناك تتعدد المخالفات، من بينها في الخط الرئيسي هي السرعات الزائدة، وهذا بلا شك يعني فيه مخالفة منصوص عليها في قانون المرور وبيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق سائق المركبة فيما يتعلق، لأن بهذه الحالة قد يكون يعرض نفسه طبعاً ويعرض الآخرين للخطر. هذا فيما يتعلق بالخط الرئيسي. فيما يتعلق هنا في محافظة أو في ولاية صلالة بالتحديد أو في الولايات المرتبطة والتي تتواجد بها الفعاليات نظرا لكثرة الزوار، نعم في بعض المخالفات قد تكون مخالفات هي بسيطة لكن تحدث من بعض السائقين، على سبيل المثال التجاوز من كتف الطريق، هذه من أبرز الأشياء.
3: هذه مزعجة جدا.
2: نعم. لأن هذه تؤدي إلى عرقلة في حركة المرور بحد ذاتها. يعني أنت لما تكون بالتجاوز من كتف الطريق واللي بعدك يتجاوز واللي بعدك يتجاوز تؤدي إلى إغلاق الحركة المرور في الدوار أو في التقاطع، وبالتالي تؤدي إلى تكدس المركبات. أنت تريد أن تدخل والثاني يريد أن يدخل، بينما الملتزم فهو ملتزم في مساره.
3: صحيح.
2: فهذا حقيقة يؤدي إلى عرقلة، وهي حقيقة هذه مخالفة أيضا تحرر لسائق المركبة وتتخذ بحقه كذلك الإجراءات القانونية الأخرى.
1: يعني زايرين ظفار استمتعوا بالأجواء، ليش السرعة؟ ليش التجاوز؟
3: هذه المشكلة. مفروض أنه الأجواء يعني مريحة للأعصاب، تهدي النفس، تهذب النفس أيضا، هذا يفترض.
1: والفعاليات متنوعة ومتوزعة.
3: صحيح، صحيح. واحدة من المشكلات أيضا المقدم هي التعدي على المسطحات الخضراء. هذه للأسف يعني يتم رصدها بين الفترة والأخرى، وهي أيضا تؤثر على الغطاء النباتي كذلك.
2: بلا شك، وهذه هي مخالفة بيئية صريحة، مخالفة بيئية صريحة يعني تتخذ فيها الإجراءات القانونية من قبلهم يعني. لكن أيضا الواجب كذلك أو دور شرطة السلطنة في إلقاء القبض على هذا الشخص الذي قام بهذا الفعل، وتتخذ من قبلنا كذلك الإجراءات القانونية.
3: إحنا ما نريد نركز كثير على جانب العقوبات بقدر ما نركز على جانب أنه والله الحمد السواد الأعظم ملتزم. هناك
2: أكيد هذه هي
3: وعي كبير.
2: هذه بلا شك هي نوادر.
3: صحيح.
2: حالات
3: صحيح.
2: بسيطة، ومثل ما ذكرنا سابقا هي حالات بسيطة ونوادر يعني.
3: صحيح.
2: لقد تحدث يعني.
1: نعم. ومثل ما يعني كنا نتكلم أيضا اليوم، تعدد المواقع السياحية وكذلك تعدد المواقع الفعاليات يعني تتوسع بين ولاية وأخرى، كيف أيضا نتحدث هنا أو كيف أيضا نقدم أيضا نصيحة للزائر بالتخطيط ربما لتنقلاتهم داخل المحافظة؟ هل هناك أوقات أو ربما مسارات يفضل أخذها في عين الاعتبار لتجنب الازدحام داخل المحافظة؟
2: بالطبع هي كل المسارات تعتبر مسارات ذو أفضلية في المحافظة ولله الحمد، وهناك طرق مثل ما أسلفنا سابقا موجودة يعني، ويعني افتتحت الآن، وهي راح تسهل أيضا هذه الحركة. بالنسبة للأفضلية الأشخاص يعني، لكن نريد نوه إن هناك في فترة ذروة، مرات تحدث فترة ذروة لحركة السواح وكذلك حركة الزائرين لبعض المواقع، فقد تكون هناك في كثافة مركبات
3: في تواريخ معينة وفي ساعات معينة.
2: في ساعات معينة يعني مثلا تأتي في يوم الجمعة في كثافة كثيرة.
3: صحيح.
2: يعني على يوم الجمعة وكذلك يوم السبت على سبيل المثال، أيضا في وقت مثلا الظهيرة، أيضا كذلك في وقت الغروب، فأيضا هذا الأمر فعلا فيه يعني كثافة مركبات في بعض المواقع. لكن التواجد والانتشار المروري في مختلف المواقع وعلى التقاطعات وعلى الدوارات، بلا شك إن هذا سيساهم في تسهيل الحركة.
1: نعم.
2: سيساهم في تسهيل الحركة الزائرين إلى مواقعهم بإذن الله.
3: سنعود معك المقدم للحديث أيضا عن الشواطئ. البعض تغريه الشواطئ الفضية الناعمة للنزول بالمركبات، والبعض الآخر للأسف حتى للسباحة، وهناك في خطورة خصوصا مع وجود التيارات المائية في موسم الخريف، لكن بعد الوقفة مع هذا الفاصل.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وسهلا وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: حياكم الله مستمعينا، أنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. نتمنى لكم أكيد دروب سالكة وآمنة وين ما كنتوا تسمعون. نسعد دائما بهذا التواصل معكم من هنا من استوديو أتين.
1: كنا نتكلم تحت الهواء عن بعض الفترات اللي يكون فيها ازدحام مروري. ذكرت العام كانت هنا العقبة، هذه عقبة أتين، كان فيها ازدحام مروري ويحصل أحيانا. فمن المسارات البديلة هو النزول من طيطام قفطوت عوقد، تنزلي مريم من عند عين كور إذا تعرفي.
0: أنا هنا حدي الاستوديو. أيوة. بعدني ما طلعت.
1: مع أنه هذه مجرد يعني يمكن كيلو أو اثنين كيلو، وهذيك يمكن أبعد.
0: اكتشف.
1: أي لازم لازم. كنا نتكلم مع المقدم عن المسارات البديلة. فهذا مع أنه مسار بعيد ولكنه أسرع عن المسار الأقرب، لأنه جميل. هذا أحيانا تصير فيه يعني وقفات مطولة، خصوصا في أيام اللي يكون فيها الجو صحو في الولاية، الناس كلها تهرب إلى الجبال، ومن بينها أيضا جبل أتين.
0: جميل، والحلو أنهم يستمتعوا يعني وهم.
1: لا لا أكيد، وكنا نتكلم على أنه فعلا الناس هي طالعة تستمتع. المخالفة والتجاوز من أكتاف الطريق، محاولة عمل الهرنات وإزعاج أيضا مرتادي الطرق، هذا أيضا من الأمور المزعجة، ونحن كلنا ننتظر مع بعض وإن شاء الله كلنا نعبر.
0: أكيد، وكلنا نستمتع بهذا الأجواء. نرحب فيك مجددا.
1: مجدد الترحيب بضيفنا المقدم سليمان بن سعيد الهطالي، مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة ظفار. وكنا نسأل عن عبور المركبات المقدم على الشواطئ، في تجاوز أيضا للقانون، أيضا البعض يغامر بترك أطفاله، أيضا يقتربوا من الشواطئ بحجة يمكن لمس البحر أو السباحة، مع أنه وجود تيارات مائية شديدة. فنركز على هذه الجانب أيضا ونوعي في هذه الزاوية.
2: نعم الأخ علي، هناك تواجد أيضا وانتشار أمني بلا شك على هذه الشواطئ من مختلف التشكيلات المعنية بشرطة عمان السلطانة، بما فيها وحدات من حفظ النظام ووحدات كذلك من الأمن العام وكذلك خفر السواحل، وأيضا حتى دوريات الخيالة ستكون لها انتشار في هذه المواقع لمنع مثل هذه التجاوزات التي تحدث من البعض.
0: نعم. نعم أيضا يعني إلى أي مدى اليوم أيضا طبعا الزائر له دور كبير في هذا الجانب؟ يمكن أنا في مقدمة الحديث ذكرت أن دور اليوم شرطة عمان السلطانية ليس فقط تنظيمي ومروري، إنما اليوم تعزيز الجوانب المختلفة، مفهوم اليوم المسؤولية المشتركة. اليوم الكل مسؤول وكلنا كلنا شرطة، فإلى أي مدى يسهم اليوم فعليا التزام الزائر بالإرشاد الإرشادات المرورية في نجاح الموسم، إلى جانب هذه الجهود التنظيمية التي تبذلها فعليا مختلف الجهات؟
2: بلا شك نعم، المجتمع بشكل عام مجتمع واعي وحقيقة نعم. يعني مشارك في الالتزام بقواعد السير والالتزام بتوجيهات رجل الشرطة في المسارات لا قدر الله البديلة، أو في عدم القيام بالتجاوزات أو إفساح الطريق أو من غيرها من الجوانب المرورية. كذلك هناك خطة لهذه القيادة ممثلة في إدارة المرور فيما يتعلق بالتعامل معها مثل مع التجاوزات أو لا قدر الله في الاختناقات المرورية التي قد تحدث في بعض المواقع، وتوجد هناك خطة لانتشار الدوريات الأمنية والمرورية على مختلف المواقع التي رصدت من خلال الأعوام كذلك الماضي، وبيكون لها تواجد وانتشار أمني مكثف بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: بالعادة المقدم تكون لكم أيضا معارض أو أركان في مواقع مختلفة لتقديم التوعية لمرتادي هذه المواقع السياحية، كيف أيضا حرصتوا في هذا الموسم على وجودكم في مختلف المواقع السياحية من خلال أركان أو من خلال يعني زوايا توعوية كذلك؟
2: نعم الأخ علي، شرطة عمان السلطانية دائما يعني سباقة في هذا المجال، وهناك إن شاء الله بيكون في معرض مروري توعوي في هذا الجانب خلال الفترة القريبة القادمة، وأيضا بيكون لهم بلا شك انتشار على المواقع والسياحية وأيضا مواقع الفعاليات. بيكون المعرض فيه هنا في محافظة ظفار خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
2: وهذا أيضا يهدف من خلاله إلى التوعية والإرشاد بما يضمن سلامة مرتادي زوار خريف ظفار
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى. يعني في ختام هذا الحديث المقدم نؤكد على رسائل نوجهها للمستمع الكريم من خلالكم وكل من يسمعنا وهو في طريقه سواء إلى محافظة ظفار أو من يتجول في محافظة ظفار بين مختلف مواقعها السياحية.
2: والله إذا كان من رسالة أول شيء فيما يتعلق بالشارع العام، يعني نقول لهم توخوا الحيطة والحذر، وأيضا عدم السياقة سياقة المركبة في ظل الإرهاق الزائد.
1: صحيح.
2: تجنب هذا الأمر، استرح بعض من الوقت من ثم واصل مشوارك، هذا يقيك ويقي الآخرين أيضا من مخاطر الطريق. كذلك أيضا مثل ما ذكرنا سابقا موضوع مسافة الأمان، خاصة في الأماكن التي تكثر فيها الضباب والأمطار، ترك مسافة أمان من المهم مع اتخاذ أيضا إجراءات الحيطة والحذر. هذه من أهم الأشياء اللي نركز عليها فيما يتعلق بالزائرين لهذه المحافظة.
1: جهود مشكورة ومقدرة طبعا لشرطة عمان السلطانية، وهي تواصل وتكامل لجهود إلى جانب أيضا مؤسسات أخرى، عندنا بلدية ظفار، عندنا وزارة التراث والسياحة، مختلف المؤسسات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، حتى الزوار أيضا بأنفسهم لديهم أدوار مرتبطة بسلامة الطريق ومرتبطة بانسيابية الحركة المرورية. نتمنى لكم كل التوفيق وكل الشكر لك المقدم سليمان بن سعيد الهطالي، مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة ظفار. كل الشكر.
2: شكرا لكم الأخ علي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: تحية متجددة إنما كنتم تستمعوا لأثير إذاعة الشباب، لمن يستمع لنا هنا في محافظة ظفار ولمن هو في الطريق الآن. هناك حديث عن حركة نشطة على الطريق المؤدي لمحافظة ظفار للقادمين من محافظة الداخلية مرورا بالوسطى إلى محافظة ظفار. نتمنى لهم دروب السلامة
1: إن شاء الله. الله يحفظ الجميع إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله أنكم تقضوا هكذا أوقات ماتعة بين هذه الأجواء وأسركم، وكذلك يعني فعلا دائما إحنا يعني في محافظة ظفار خاصة مع موسم خريف ظفار نأتي لنحمل بعد ذلك بذكريات وتفاصيل جميلة، مع أن يمكن البعض سنويا يأتي لمحافظة ظفار وفعلا يقدر يلمس الفرق من خلال الفعاليات وتطوير المشاريع وغيرها، والبعض يعني هكذا يحب أن يعتاد على هذا النوع من الزيارات لمختلف المواقع السياحية.
0: لا، الجميل أنه تجربة مختلفة سنة بعد سنة.
1: طبعاً.
0: هناك مثل يقول إيش؟ يقول أنت لا تعبر النهر مرتين، فما ممكن أنك أنت تعيش التجربة مرتين، كل تجربة تختلف عن التجربة الأخرى بزمانها بمكانها بالأشخاص أحياناً المختلفين اللي تيجي معهم، بالنفسية حتى لما تكون نفسيتك مختلفة تحس انه التجربة كانت مختلفة عن السابق. فظفار أرض المواسم وظفار شيء ثاني، وإن شاء الله كل تجربة تكون ثانية ومختلفة عن التجربة
1: فعلا. بس في تفاصيل دائما مرتبطة بخريف ظفار، مثل المشلي، الطائرة الورقية، فطيرة صلالة يعني فطيرة صلالة موجودة يمكن في كل المحافظات.
0: إيه هم بس سموها فطيرة صلالة خلاص رسميا.
1: ليش ما نعرف، بس لأنها ارتبطت بالموسم فعلا ولذتها مختلفة ترى في الخريف مع الرذاذ،
0: يعني لما تاكلها في أي مكان آخر
1: ما نفس الشيء. أنا أقول عن تجربة أحسها ما نفس الشيء، يعني في خريف ظفار مختلفة، المشلي، أنك تطير طائرة ورقية، يمكن يعني واحدة من الأشياء اللي نحبها في موسم خريف ظفار هي تأصل بعض الأشياء المرتبطة فيه،
0: أشياء بسيطة، أحيانا تفاصيل بسيطة لكن إلها طعم ومذاق آخر. أتمنى التوفيق إذن لكل من يعيش هذه التفاصيل الآن. نحن نغبطكم، نحن يمكن نشوفكم الآن لمن يقاورنا هنا في استوديو الشباب والخريف، وأيضا نشوف الحركة، حركة المركبات، وإن شاء الله نكون معكم بعد
1: بإذن الله
0: أقل من ساعة.
1: أكيد إن شاء الله. نروح لمواطن الجمال
0: اليوم. عندنا محطة ورحلة نصحبكم فيها إلى حفرة إذابة طيق أو كهف طيق. هناك في كهف طيق وحفرة إذابة طويعتير، هم قريبين من بعض، لكن احنا اليوم بنحاول نتكلم عن كهف طيق. يعتقد مريم انه هذه الحفرة واحدة من اكبر الحفر، حفر الإذابة في العالم، ان لم تكن الاكبر على الإطلاق حسب ما يقال. حجم هذه الحفرة 300 مليون متر مكعب. في المقابل الحفرة الاخرى اللي تنافسها اللي تم يعني قياس حجمها تقريبا 200 مليون،
1: يعني بالعالم
0: في العالم بفارق 100 مليون، هي
1: مليون.
0: فهذه واحدة من عجائب أيضا الجيولوجيا هنا في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان عموما.
1: نعم، وطبعا يعني مثل ما ذكرت يمكن هذه الحقائق اليوم فعلا تبرز حجم حفرة إذابة الطيق على أنها أكبر مرة ونصف المرة من أوسع حجرة كهفية في العالم، وأكبر من 75 مرة من كهف مجلس الجن. بس علي كيف نوصل
0: طريق الوصول لحفرة إذابة

0: بالطير هي على بعد 9 كيلومتر تقريبا شمال شرق طويعة تير، يعني ممكن الآن باستخدام الجوجل هذا ولا ايش
1: جوجل ماب
0: الخرائط طيب الآن سهلت على الناس. بس طريقها يعني هي أقرب إلى طويعة تير، لمن يعرف طويعة تير هي يعني من دوار المعمورة تقريبا 24 كيلومتر، بعدها الاتجاه باتجاه الشرق باتجاه طاقة، والصعود يكون من مدينة الحق، أو ممكن الصعود أيضا من طريق المؤدي نفسه إلى طريق وادي دربات، أو ممكن الصعود من منطقة الجاذبية تعرفها اللي في طويعة تير،
1: أعرفها
0: أيوة هناك يعني في لها أكثر من مسار، وبالإمكان الوصول إليها، يعني هي من الحفر اللي تجمع كميات كبيرة من المياه.
1: نعم.
0: يعني لما تكون في أمطار غزيرة تفيض كل هذه الأودية وتصب في هذه الحفرة، وبعد يمكن أيام وخلال يوم تختفي كل هذه المياه في هذا التجويف الصخري في هذا الكهف الكبير.
1: نعم، وهو أهم شيء يعني عند زيارة مثل هذا النوع من المواقع الحذر طبعاً. ولا كيف وضع المكان؟
0: أكيد هو الناس توصل إلى المواقف هناك، يعني الجهة المعنية عملت مواقف توقف فيها السيارات، وبالإمكان المشي للوصول إلى حافة هذه الحفرة. أنا نزلت شخصيا إلى أسفل هذه الحفرة، هناك في كهف، الكهف صغير جدا يعني فتحة صغيرة مغطاة بالمياه طبعا، حتى تدخل إلى الحفرة العميقة والغرفة الأعمق محتاج أنك تغوص تغوص في هذيك البحيرة وتطلع بعدين في تجويف ضخم. أيوة، فهذا محتاج لتجهيزات ومعدات خاصة طبعا، ما ننصح أبدا أي حد أنه يعني يدخل في هذيك البحيرة المائية، فقط هو الاكتفاء بزيارة الحفرة ومشاهدة الاتساع الكبير والهائل لهذه الحفرة أو الكهف كهف طيق.
1: نعم، يعني أيضا لما نرجع لنشأة حفرة طيق، أن نظام الصدوع الرئيسي الذي تحكم في نشأة هذه الحفرة يشمل مجموعتين من الصدوع، وتتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، والدليل على ذلك هو الصخور المحيطة بالحفرة، لا سيما في الجانب الجنوبي في الجدار الشرقي وفي سطح الكهف المتحجر العلوي الذي تتمثل فيه الصدوع بصف من صواعد المتجهة من الشرق إلى الغرب. أنا أصفها صح أو أصف نشأتها صحيح؟
0: إيه فعلا، هما في صواعد وفي نوازل، هذه الرسوبية رسوبية تتكون يعني بأما من فوق إلى تحت تسمى نوازل أو صواعد.
1: طبعا أنا أقولكم وأتخيل يعني لأني ما زرتها فأتخيل المشهد داخل هذا.
0: لا، مكان جميل، بس صعب هو النزول، بالإمكان فقط الاكتفاء بالمشاهدة من أعلى. الجميل أيضا أنه يعني مما يشاع أنه هذه الحفرة مريم هي الخزان المائي المغذي لعين دربات أو وادي دربات.
1: ممتاز.
0: هي الخزان المائي المغذي لعين قشروب، والمغذية لمجموعة من العيون المائية في تلك المنطقة، لأنه خزان كبير مثل ما ذكرنا 300 مليون متر مكعب سعتها، فقادر على استيعاب كميات كبيرة من المخزون المائي.
1: نعم، جميل جميل جدا. وطبعا يعني لما نتكلم عن الإمكانيات السياحية والمائية لكهوف محافظة ظفار، طبعا يمكن استغلال الكثير من الكهوف المتحجرة، كشوفات تطل على حفرة الإذابة أو هكذا، يعني إطلالات على هذه الكهوف، وأيضا يعني تنشيط الحركة السياحية لمعرفة هذه أو عمق هذه الجيولوجية في محافظة ظفار. طبعا تيسير ربما جولات سياحية في الوقت الحاضر إلى طويعة تير وطيق، وفيما لم حتى لو تم تنمية أيضا طويعة تير ووادي دربات والكثير من المترتب على ذلك فيما يتعلق بجذب السياحة.
0: اليوم في سياحة أصبح لها زخم كبير، هي سياحة المغامرات أو سياحة الاستكشاف. أيضا هناك سياحة الجيولوجيا، البعض يزور التضاريس الجبلية، هناك سياحة ثقافية، هناك سياحة المؤتمرات، هناك السياحة الدينية، هناك السياحة الطبيعية بلا شك. ففرصة لمن يزور محافظة ظفار أن لا يكتفي فقط بالمواقع الترفيهية أو بالسياحة التي صنعها الإنسان، ولكن أيضا يستفيد من كل هذه المقومات الطبيعية وهذه السياحة التي أوجدها الخالق في هذه البقعة من أرض عمان الحبيبة.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لنا. دروب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم ومقاصدكم.
1: المحطة القادمة محطة فنية نحاول من خلالها تسليط الضوء على بعض الأعمال الفنية التي تأتي هكذا تزامنا مع موسم خريف ظفار 2026، وأيضا يعني يرتبط بها الزوار ويتم أيضا التفاعل معها. واحدة من المسامع الفنية لهذا العام، يمكن أيضا يشاركنا المخرج يعطينا. أيوة

0: تفاصيل هذه الأغنية وهذا العمل الفني كنا ندردش مع المهتم بالموروث الشعبي وأيضا الفنان الذي اشتغل على هذا العمل. كان يذكر لنا مريم أنه هذا العمل تقريبا عمره أكثر من 80 سنة. هم قاموا بتطويره الآن.
1: لكن شوف كيف إن فعلاً، وأنا أقول لك في بداية الحلقة الناس كيف فعلاً، أولاً الاهتمام هذا يعني مهم جداً، خاصة في تطوير هذا الموروث الفني وإعادة إحياءه، وكيف فعلاً اليوم الأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ربما وجدت هذه الأغنية طريقها على مواقع التواصل الاجتماعي وربطها الناس، يمكن كلماتها مرتبطة بالموسم لكن أيوة. ربطها الناس ب موسم خريف ظفار لارتباط هذا الفن الجميل.
0: الناس أخذت الفن ظفاري، فن عماني، فارتبطت بهذا الموسم المرتبط أيضا بخريف ظفار، وجهد مشكور لإعادة إحياء بعض الفنون في محافظة ظفار. يعني هذا فن، أتوقع فن المدار، أيضا إدخال بعض الآلات الحديثة، تسجيله أيضا بطريقة احترافية في استوديوهات رقمية. تفاصيل هذا العمل مريم راح تكون حاضرة من خلال ضيوفنا في هذه المحطة. نمسي بالخير على المهتم بالموروث الشعبي صالح بن عبد ربه من جمعان بيت عبد ربه. يا مرحبا.
2: يا هلا وسهلا فيكم، وفرصة سعيدة تواجدنا في هذا اليوم الجميل في هذا الفصل.
0: يعني عملتوا توليفة جيدة. أيضا نرحب بالفنان خميس البغدادي، أهلا وسهلا
3: فيكم. مرحبا فيكم، فرصة سعيدة أن ألتقي فيكم وبالإذاعة.
1: حياكم الله. طبعا مثل ما ذكرنا يمكن تكلمنا شوية أنا وعلي عن هذه الأغنية، ولكن أكيد إحنا نريد نقترب من قصة هذه الأغنية، وأكيد انتشارها ربما يعني الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد ما أعرف إذا كنتم مخططين لهذا الانتشار أو فوجئتم ربما بهذا الانتشار من خلالك الأخ صالح. يعني نتكلم عن قصة هذا الفنان،
2: قصة هذه الأغنية. أنا يعني من سنوات طويلة وأنا أخذ عن الوالد رحمة الله عليه، وكنت أدون أغانيهم وقصائدهم اللي كانت في هذاك الوقت، سواء الوالدي أو جدي اللي هو والده، فمع الألحان كنا يعني محافظين جدا إنه نحن نحافظ على اللحن مثل ما هو، وعلى الكلمات اللي يعني ما مش تطوير. أيوة. هي ذاتها يعني
0: مثل ما كانت تسجيل،
2: مثل ما كانت هاك الوقت.
0: ممتاز.
2: مثل ما كانت هاك الوقت. فقصة الأغنية هذه، كان جدي الله يرحمه يقوم بزيارات أهاليه. يوم من الأيام راح عند واحدة من قريباته وجلس عندها، لما قال لقى برضو شخص هو يعرفهم من أهاليه، جلس. أيوة. يعني جلس ما راح، يعني خذ الوقت وهو يريد يتكلم معه في خصوصيات، بعض الخصوصيات وكذا،
0: يبغى يدخل في بعض التفاصيل،
2: فما عرف كيف هذه. قال معي إلا أطرده أغني.
1: استخدم الفن اللي
2: فيقول لي يعني استلقى كذا ونام وكان يغني.
0: ايوه.
2: ابن عبد ربه يقول حليلتي في الخزانة، في الخزانة، انه انا جالس هنا مغاني ترث الخزنة. يعني
0: ايوه حليلتي،
2: ما بروح يعني من هنا حتى تقوم القيامة.
0: القريحة يقصد بها القريحة الحليلة.
2: ايوه
0: ايوه.
2: الهام طبعا. أيوة. كل شعر له حليلته، له
0: حليلتي في الخزانة. يعني عندي كمية كبيرة،
2: عندي كمية خزنة يعني مليانة.
0: ايوه.
2: ما راح اروح من هنا يعني.
0: ايوه.
2: حتى تقوم القيامة. دقائق وشي نفسه رجل هذاك وراح.
0: هذه قصة
2: لأنه هو مقصود بها.
0: ايوه ايوه.
2: وهذا مدار عادة يعني مش قصيدة كاملة، هي تكون من شطرين يعني
0: مقاطع،
2: شطرين بس فقط. يعني يغنوا رجال بعدين مثل النساء اللي تشارك. أيوة. في المدار نفسه. فهي بس مجرد شطرين.
0: الفنان خميس البغدادي، كيف تم يعني الاشتغال على هذا العمل؟ كيف ولفته الفريق ايضا؟ وهذه ايضا مش المبادرة الاولى، كانت في لكم ايضا يعني كان في لكم عمل سابق.
3: ايوه. عادة في عرس ابناء الشاعر صالح يعمل أغاني من الموروث القديم، يعني من أغاني أجداده. فالعرس الأولاني عملنا أغاني، مجموعة أغاني. في العرس هذا، عرس بنته، عملنا مرة ثانية. طبعا كنت أنا وعندنا الموزع سعيد القبلي وستيديو صدى ميوزك، مجموعة شغالين مع بعض يعني من زمان. وسبحان الله قبل الترند يعني.
2: زين نعطيهم معلومه قبل، من هو سعيد القبلي؟
3: سعيد القبلي موزع
2: سعيد قبل خمس.
0: اي نحن نريد تفاصيل التفاصيل، ما نريد نمرر الاسماء.
3: امه بنت عبد ربه.
2: الموزع ابن اختي. وابوه عم خميس.
0: ايوه ايوه ايوه. إذا
1: عائلة فنية. نعم يعني. وهل توقعتوا أن فعلا ترتبط هذه الأغنية يعني حتى قبل ما يبدأ الموسم؟ ما شاء الله الناس يعني يمكن بعض المقاطع اللي مريت عليها استعدادا لموسم الخريف وصل ترند الموسم، توقعتوا فعليا فعلا أن يعني؟
2: لا والله أنا بالنسبة لي ما توقعت يعني يكون بالطريقة هذه. يعني احنا متوقعين أنه ينتشر على مستوى المحافظة والسلطنة، لكن انه بالطريقه هذه يعني حاجه مذهله بصراحه.
0: يعني مفاجأة. لا بالعكس يعني. هذا نتاج جهدكم ايضا ونتاج ايضا الفريق. خلينا نتكلم عن الفريق ايضا، كيف عملتوا اللي هو الملحن الموزع الاستوديو، كيف اشتغلتوا على كل هذه التفاصيل؟
2: هي طبعا الفكره انا موجوده عندي من سنوات طويله. يعني اني ابدا بمشروع مثل هذا، أن أظهر أغاني القديمة ونحن نوصل رسالة للأجيال الحالية أنه في الزمن القديم كان في كلام جميل وكان في ألحان من الصعب أنه واحد الآن يعني يجيب يعني مثلها، وهذا حاجة طبيعية. ورد نوصل للناس يعني أنه في فن وفي فنون يعني إلى الآن، يعني عندنا احنا فن إن شاء الله عما قريب بنشتغل عليه اللي هو أثناء الزراعة، اللي هو فن المقود أو السناوة يسموه الأوليين.
0: إذا هذه فرصة نسمع شيء حصري ممكن من هذا العمل القادم.
2: لما كانوا الناس في مزارعهم كان في غناء يعني ويستخدموا الركاب والإبل.
0: أشوف خميس يضحك لما نقول نسمع شيء حصري.
2: أيوة.
0: فالظاهر إنه مجهز شيء أيضا عنده.
2: حتى إنه الله يرحمه جدي يعني جدي قمعان بن عبد ربه من كثر ما يعني يكون برع ما يطلع البيت يعني يكون في المزرعة بيغني. أيوة. فالناس قالوا يا قمعان نرتاح وهذا. كل تعال كل يعني تشرب ترتاح تنام.
0: أيوة.
2: إيش يقول لهم؟
0: إيش قال؟
2: يقول لهم قوتي المغاني، القوت مالي، قوتي المغاني وشربي من دمع العيون.
0: لا إله إلا الله.
1: الحزن
2: يعني الغناء هو القوت، أنا بأكل
1: من الغناء
2: وبشرب من دمع العين.
0: كلام كبير هذا.
2: أيوة.
0: لو الشاعر زمان ابن بيئته ويعني يعمل القصيدة أو القريحة تأتي بنتاج موقف أو قصة صارت.
1: نعم.
0: وهذا الجميل.
2: شوف الوراثة يعني الوراثة لها دور برضو يعني. كانت ثنتين جداتي عمات أبوي. واحدة اسمها خامسة بنت عبد ربه، والثانية اسمها سواحلية بنت عبد ربه.
0: أيوه.
2: هذه كانت ساكنات الله يرحمهم منطقة دهريز. العم قمع عن ديوان لما كان صغير في سنه، هو صغير هذا حرم ربينه.
0: أيوه.
2: وهذه حرم شاعرات.
0: تأسس هنا.
2: يقولون الأهل يعني ولما هين يغنين وسكتين على الغناء قم عن ديوان يبكي. أيوة. إلا يغنين.
1: جميل. أن تنشأ
2: هي وراثة.
1: إيش رأيكم نسمع الأغنية منك فنان
0: أو تسمعنا شيء آخر حسب اللي محضره يعني؟
3: والله في أغنية الشاعر قم عن ديوان.
1: المايك.
3: في أغنية للشاعر قمعان ديوان طبعا ما أحد يعرفها، تغنت الستينات يمكن.
0: أيوة.
3: وغناها عن موسم الخريف يعني.
0: ممتاز ممتاز.
3: فزين نسمعكم إياها يعني.
0: ممتاز.

0: مصر من ربنا.
1: يا سلام. والدعن ايش؟
2: الدعن كله خضر.
1: الدعن كله خضر. اي جميل.
2: عرف
1: جميل
2: الدعن.
1: استخدام
2: الدعن. الدعن اللي هو السهل هذا.
1: اي لا نحن ما نعرف انتم موجودين.
2: أي
1: لا جميله مثل هذه المفردات. يعني الدعن فعلا ما الكل يعرفها،
2: صح؟
1: لكن هي
2: الدعن
1: السهل السهل الممتد. ايوه ممتاز ممتاز. ايضا حتى الاغنيه اللي انتشرت، الناس كانت تسال عن الحليلة وعن الخزانة، مع أنه يمكن المفردات ما كانت منتشرة والكل يعني توصل لها، لكن الناس خذت الموسيقى وخذت الفن، ومثل ما قلنا الفن لغة عالمية الكل يفهمها. أيضا تحرصوا أيضا على أنه تنتقل الأعمال النادرة مثل ما ذكرت الآن خميس، هذا العمل من الستينات كان منتشر تقريبا، تعطينا فكرة عنه.
2: اللي هي مال جمان ديون.
1: ايوه هذا.
2: هذا غناها في زمن ايام سعيد بن تيمور رحمه الله عليه، وما كان ما لقت انتشار، ما حد غناها.
1: ايوه.
2: فسبحان الله كنت ابحث في كتاب جمان ديون وشفت القصيده هذا السنه في ظفار الدعن كله خضار.
1: أيوة.
2: وشفت صوره للخريف، فرجعت البنت جمان ديون اتصلت فيها فقلت لها في اغنيه كذا كذا، تقول نعم والدي غناها ايام سعيد بن تيمور في الخريف، ما حد غناها وما
1: أيوة.
2: لها اي، فقالت لحنها يقول كذا كذا كذا كذا.
1: في لها تسجيل صوتي؟
2: في لها تسجيل صوتي.
3: جميل.
2: تسجيل قديم موجود.
3: جميل جميل.
4: يعني من هذا الوقت من سنين طويلة ويتغنى بالخريف.
1: ايوه ايوه.
4: يعني يوصف الاماكن.
3: الى اي مدى اليوم فعلا خلينا نقول الخريف وهذه الاجواء تخدم الشاعر اليوم على انه هكذا حليلته تنتعش في موسم،
1: بدت تتعلم شوي،
3: بدت تتعلم كلمات ان تنتعش في موسم خريف ظفار.
4: الحليله هذه بظفار معروفه الكل يعرفها،
3: بس كيف تساعدكم هذه الاجواء؟
4: الالهام الشعري او كذا،
3: الالهام القريحه الشعريه، فكيف يلهمكم فعلا موسم خريف ظفار ان تكتب الشعر؟ ايضا الفنان خميس ايضا هو شاعر يعني في الوقت نفسه، ففعلا كيف اليوم موسم خريف ظفار ياتي هكذا ويلهم الشاعر لكتابه كلماته؟
4: انا بقول حاجه، يعني شعراء الاوليين مش مجرد انه بس يعني تقولوا حليلته كذا ويغني، اغلب الناس وغلب الاغاني او القصايد عن حدث
3: مرتبط بحدث.
4: مرتبط بحدث. يعني وأمثلة كثيرة. الشخص مثلا أخوه سافر للخليج، هاك الوقت الناس كانوا يسافرون وطلب المعيشة، وبعضهم يروحوا للعلاج، بعضهم يروحوا للدراسات، فيغنون فيهم الناس. يغنون يعني تعرفين يعني الغيبة. واحد يغيب عن أسرته كانوا يغنون.
1: صحيح.
4: واحد وفي ترى عندنا في رثاء وعندنا ذم وعندنا مدح ووصف في كل شيء. يعني هذاك الوقت
1: مرتبطه بالاحداث. جمعان ديوان اتوقع لما قال الحمد لله سلام راسي
4: على ماشي حسوبيه.
1: ايوه يعني شوف مرتبطه بحادثه، اتوقع صار حريق او صار شيء.
4: حسوبيه ايش معناها؟
2: حسافه.
3: حسافه. يختبر يختبر يختبر مصطلحاتي.
4: فكانت يعني ترى الموروث في ناس، انا حتى الان بدات يعني اتواصل معهم في الأعمال القادمة. أي واحد عنده الأغاني مثلا لأهاليه أو لأجداده ولا بحد معين يريدوا إعادة نشرها مستعدين. يعني
1: ممتاز ممتاز ممتاز. الفنان والشاعر خميس الآن خلنا نسمع منك أيضا إذا كتبت شيء في الخريف أو كتبت في مشاركات وطنية أو أعمال أخيرة، إيش الحاضر عندك؟ حاول يتذكر الآن.
2: في حاجة وطنية نجهزها للعيد الوطني. قصيدة يعني مش ملحنة بعدها.
1: أيوة.
2: ولكن ما في مشكلة نعلن عنها.
1: احنا نبغى الشيء الحصري. ما
3: يمكن يسمعك حد من ملحنين شيء يتم تلحينها.
2: تقول بودي ليزن نحن لها خلفك ترانا واقفين.
1: الله الله.
2: نحن معك في كل حال، بشتك لنا أمن وظلال، يحفظك ربي ذي الجلال، يا سيدي درعك متين، أرضي عمان الغالية دمتي بأمن وعافية، نحن الجبال الراسية لقلك نعم متكاتفين، يعيش حاكمنا الهمام، نحن معه دوم بسلام، في كل ليلة وكل عام نعاهده بصدق ويقين، أما العدو ما ينتصر طال الوقت ولا قصر، رجالنا ما تنحصر لقل الوطن متماسكين، النصر من ربي القدير، سلطاننا هيثم قدير، وإحنا على نهجه ونسير داموا معانا آمنين، عمان من كانت عروس متزينة بحلى اللبوس، منها تعلمنا دروس ومواطنيها وافين،
1: الله الله الله الله. وعمان من كانت عروس
2: متزينة بحلى اللبوس.
3: متزينة بحلى اللبوس.
1: يا سلام. واليوم تتزين محافظ ظفار بهذا الجمال وبهذا اللباس الأخضر وهذا الوشاح الجميل. وأيضا في هذا الموسم موسم ظفار تكثر المناسبات أيضا المناسبات الاجتماعية الأعراس وكذا. كيف تشوف أيضا يعني هذه التظاهرة الخريفية مع أيضا الأجواء الاجتماعية والمناسبات والأعراس تخدم الفنان تساهم في انتشاره وحضوره أيضا في هذا الموسم؟
2: فعلا الخريف فرصة يعني الفنان يظهر سواء كان مهرجانات ولا أعراس. تكاثر أعراس الناس أغلبية تتزوج في الإجازات يعني
1: صحيح
2: شهر 7 8 9 موسم أعراس يعتبر عندنا. فهنا فرصة لانتشار الفنان الناس تعرفه سواء كان على مستوى المحافظة ولا مستوى الخليج. يعني
1: في السابق كانت المناسبات الأعراس وكذا كانت تقام في الساحات العامة وفي الطرقات وكانت فرصة حتى الزوار مريم كانوا يحضروا الزوار لما كانت في
3: زوار الخريف
1: أي زوار لما يشوفوا في عرس في الطريق كانوا يرافقوا الموكب موكب العريس وكذا
4: الزفة يعني
1: الزفة. الآن يمكن قلت شوي هذه
2: أصبحت في القاعات الآن
1: أيوة.
2: ولكن بدأت ترجع إلى الأماكن العامة.
3: جميل.
4: ليش يعني نحن بنعمل على إنه يعني نعيد يعني تراث أجدادنا أغانيهم يعني من دون أي تطوير اللي هو أقصد أنا تكون بنفس اللحن وبنفس أيوة الكلمات
1: أيوة. بدون تغيير
4: وإنه الآن الناس بدوا يستحسنون يعني هذه الفكرة. وفي ناس كثير ترى شغالين على أغاني أهاليهم وأجدادهم والفن القديم.
1: نحن بنرجع نتكلم عن أهمية الحفاظ على الموروث وعدم العبث فيه يعني أنه يتم الحفاظ عليه مثل ما هو بكلماته وبالألحان التراثية القديمة. ولكن بنطلع فاصل قصير وبعد ذلك نرجع نكمل الحوار معكم.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وسهلا وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم ونتمنى لكم دائما وأبدا دروب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. تستمعون لبرنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم يوميا من هنا من محافظة ظفار، تحديدا من استوديو أتين. أيضا يعني أدعوكم مستمعينا أيضا للانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب لمتابعة كل ما هو جديد مرتبط بإذاعة الشباب، وكذلك تواصلكم المستمر مع البرنامج.
1: نرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع عبر أثير إذاعة الشباب، ونواصل حوارنا مع ضيوفنا في هذه الفقرة، الفنان خميس البغدادي والمهتم بالموروث الشعبي صالح بن عبد ربه بن جمعان بيت عبد ربه، وكان الحديث عن الاهتمام بالكلمة المفردة وأيضا باللحن بأصالته أيضا، وعدم إدخال الكثير من التغييرات أو الكثير من الآلات التي ليست من ضمن الفن أو من ضمن الموروث الظفاري أو حتى الموروث العماني. إلى أي مدى تحرصوا أيضا أخي صالح الآن على مثل هذه التفاصيل البسيطة في أعمالكم؟
2: والله هذه شو إحنا نعتبرها يعني هذه أمانة، وزي ما خبرت قبل أنه نوجه رسالة للأجيال الحالية والناس الحفاظ على هذا الموروث، على هذه الأغاني، وظفار مليئة يعني حقيقة فنانينها وشعراها في الريف، في السهل، في الجبل، في كل مكان. ويعني أتمنى أنه يعني تكون في بادرة، يعني بادرة تسجيل هذه الأغاني، الناس ترى عندها أغاني في بيوتها ما حد يعرف عنها.
1: أنتوا فتحتوا باب الآن والناس بتعبر من هذا الباب.
2: نعم.
1: كثير من الأغاني يعني راح
2: من أهدافنا حقيقة والله.
0: جميل. خاصة يعني الأغاني وكذلك الأغاني المرتبطة بالفن الظفاري وفيها هذه الفنون من محافظة ظفار، ما شاء الله تلقى يعني هكذا انتشار سريع واسع لها محبينها، حتى ما فقط من داخل السلطنة، حتى من خارج السلطنة هكذا. يعني لما يتكلموا عن سلطنة عمان دائما يكون حاضر فن ظفاري، أغنية ظفارية،
2: فيتفاعلوا
0: فيها أكثر، يمكن بسبب الإيقاع ربما السريع
1: والموسيقى لغة عالمية كل يفهمها.
2: الإيقاع ترى الكلام نفسه لما واحد يوضح معاني يشوف حاجة جميلة. يعني
1: كنا نتكلم تحت الهواء أنه في كثير من القصائد القديمة والأغاني القديمة مرتبطة بأحداث بقصص، نذكر شيء منها.
2: والله هي الحين حنبى نستعين بالأخ
1: البغدادي، ذكرت لي الفنان جمعان ديوان لما كان إيش ما يبغى يشارك في فعالية أو في عرس، وكان يعني كان هو باله بعيد شوية.
3: حتى غنى يعني لما جاب يغني في زام الناس توقع أنه هو بيمدح العريس، هو ما مدح العريس،
1: كان عنده هموم أخرى.
3: أيوة، قال جمعان بن ديوان صوتي حنين، إذا ذكرتها محبي خاطري ما صبر، إذا ذكرتها شجار الورد والياسمين سال دمعي بكيت من قدر لأقدر.
1: شوف أنت يعني هو في عالم ثاني، هو عنده
3: يعني
1: مشكلة،
3: الناس في عالم في عرسه وفي عالم ثاني.
1: يعني مثل هذه الأشعار ومثل هذه القصائد محتاجة لتوثيق. كثير من القصائد تنتهي بانتهاء الرواة لها، يقول لك التاريخ الشفهي، إذا ما تم تدوينه فهذه مشكلة. أنا الآن أشوف عندك قصاصات ورقية، إيش قصة هذه الأوراق؟ إيش فيها الدفاتر هذه؟
2: والله إحنا ندون يعني كل يعني من سنوات طويلة، وأنا قلت أدون ورغم هذا حمل ثقيل، لأنك أنت لازم تدون وتحفظ اللحن في نفس الوقت.
1: بعد
2: الألحان إذا غابت عننا خلاص ما عاد صعب نرجع لها، أو ما أريد حد يلحنها مثلا يجددها بطريقة
0: ربما يؤثر
2: مش على يعني مثل ما كانت.
0: نعم،
2: فزي ما قلت أنت في ناس ما يعني مربوطة بأحداث، يا أخي سمعنا صوتك.
3: زين، أعطيهم قصة جدتنا سلامة.
1: سافر هذا الشخص
3: جدتنا سلامة،
2: سوى اللي أعطيه سافر بيض على الله سافر.
0: يريد نسمع أغنية يعني
3: زينوك اللي هي اللي عندك سلامة.
2: يلا هات
3: أعطيهم القصة وإن شاء
2: الله أغنيها. زين، هذه كانت جدتي زعلت على جدي جمعان بن عبد ربه وراحت عند بنتها،
1: لكن تصالحوا بعدين.
3: صح،
2: الأغنية رجعت
0: الأغنية.
2: زين، وعادة في المنطقة اللي هم فيها كم ساكنين يتجمعون بعد الناس ما يخلصوا من أعمالهم وكل حاجة، يتجمعون ويكون عندهم طرب، يجي عم يجمع عن ديوان من الحافة إلى المنطقة هذيك، ويجي هناك بيت بن توفيق ويتواجدون هم ونساءهم ويغنون. لما جي هناك حصلها موجودة، هي زعلانة حصلها موجودة مع الناس اللي أيوه. سمرون وسهروا مع بعض. فقال بنت قمعاني بنت قمعان طاب حالش الكدر ذا الحين صفالش الله يخلي لش عيالش من خير واسع بات مدين زاد نوحي ما صبرته من ولادي والمحبين ويا رقب انت الذخيرة ونور عيني والبصيرة تشكرك البيت الكبيرة اللي كسبت العلم والدين.
1: هو يريد يراضيها الآن
2: يريد يراضيها
1: أيوه. أيوه. أيوه.
2: سيسولش بيت قلعة ضوها سرق المشمعة يلعبون بالصوت برعة في كنانش ما تبردين
0: الله
2: كنانش يعني في دفائك
1: أيوه أيوه أيوه
2: وسمعت الغناية والناس غنوها بعد هذا لما رجع للبيت حصلها في البيت رجعت
1: أيوه
0: وصل يعني للمبتغى من الأغنية نسمعها بصوتك فنان.

0: بين
1: يا رجب انت الذخيرة، يعني رجب هو اللي يصلي صالحهم.
2: رجب الكبير هذا
1: ايوه يريد يتدخل انه
3: هو
1: يصلح
3: اصغر
1: بينهم.
3: واحد بس جدي يعني اللي هو والده وده
1: ايوه
3: الى كتاتيب
1: ايوه ايوه
4: نعم
3: وده الى الكتاتيب وتعلم القرآن والامور هذين.
4: ما
3: يعني
4: جربت
3: يشكرون
4: تكتب؟
3: البيت الكبيرة، كانت البيت الكبيرة هي مدرسة للعلم. كان بعض الناس يعني فاتحين بيوتهم يدرسوا الأولاد، ما كانت في مدارس ولا
4: جميل.
1: وإيش قصة اللي سافر؟ و
3: هذا
4: قصص
3: مال ما السفر هذه طبعا هناك الفترة في الخمسينيات الستينيات ناس بتروح تروح طلب العلم، والناس اللي بتروح علاج، والناس اللي بتروح
1: المعيشة.
3: يعني حالهم حال يعني الناس كثير كانوا في السلطنة في هذاك الحقبة الزمنية. وراحوا والدي ما يعرف عنه، وأخوه رقب يعني الأخ
1: أيوة.
3: الأصغر ثلاثة أيام وين رقب أخي وين رقب أخي. في النهاية قالوا رقب أخوك سافر، وسافرون طبعا عن طريق البحر فقام يعني غنى أغنية كل وقت يقول
4: إيش تقول؟
0: سافر في ملب شاهين حياة وما يمع ياسين.

0: يا سلام، التيم بعد بالانجليزي، فيها كلمات انجليزيه هذه. في قصيده ايضا قديمه، ايش قول؟ ساعتي وسطا من الطرز القديم.
1: طبعا ديوان
2: لقد فيها ولا تخلف بتيم،
0: بتيم
2: على عاقل وقبضها الغشيم، شكلها ما هي مع احد من الشيوخ.
0: يا سلام يا سلام. انا احاول بعد احفظ شوي.
3: واضح يعني الحس هكذا، يعني الاهتمام بالشعر.
1: وال لك يا كسلان عذبتني.
0: ايش بعد في كسلان؟ ايش قال الكسلان هذا؟
1: هذا في كان في الناس طبعا في المزارع كانوا يستخدمون الابل اللي هي الجمال في عمليه الصحي. أيوة من الابار للسباق واثناء الزراعه موسم الزراعه. فقدي كان عند ناس منهم قال لهم شو الجمل هذه، يعني ليش ما دربتوه على الذهاب والاياب؟
0: كسلان كانه هذا.
1: ايوه قال لهم انا بشتغل معه. فراح مسك المقود اللي هو مال السقايا، الابل والحبال والشبل. أيوة. الماي من الابار. أيوة. للسواقي ويتبعوا غنى وناس تسمع لهذه الاغاني. فايش قال؟ فاشتغل مع القمل هذه، يحسوا انه فعلا كسلان زي ما الجماعه اطلقوا عليه يسمونه كسلان. وهو بيغني غنى على طول.
0: ايوه
1: قال الله يشلك يا كسلان عذبتني.
0: لا اله الا
1: الله. لا صوت شليت ولا رديت ايدي اذني. يعني الناس اللي يعني خلاص وصل لمرحله صوت.
0: ايوه
1: قال ما خليت يعني لا صوت شليت، ما قدرت اغني ولا رديت ايدي اذني. الله يشلك سير من عندنا وتفني، لا موت قالك ولا البايع جامعتني.
3: ولا البايع جامعتني، يعني ما حد اشترى.
1: لا انت مت ولا حد قاشترك.
0: ولا حد قاشتري
1: الا معذب الناس.
3: جميل جميل جدا فعلا. يعني هذه القصص يمكن ذكرته سابقا انها كلها مرتبطه بمواقف، ربما احداث. يعني احنا في الدقائق الاخيره من
0: احنا بنختم ختام فني. نودع المستمعين، وهذه اولى الحلقات من برنامجكم الشباب والخريف. تحية لكل من يستمع إلينا ولمن بقى على السمع حتى هذه الساعة. نصاحبكم ونرافقكم يوميا من الثانية ولغاية الرابعة. تحيات فريق العمل كان معكم في الإخراج. أنا حاول أدور الأسماء الآن.
3: الإخراج اليوم معنا هزاع الراسبي.
0: أيوة.
3: أيضا المحتوى الإلكتروني مهلب العمري وكذلك حمد الفرعي. نرافقكم أيضا يوميا علي صعر وكذلك مريم البداعي. تحيات أيضا خالد بيت فاضل وخالد الحجري في الإشراف.
0: نتمنى لكم كل التوفيق ودروب آمنة وسالمة. والختام ختام فني، وإيش قال خميس؟ ينبش الآن، ينبش في المندوس.
3: شوف شيء كذا نختم فيه هذه الحلقة مع المستمعين.
0: هم يقولوا لا تقول للمغني يغني حتى يغني من رأسه. نعم. لذلك احنا ما راح نقترح شيء على الفنان، وهو الآن يبحث في النوادر.
3: وصلت.

0: ساكن قادما.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مين من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص هد

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء متجدد من برنامج ستوديو 5. اليوم الحلقة قبل الأخيرة لهذا الأسبوع، وإن شاء الله نرجع لكم في أسبوع جديد جميل وممتع وأيضا مفيد. اليوم الأربعاء 30 محرم 1448 للهجرة، الموافق للخامس عشر من يوليو تموز 2026. نعتذر على التأخير، صدقائك تأخرنا عليكم، معلش أنا أعتذر، التأخير كان مني أنا مش من المخرج، ما بقى فاصل ما نزلها وكاعلان ما نزلها، بس موجودة يعني كنت في الوزارة بس كانت عندي مشاغل وما انتبهت للوقت، فأنا أعتذر منكم. تعالوا يا الأسبان، إيش هذا اللعب أمس؟ شو هذا اللعب؟ شو المتعة الكروية؟ جننتوا الفرنسيين، أول مرة يكسروا خاطري، حسيت أنه خلاص يعني عرفتوا أنه الواحد اللي سلبت منه كرامته كيف يتصرف في الملعب. أنا يعني أدروني على هالمصطلحات يعني أو على هذا الوصف، لأنه بالفعل يعني واحد انهانت كرامته ومسحوا في البلاط وبردوا كبودنا من اللي سووه في المغاربة. فيعني هذه المباراة تعطيهم الفوز، العلامة الكاملة 10 على 10 وامشي.

ويليامز قاعدين نتعايق. قلت له النتيجة 3-2 لصالح الفرنسيين. قال لي لا لا لا ما بيقدروا يتخطوهم، مستحيل يقدروا يتخطوا الأسبان. قلت له لا شوف انت لعبهم ما في مقارنة أقول له بينهم وبين الأسبان. قلت له انت ايش فهمك، روح روح حق الإخراج كذا قاعد أقول له. لكن الهدف الأول سكت، الهدف الثاني اللي لغى ما أدري سكت، الثالث يعني على أساس أنه هو الثاني، لا لا لا لا لا من ضربة الجزاء خلاص ذيك الصاروخ اللي ياله، لو كنت بدل الحارس أنا بخوز عن المرمى، قذيفة رامي علي إيش أنا بعد بسوي. فلا لا لعب بأمانة جميل جميل جميل. صدق عبد الرحمن ما تحملت أسمع التعليق لا هذا ولا الثاني، لأن من كثر ما المباراة كلها هجوم المعلق ما سكت يصرخ. آخر شيء سكرت الصوت، بعدين قالوا لي ترى في قناة ما فيها صوت ما فيها تعليق بإمكانك تشوفيها، بس صوت جمهور بعد ما كنت أبي أسمع شيء. فلا لا لا لا برافو برافو برافو. تعتقدوا بيقابلوا من إنجلترا ولا الأرجنتين اليوم؟ يا سلام على مباراة اليوم، بعد بتكون أكيد نارية. مهم تفضلوا معنا، بس هذا في خاطري كنت بقوله، تفضلوا معنا في استوديو 5 معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لعبد الرحمن الجابري.

تحياتنا لكم مستمعينا في حياتنا اليومية. نواجه الكثير من التفاصيل لكنها تبدو بسيطة لكنها تحمل تأثير كبير على صحتنا وأسرتنا، من العناية بالمظهر واستخدام الحنة وصبغات الشعر اللي تمنحنا تغيير وتجديد، إلى التعامل مع سلوكيات أطفالنا اللي تحتاج إلى فهم وصبر مثل العناد اللي يظهر في سنوات الطفولة الأولى. بهذه الحلقة بنسلط الضوء على موضوعين يلامسان حياة الكثير من الأسر. بنتعرف على أسباب تحسس الجلد من الصبغات والحنة، وكيف يمكن الوقاية من ردود الفعل المزعجة، مع الدكتورة آية الرواحي بإذن الله تعالى، هي اختصاصية جلدية بمستشفى عيادة الجلدية في الخوير. استضفناها أكثر من مرة، تعرفوها أكيد بمجرد ما بتسمعوا صوتها إن شاء الله. أما الموضوع الثاني بنتكلم عن عناد الأطفال، ليش يظهر هالعناد وكيف يمكن للأهل التعامل معه بطريقة تساعد الطفل على التعبير عن نفسه وبناء شخصية متوازنة من غير ما يعني يفقد هو ثقته بنفسه وثقته بأهله، لأنه الصراخ والردة الفعل أحيانا اللي تجي من الأهل، الضرب أحيانا توصل للضرب، أحيانا الحبس، ينحبس في مكان لأنه هو أساء التصرف. هذه كلها يمكن تكون ردات فعل يبني عليها الطفل أشياء أخرى وتصرفات أخرى. فبنتعرف أول شيء على أسباب العناد، وبعدين بنتكلم عن الحلول بإذن الله تعالى مع دكتورة سامية بنت عبيد المنوري، هي اختصاصية نفسية بقسم علم النفس بمستشفى المسرة، أيضا استضفناها وبتعرفوها من صوتها. أنا لما أكرر ضيوفي فهذا معناه أني أنا ارتحت لإجاباتهم وقدروا يوصلون لنا المعلومة بطريقة سهلة وأيضا بسيطة. أتمنى تشاركونا أيضا موضوع الحلقة، هل سبق تعرض أحد أفراد أسرتكم لتحسس من الحنة وصبغات الشعر؟ إيش الأعراض اللي ظهرت عليه؟ هل تعتقدون المنتجات الطبيعية تكون آمنة ولا أيضا يجب الحذر من استخدامها؟ فيما يتعلق بالموضوع الآخر عن عناد الطفل، إذا كان عندكم طفل يكثر من العناد، إيش الموقف اللي تشوفوه صعب في التعامل معه؟ إيش الطريقة الأفضل للتعامل مع الطفل العنيد؟ الحوار، الاحتواء أم الحزن ووضع الحدود؟ وليش؟ خبرونا عن تجاربكم على هاتف البرنامج 24689151 أو عبر الرسائل على 72442009. أي سؤال يخطر على بالكم عن الموضوعين ياريت ترسلون لنا إياه على الواتساب. أذكركم من جديد بالرقم 72 44 2009.

خلونا نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 15 يوليو تموز عام 1099، سقوط مدينة القدس بيد الصليبيين، وذلك بعد وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى وقيام مملكة بيت المقدس. 1948، صدور قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين. في مثل هذا اليوم من عام 1958، مصرع رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري السعيد في منطقة البتاوين في بغداد في اليوم التالي للانقلاب العسكري الذي أنهى الحكم الملكي في العراق. في نفس العام الرئيس الأمريكي أيزنهاور يقرر إرسال قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان بناء على طلب الرئيس اللبناني كوميل شمعون بعد يوم واحد من الانقلاب العسكري في العراق الذي أطاح بالعائلة المالكة. 1962، الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا. 1986، إسرائيل تنتج قنابل عنقودية أكثر تطورا من القنابل الأمريكية. في مثل هذا اليوم من عام 1997، اغتيال مصمم الأزياء جياني فيرساتشي في منزله في ميامي بولاية فلوريدا. 2016، قيام محاولة انقلاب عسكري في تركيا على يد مجموعة من الجيش باءت بالفشل بعد قيام مظاهرات مناوئة لهذه المحاولة في اسطنبول وأنقرة وكبريات المدن التركية استجابة لنداء أطلقته الحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. 2018، المنتخب الفرنسي لكرة القدم يهزم نظيره الكرواتي ويتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية بعد بطولة 1998. 2020، اختراق النظام الأمني لموقع تويتر واستخدام حسابات بعض المشاهير بهدف الاحتيال لجمع عملة البيتكوين، وقدرت خسائر ضحايا العملية بأكثر من $100,000، بينما هبط سعر أسهم شركة تويتر بنسبة 0.4%. 2022، انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى قادة مصر العراق والأردن. 2024، المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم يتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظيره الكولومبي بنتيجة 1-0.

0: مستمعينا، تعد الحنة وصبغات الشعر ومن أكثر الوسائل استخداما للتجميل وتغيير النفسية، خلينا نقول خاصة في المناسبات والمواسم المختلفة. لكن خلف هذه العادات الجميلة قد تظهر أحيانا مشكلات صحية مثل حساسية الجلد والتهيج والحكة والإحمرار. هل كل أنواع الحنة آمنة؟ هل لكل الأعمار، لكل أنواع الجلد؟ لماذا تظهر الحساسية لدى بعض الأشخاص دون غيرهم؟ إيش الفرق بين التهيج البسيط والحساسية اللي تحتاج إلى تدخل طبي؟ للحديث عن أسباب تحسس الجلد من أي صبغات أو أي شيء يوضع على الجلد، حتى لو كانت كريمات أو كانت عطور أيضا قوية، وطرق الوقاية والتعامل مع الأعراض، نستضيف اليوم الدكتورة الجميلة آية الرواحي. هي أخصائية أمراض جلدية من مركز الخوير للأمراض الجلدية. دكتورة آية، مساء الخير.
1: مساء النور أختي ندى، كيف حالكم؟
0: تمام، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: الحمد لله طيبة الحمد لله.
0: أهلا وسهلا،
1: شكرا على الاستضافة.
0: الله يسلمك، وأنت شكرا أيضا لتلبيتك هذه الدعوة، وحتى يعني الفائدة تعم الجميع بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: متى آخر مرة تحنيتي دكتورة؟
1: والله من زمان خاطري حنة.
0: صح، إنه يغير النفسية. صح
1: صحيح، يعني في النهاية تعرفي نحن نحب الحنة وتعودنا عليها من صغرنا، فنشتاق لها مع الوقت.
0: وهو على فكرة يعتبر علاج نفسي، علاج للصحة النفسية الحنة، خاصة لما تحطي نقوش وتقعدي تتأملي وتشوفي، فهذا أيضا يشتت التفكير.
1: الريحة، ريحة الحنة.
0: يا ريت في حنة من غير ريحة، قولي. أنا عكسهم تماما
1: للأسف. ما شيء.
0: أيوة للأسف. طيب دكتورة، إيش المقصود بحساسية الجلد؟ يعني ليش الجلد يتحسس من الحنة والصبغات؟ نبغي نفهم إيش اللي يحدث داخل الجلد أو داخل جسم الإنسان حتى يعني يعطينا ردة الفعل. أي تحسس هو ردة فعل أنه الجلد ما متقبل هذه المادة تحديدا؟
1: صحيح. طبعا يعني هذا النوع من الحساسية تعتبر من أكثر شيوعا من حساسية التلامسية. فغالبا لما يكون شخص متحسس من مادة، مثلا خلينا نقول من صبغة أو من الحنة، هي تسمى، احنا نسميها حساسية التلامسية، وتكون بسبب المناعة اللي هي الألرجيك. طيب، فهي عادة تصير بسبب ردة فعل جهاز المناعة تجاه هذه المادة، ويعتبرها الجسم ضارة. لكن رغم أنها قد تكون آمنة يعني في معظم الناس، ما كل شخص يعني يتحسس منها. طيب ليش في أشخاص يتحسسون منها وفي أشخاص ما يتحسسون؟ هو لأن الجهاز المناعي يختلف من شخص لآخر. ممكن الشخص اللي يعني تصير معاه الحساسية يكون عنده مثلا استعداد وراثي أو استعداد مناعي، من ناحية أنه مسبقا الشخص عنده إكزيما تأتبية، أو الشخص مثلا كان أو عنده حساسية من الأكل، من يعني الفود ألرجي. طيب، أو ممكن الشخص مثلا يعاني من إكزيما، تشققات في الجلد، فبالتالي المادة هذه تعتبر بروتين وجزيئات تدخل يمتصها الجلد. فممكن هذه الجزيئات مثل ما قلت لك، الأشخاص اللي عندهم الحساسية هذه أو إن أشخاص معرضين للحساسية، تبدأ الجهاز المناعة تتعرف عليه وتتعرف عليه يعني مادة ضارة. فتبدأ هناك مثل احنا نسميها الذاكرة المناعية تجاه هذه المادة. وهي الذاكرة المناعية ما انها ذاكرة يعني انها ما تضر الشخص او انها ما تسبب له حساسية، لا، تحفز المناعة لانها تهيج الجلد. فبالتالي الاجسام المضادة هذه تبدأ تهيج الجلد، من ناحية تطلع معانا الحكة، احمرار، تورم في المنطقة اللي تلامس فيه المادة. ولكن خلينا نقول إن كانت الكمية كبيرة أو حجم يعني مكان أوسع،
0: ممكن يعني يكون خطر يهدد حياة الإنسان دكتورة آية لهذه الدرجة.
1: ممكن بعضهم يصير معهم ضيق النفس، صعوبة في التنفس، فهذا تعتبر يعني من النوع اللي نكون حذرين منه وخطر. فلما تبدأ هذه الأعراض طبعا لازم نروح لأقرب مركز، يعني مركز صحي أو طوارئ، أساس أنه يتعالج بالطريقة المناسبة.
0: يعني دكتورة باختصار أنه الجسم يحس أنه في شيء غريب جاي لنا ويحاول
1: أيوه
0: أنه هو يدافع عن نفسه، يعني يهاجم هذا الشيء. طيب
1: وفي نقطة ما
0: تفضلي.
1: ذكرتها، أن هذه الحساسية مختلفة شوية، اللي احنا نسميها ديليد، متأخرة، ما تظهر من أول ما تحط الحساس المادة. تظهر الأعراض بعد يعني قولي من يوم إلى 3 أيام ياخذها أساس أنه تبدأ الحساسية تظهر، فهي تسمى أنها ديليد تايب. وشيء ثاني بتلاحظي أن في شخص يقول أوكي أنا ما كنت أعاني، أنا كنت أحط الحنة ما يصيبني شيء، ليش الحين يعني بدالي، ليش في
0: صح،
1: الصبح؟
0: هذه من الأسئلة اللي كنت
1: أيوه
0: مجهزتها لك، ايش معنى؟ صح
1: أنا صبكتك.
0: صحلي.
1: فعادة مثل ما ذكرت أنه ما معروف السبب ليش، هل هو بسبب تكرار استخدام المادة بكثرة، ممكن يكون عدد يعني سبب من الأسباب، أو تركيز المادة قوي في يعني مثل تركيز يعني خلي هي المادة تعتبر احنا نسميها البي بي دي، موجود نسبتها قوية في الصبغة أو في الحنة، فذلك يعني تبدأ الأعراض أسرع، أو يمكن الشخص يصير معه الحساسية.
0: طيب بخصوص صبغات الشعر، أحيانا يقول لك هذا أمونيا فري، يعني ما في أمونيا، ما يضر الشعر، هل ما يسبب لهم حساسية؟ هل المشكلة في الأمونيا أم في ماذا؟
1: لا، الأمونيا مختلف. يعني الأمونيا هي مادة مختلفة، المادة اللي يتحسس منها هي مادة البي بي دي، البي بي دي هي اللي تعطي الصبغة.
0: أيوة.
1: أيوة. فبالتالي لازم يعني الشخص اللي عنده حساسية منه يبحث على مادة، أو احنا نقولها بي بي دي فري هير داي،
0: يعني
1: فحسب
0: خالية من هذه المادة تحديدا.
1: مادة. أيوة، أهم شيء هي حتى تكتب بي بي دي يعني، وهي للأسف يعني ما نادر تحصليها هذا النوع من الصبغات. حتى إحنا لما ندور يعني ننصح المرضى نتعب ننصحهم وين يحصلوه، لأنه ما
0: أونلاين الحين ما في
1: أيوة
0: مشكلة، أي شيء أونلاين بتحصلي كل شيء. طيب دكتورة، الحين أحيانا مثلا لما نروح صالون راقي، خلينا نقول الكوافيرة تعمل فحص خلف الأذن، تحط جزء من الصبغة وتنتظر تقريبا من 5 إلى 10 دقائق، وبعدين تمسحها، تشوف إذا في احمرار، في تورم، أو في أي حساسية، ردة فعل تحسسي من الجسم، فتشوف ما في. يعني هل هذا الإجراء يعتبر وقاية؟ لأن مثل ما تفضلتي وذكرتي، هذه في ديليد في موضوع التحسس، فممكن تظهر بعد ذلك. كيف نعرف إن إحنا عندنا حساسية؟
1: يفضل هو يعني هي بالعكس، هذا التست مهم زين انه يطبق، خاصه لما يكون زبون جديد. بس ما بعد 10 دقائق، لا اوكي انت صح بتمسحي الصبغه، لكن تنتظري 48 ساعه. ايوه
0: هي
1: لازم بعد
0: مستعجلة،
1: يومين.
0: تبغى تصبغ وتبغى لما تمسك الصبغة، يعني ما عندها وقت تنتظر يومين.
1: لا، هو البروتوكول العالمي كذا، لازم 48 ساعة أساس نتأكد. طبعا في العيادة نبغى الشخص يعني تأكدوا أكثر عن الباتش تيست، اللي هي فحص الملصقات، يكون فيها أكثر من مادة، ومن ضمنهم هي مادة الصبغة. هذا يتعمل في العيادة.
0: بالدم دكتورة؟
1: لا، ملصقات تترك على الظهر، يعني هي المادة تكون في الملصقات هذه، وعدة مواد يعني ما بس هذه المادة. وطبعا مثلا نشوف الشخص بيصير معه حساسية من هذه المواد ولا لا. إذا ظهر مثلا عنده من مادة البي بي دي، بيكون مكان النقطة اللي حطينا فيها اللصقة اللي فيها البي بي دي بيطلع أحمر متورم كذا، فبالتالي كذا نعرف إنه عنده حساسية. وطبعا
0: والله هذه الملصقات متطورة دكتورة، يعني أنا أتفاجأ ما شاء الله، كل ما أروح مركز صحي أو أروح عيادة ومستشفى مرجعي، بأمانة أنا أنبهر من التنظيم ويعني مراعاتهم للمرضى والأجهزة الحديثة ومو جهاز واحد، يعني أكثر من جهاز. أنا اليوم كنت في عيادة النهضة، في مستشفى النهضة عيادة العيون، فيعني أنا ساعة ما خذيت، أجريت كل الفحوصات، كل
1: صحيح ما
0: الفحوصات
1: شاء الله.
0: ساعة ما أخذت، ولا تقولوا لي واسطة رايحة برقم، يعني صاحبة الرقم وانتظر دوري. فيعني بالفعل الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة المفروض
1: لا
0: نشكر عليها الله والجهات المعنية والحكومة على توفير
1: صحيح
0: كل يعني مستلزمات الرعاية الصحية في مستشفياتنا، فالحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله حقيقة. يعني هناك جهود جبارة ورا كل اللي تشوفوه حاليا. نحن نحاول قد ما نقدر نسعى أن على نقدم قد ما نقدر للمريض، ونحاول أن نسرع المواعيد، نشوف المرضى بشكل أكبر. فبالتالي الحمد لله، يعني الحمد لله
0: والكوادر
1: الحمد
0: عمانية كيف
1: بالضبط.
0: نستانس لما نشوفكم، والله يعني شيء بالفعل المفخرة. الله يعطيكم
1: شكرا
0: الصحة
1: شكرا
0: والعافية
1: لكم،
0: يا رب، ويكثر من
1: واجب لي.
0: أمثالكم ما تقصروا. طيب نرجع للحنة دكتورة آية. الحنة يعني أنا الصراحة يعني شوية أزعل لما أروح عند الحناية الصالون أو أي مكان أشوف جايبين أطفال صغار يحنوهم، عمر السنة ونص وطلوع. يعني إحنا كبار ويحرقنا، خاصة لما نسوي خلف الجلد، إلى أي مدى هو مأمون أيضا لنا ولهم؟
1: والله شوفي، يعني يفضل ان يعني الاطفال الصغار اقل من عمر السنه نستبعد ان نحط لهم الحنه. بعد لان ما بس ان الحنه ممكن تاثر على الجلد، بس ممكن في منهم يكون عندهم نقص الخميره، وطبعا هذا ما يظهر الا بعد عمر السنه، تكون النتيجه ادق. ان نفحص عاده من عمر 9 شهور لسنه. فبالتالي يعني احنا لما نحط
0: يعني
1: والحنه ما يساعد
0: أمراض الدم دكتورة آية يدخل في نطاق الممنوعات بخصوص استخدام الأصباغ؟
1: ما أمراض الدم كلها، لا، اللي كان
0: نقص
1: الشخص اللي عنده
0: الخميرة
1: نقص
0: فقط.
1: الخمر
0: آه
1: حقيقي.
0: تمام.
1: فبالتالي يعني يفضل استخدامه، يعني ما نحط لهم الحنة وهم صغار. بس يعني حتى نفس الشيء مثل ما تقولين، الحنة اللي في الصوالين هل هي 100% خالية من هذه المادة؟
0: لا
1: لأنها يعني
0: طبعا
1: حسب
0: دكتورة، يكفيك الريحة، ريحة بترول، ما هي ريحة غاز، ما أعرف ريحة
1: بالضبط.
0: إيش
1: فأنت
0: بأمانة. هذه 100% مادة كيميائية،
1: أيوة
0: فما أعرف يعني إذا كانت هذه المواد اللي يستخدموها مصرح لاستخدامها، أم هم يبالغوا بوضع كميات أكبر أو شيء، والله ما نعرف إيش الموضوع.
1: والله ما نعرف. بس يعني عادة حتى هو أصلا مصرح أنه ممنوع استخدامها حاليا في أي المنتجات الحنة، بس ما نعرف إذا الالتزام 100%. وشيء ثاني، يعني إذا مثلا تعرفي الأم تفرح تحني بنتها وكذا وهي صغيرة، بس يعني ممكن الحنة الطبيعية، يعني المعروف أنها طبيعية مسواية في البيت وكذا، فغالبا هذه ما تكون فيها صبغة. وعادة يعني
0: صبغة طبيعية دكتورة
1: أيوة
0: تكون، ما
1: بالضبط.
0: يمنع. نعم.
1: أيوة.
0: طيب إيش الحين ممكن نعمل إذا ظهرت أعراض حكة، أعراض احمرار، أعراض تورم، إيش نتصرف؟ يعني هل في إسعافات أولية في البيت ممكن أن احنا نقدمها للمصاب، إلى أن يمكن ما متوفرة السيارة وما نقدر ناخذها
1: أيوة فهمت
0: للمركز
1: عليك.
0: الصحي على سبيل المثال، أو للطوارئ بشكل عام؟
1: هو غالبا يعني إذا الشخص حس على طول بعد ما استخدم الحنة، ف يعني تحاول تغسله على طول، يعني حست شيء ما طبيعي، حرقان ما طبيعي، تغسله على طول. ف يعني الحساسية هي شيء مناعي، يعني صارت حساسية، ممكن تحدث مثل الإكزيما بعدين. غالبا تحتاج أدوية، يعني كريمات، اللي هي الكريمات اللي تحتوي على الكورتيزون. فيمكن من أقرب مركز، من أقرب صيدلية يعطيكم كريم فيه كورتيزون يخفف ويهدي الهيجان اللي صاير. إذا مثلا الشخص حس إنه لا تعبان وضيق نفس وكذا، لازم يعني يروح مركز صحي يعطي عن طريق يعني عن طريق الأباري اللي هي الكورتيزونات، ونفس الشيء أساس الأدوية اللي تفتح الشعب الهوائية.
0: طيب دكتورة، في بعض الكريمات اللي مفروض تكون موجودة عندنا في البيت تنصحي فيها، لأي غرض يعني؟
1: يعني شوفي عادة
0: احنا عندنا دايما ميبو وفوسيدين.
1: ايوه فيتيدين وبيبو يعني امنين، يعني ممكن يخفف، لكن هو اهم شيء اذا كان في كورتيزون ممكن نضيف الالفا كورت الهيدروكورتيزون اللي ماده فيها الكورتيزون النسبه الخفيفه اللي ما ممكن انها مثلا تسبب اعراض جانبيه سواء للكبار او الصغار، يعني ممكن نستخدمه.
0: طيب دكتورة، مثلا بعض الأشخاص الله يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين بإذن الله، إذا كانوا يأخذوا علاجات كيميائية ضد مرض الكانسر أو الذئبة الحمراء أو أي مرض كان يحتاج هذا النوع من العلاج، هل مسموح لهم أنهم يستخدموا صبغات أيضا ولا أيضا جلدهم يتحسس؟
1: شوفي غالبا يعني ما في تعارض مع العلاج اللي هم ياخذوه، بس ان خلينا نقول ان اذا كان عندهم طفح جلدي مثل الذئبة الحمراء ممكن يكون فيهم طفح جلدي مع مصاحب كاعراض المرض بنفسه، ممكن يتهيج معهم اسرع. بس مثل ما قلت لك هو يعني الحساسية هي حساسية ضد المادة، ممكن هذين الأشخاص ما يكون عندهم حساسية ضد المادة، فهمت علي؟
0: نعم.
1: فإذا الشخص ما عنده حساسية أو يعرف أنه ما عنده فذلك يكون آمن يعني. وطبعا الأدوية اللي ياخذوها ما تتعارض مع المادة يعني حسب علمي مع أدويتهم.
0: ويفترض نسأل طبيبنا المختص في
1: بالضبط.
0: هذا العلاج إذا كان مسموح لي أستخدم هذه المواد ولا لا.
1: دائما نرجع للطبيب الأساسي، مثلا إذا كان طبيب روماتيزم ولا طبيب أمراض الأورام يفضل دائما أخذ النصيحة أو أخذ الإذن منهم بعد.
0: طيب دكتورة آية، يعني البي بي دي هل هي هذه الصبغة موجودة فقط في صبغات الشعر؟ ما تكون موجودة في، لأن أحيانا حتى نشوف مثلا بعض العطور المقلدة تحديدا الناس جلدها يتحسس بالفعل منها، يعني هل فيها هذه مواد أخرى تسبب حساسية الجلد ولا نفس المادة؟
1: يعني شوفي في العطور غالبا في مواد أخرى، يعني البي بي دي هذه صبغة موجودة في الصبغات لازم هي اللي تصبغ. طبعا في الصبغة ما بس بتحصلي بي بي دي، بتحصلي نفس الشيء مواد حافظة، فهمت علي؟ ممكن ريحة العطور، ممكن مرات الصبغة فيها ريحة. أما في العطور بنفسها بالنفس يتحسس الجلد، ليش؟ لأن فيها مثلا تركيز هذه العطور الفريغرنسز، احنا نسميهم فريغرنسز ميكس، نحصله في المواد هذه. ممكن نفس الشيء مواد الحافظة اللي نفس الشيء ضمن المواد المخلوطة في مع العطور. فبالتالي لازم في النهاية عشان نعرف شو المادة بالضبط هي فحص الملصقات.
0: والله أنا حبيت سالفة فحص الملصقات، يعني أنا أتمنى إذا كانت متوفرة في الصيدليات حتى الصالونات ياخذوها ويعطوا الزبونة يقول لها لصقيها وروحي المركز الصحي يقروا لك القراءة وبعدين تعالي. صور
1: والله
0: كذا.
1: يا ريت هو سهل كذا، بس لا يعني هو تخصص بحد ذاته ترى، يعني هو تخصص تحت الأمراض الجلدية وأمراض المناعية يعني، فبالتالي مو بسهل يعني إن أي حد، لكن اللي ممكن الشخص يسويه والله هو يجرب الصبغة في جلده في مكان يعني ما مخفي ويشوف بعد يومين صارت له حساسية ولا لا، هذا هو يعني أكثر شيء. أو أنه مثلا الشخص يلاحظ طلعت له إكزيما في أماكن غريبة، مثلا مثلا خلينا نقول في اليد، في الرقبة، حوالين في الوجه، في أماكن يعني هو ما كان شخص يعاني من إكزيما بس بدأت تظهر له، إحنا نشك في هذه حساسية تلامسية من مادة من المواد، فبالتالي ننصح بعمل فحص الملصقات. طبعا ما كل حد نسوي له، طبعا الأشخاص اللي يعانوا من طفح جلدي أو طفح غريب بالشكل ننصحهم بهذا الفحص.
0: يعني أنا أتمنى من الأمهات يخلوا بالهم على الأطفال الصغار، إذا هي صبغات بنتها تبغى تصبغ ماما سوي لي مثلك تسوي لها، نيل بوليش حتى في للأطفال وفي للكبار. يعني أنا أتمنى أنه شوية تخلوا بالكم، لأنه الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، يأثر ويتأثر، لأن كل شيء يمتصه، أي كريم نحط، أي عطر نحط، أي صابون نستخدم، حتى الملابس، الصابون اللي في الملابس يتحسس منها الجلد، وتصير عمليات كيميائية وتصفية من خلال الجلد لين آمين نقول. فضروري أن إحنا نكون وايد حذرين في الشيء اللي يلامس جلدنا، عشان ما نتعب الكبد ولا باقي أعضاء جسم الإنسان فيما يتعلق بموضوع الفلترة والتصفية وغيرها. دكتورة آية، حديثك دائما جميل، دائما مفيد، أنا في كل استضافة أستفيد من المعلومات اللي أنت تقدميها، وشوية بجي أداوم وياكم. تسلمي دكتورة آية الرواحي، اختصاصية أمراض جلدية من مركز الخوير للأمراض الجلدية، شكرا جزيلا، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يحفظك.
1: مع السلامة.

أخبركم اليوم سالفتي في مستشفى النهضة. طبعاً أزمة المواقف هذا ما بنقول شيء، ويعني الله يجزيهم خير الشرطة، وايد مطولين بالهم ما يعطوا مخالفات في الناس اللي توقف في أماكن، يعني أنا وين بيوقفوا يعني مضطرين. المهم فرحت قابلت دكتور استشاري عندهم اسمه ريكن شا. إنزين هذا يعني كلهم طبعا ما شاء الله يعني مميزين في عملهم وشطار مثل ما نقول، دكتور شاطر نقولها كذا احنا بالعامية. فشفته وطلب مني مجموعة فحوصات، تقريبا كل الفحوصات سويتها عشان عيوني، لأني أنا يعني من غير نظارة ما أشوف ولا شيء أبدا، يعني ماينس فايف من غير نظارة، أقول لكم صراحة يعني يا نظارة يا عدسات، تعبت من كثر ما ألبس النظارة وأضيعهم، مشكلة أضيعهم وأتورط أنه ما موجودين، والعدسات صارت تجفف لعيوني، فصار لفترة طويلة بطلت ألبس عدسات إلا في المناسبات الشديد القوي مثل ما نقول، وحتى لما ألبس العدسة لازم للقراءة ألبس نظارة ثانية، النظارة الطبية نظارة للبعد ونظارة أيضا للقرب. إذا القرب نسيتها في البيت يعني أنا ما أقدر أشتغل في ذي اليوم، ما أقدر أنجز أبدا، بس أسولف ما أني يعني أقرأ أو أقوم بأي عمل وايد صعب عندي، وايد صعب. يعني قلت ليش ما أريح نفسي وأتخلص من هذا العذاب وأعمل العملية وأرتاح وأشوف واضح، ومو بلما أفسخ النظارة وما أعرف وين أحطها لازم حد يجي يدور لي إياها لأني أنا ما أشوفها وين. فتعرفوا يعني اللي عنده قصر نظر هو يعرف المعاناة اللي إحنا نعيشها، ونظارة النظارة الشمسية طبية بعد غير، نظارة البحر بعد غير، فسالفة. واخدكم كله تضيعهم، يعني تعبت وانا اسوي نظارات، لو تروحوا يعني تفتحوا السدة في سيارتي مليانة نظارات، بس لازم يكون عندي ستوك في كل مكان عشان يعني اقدر اشوف، وغير العدسات خلوها بعد العدسات على جنب. المهم رحت مالكم بالطويلة، رحت اكثر من عيادة خاصة، عملوا لي الفحص، قالوا عندك نزول أبيض ولازم تسوي زراعة عدسة، وما ينفع لسنك نعمل لك التصحيح بالليزك وفيمتوليزك إلى هذه الأمور، لازم زراعة عدسة. المهم فقالوا لكن ما نقدر احنا نسوي لك الإجراء، لازم تجيبي second opinion استشارة ثانية وثالثة، بعدين احنا نقعد نقارن ايش يقول هذا الدكتور أو هذا العيادة أو هذه المستشفى. مهم بعد ما أجريت كل الفحوصات، مشكورين الدكاترة والممرضات اللي موجودين هناك يقدموا الرعاية الطبية بكل ود وحب واهتمام، بين قوسين اهتمام للكل، للكبير وللصغير، للشايب وللعيوز، ما قصروا أبدا بأمانة. والجهاز بعد ما أخلص عنه على طول يتعقم عشان يستخدموه لمريض آخر، فيعني ما علي كلام. فجات الفحوصات قال لي الدكتور انت تشوفي 6/6، قلت هذا يمزح ولا ايش؟ قلت له دكتور I can't see without glasses، قال لي اوكي with glasses you can't see، يعني ما عندك اي مشكلة انت تشوفي 6/6 نظرك بالنظارة، انت انسانة طبيعية جدا ومارسي حياتك طبيعية، ما تريدي النظارة لا تلبسيها، لبسي عدسات واستخدمي القطرات ان شاء الله طول عمرك، لأن أنت بعد سنك ما وصل الستين عشان تبغي تسوي العملية. قال كل شيء طبيعي في جسم الإنسان هو الأفضل مهما كان يعني استخدامنا له، طبيعي أنه مع الكبر هذه تعتبر أمراض السن أحيانا يقول إلى آخره، أحيانا وراثي أحيانا أهمال منا إحنا في موضوع النظر، تغذيتنا خطأ، رياضة ما نمارس وفترة طويلة أمام شوي، يعني قاعد يكلمني عن أمور كثيرة. قال كل شيء طبيعي خلق الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان هو الأفضل. يقول لي أنا ترى
بحط لك جسم غريب داخل عينك. أنا ما عندي مشكلة، قال لي إذا أنت تريدي تسوي العملية هذه أنت عمانية ومن حقك، يعني مستشفى النهضة بيسوي لك، لكن أنت ما تعتبري مثل ما نقول أنه كيس، يعني حالة، لا هذه كوزمتكس. تخيلوا، يقولي هذه تجميل، يعني أنه بما معناه هذا دلع. والله أنا ما أشوف، أبغي أعدل نظري. قال لي هذه جراحة، هذه زراعات عدسة. يقول أنا ما أضمن أنه جسمك العين ما بترتاح لهذه العدسة، إيش بتسوي بعدين؟ قال في ريسك، صح العمليات ناجحة عندنا 99.9%، لكن بعد في ريسك، كل واحد واللي الله كاتب ليه. أنت مستعدة تدخلي ذي المجازفة عشان أنك أنت تشوفي من غير نظارة وأنت تشوفي بالنظارة؟ المهم الدكتور كثير حركي من ذي العيادة لذي الباب، ويعني بروحه يخدم نفسك بنفسك، بروحه يروح يجيب الفحوصات مال المرضى ويقابل الدكتور، وإيش يعني عرفته اللي ما يجلس على كرسي. فكنت أكلم الممرضة أقول لها أنا توقعت يعني إن حالتي صعبة، قالت لي لا، قالت إنه يجون ناس ما يشوفوا، حرفيا ما يشوفوا بسبب مرض، أكيد مرض يعني في العين إلى آخره، والدكتور إيده فيها البركة ما شاء الله، وغيره من الأطباء الاستشاريين العمانيين. عمليات مستشفى النهضة للعيون ناجحة، تقول لي 100% ناجحة. فتقول هو يعني شايف حالات كبيرة، وهو استشاري، يعني أنت بالنسبة له يعني حالة وايد طبيعية وايد عادية، فعشان كذا يعني حتى يمكن مو هو بيسوي لك العملية، أي دكتور ثاني ممكن بيسوي لك العملية لين هذه الدرجة. فقال لي أنت روحي وجلسي مع نفسك وقري عن العملية وقري عن مضاعفاتها، ويعني قال لي القرار مو سهل أنك أنت تأخذينه بين يوم وليلة، فخلاني شوية أتراجع وألمع نظراتي يعني أكثر. وقال لي من قال أنك ما تقدري تلبسي عدسات طول عمرك؟ لأن أنا لما رحت سين من المستشفيات أو العيادات التخصصية في العيون، لأني أنا من تقريبا الثانوية ألبس عدسات، أوكي، فكأنه عملت لي كذا مثل الحزة، قال لي هذه لازم تختفي عشان أسوي لك العملية. قال لي الدكتور ريكن، قال لي ما له علاقة أبدا، ما له علاقة أصلاً، العملية بتكون داخل العين على طرف العين من داخل، مش في القرنية أو في البؤبؤ، ما له علاقة. عشان كده يعني لا تتسرعوا في اتخاذ القرار، اسألوا أكثر من طبيب، أكثر من بروتوكول طبي، لأن كل مستشفى له بروتوكول طبي، فاسألوا أكثر من حد عشان توصلوا لي انه هل انت محتاجه ولا لا. قلت له انا، قالوا لي عندي نزول ابيض. قال لي ما عندش نزول ابيض، ما في ولا نزول اسود ابدا، عيونك سليمه 100%. فما اعرف والله بعدني، انا ما متخذ القرار، لان الريكفري للعمليه يعني انك انت تتشافى شويه ياخذ وقت، تقريبا يمكن انا اذا بسوي العمليه يمكن تقريبا 6 شهور ما بقدر اداوم، لأن ما أقدر أعرض عيني لأي إشعاع. العين الأولى بعد أظن 2 شهر يسوون لي العين الثانية، فتخيلوا 2 على 2 هذه 4 إلى 5 شهور، فموضوع بعد الدوام والإجازات وهذه يعني بروحها سالفة. بس حبيت أحكي لكم تجربتي، ما تأخرت أبداً، 11 أنا الساعة تقريباً 1 مخلصة خلاص، شايفة الدكتور ومسوية كل فحوصاتي وودعتهم وجيت الدوام. فالحمد لله دائما وأبدا. يلا فاصل ولا نقرأ شوية رسائل؟ خلونا نقرأ رسائل. سالم سليمان سعيد العاصمي، أهلا وسهلا فيك، يقول الاسترخاء عامل مهم لاستعادة النشاط لاحقا، قم بتجهيز قائمة لأنشطة يمكن تلجأ لها وقت الضغوط، ضعها جانبا وعود إليها عند الحاجة، عندما تجد نفسك متعب من شدة العمل مثل
حمام مغربي، رياضة تأمل أمام الطبيعة أو البحر أو البر، ذهاب لمكتبة هادئة للقراءة، ممارسة لعبة مثل البادل والبولينج، حرفة يدوية، ذهاب لمطعم فاخر، ممارسة أو الذهاب لمكان يسعدك ويجعلك تضحك. أكثر شيء خليني سعيدة أنه يتحول لي مبلغ. ترى هذا يشيل كل غم وكل هم وكل ضغط. إنزين، هذا أهم شيء. لا تقولي روحي سوي حمام مغربي، ما حمام مغربي أروح أسوي ما عندي فلوس، بعد ما يصير. فاطمة عيد خلفان المحروقي، شكرا على التواصل. تقول حقيقة يجب أن تتقبلها، التجاوز ليس سهلا أبدا، الخروج من دائرة الألم والتحول عما استنزف عقولنا لسنوات لا يحدث بضغطة زر ولا بنصيحة عابرة، الأمر يحتاج لوقت وجهد ودموع. بعيد الشر عنكم. مقال طويل ما فيني نفس أقراء يا أم ناصر الهادي، إن شاء الله بعدين. حطت لنا إيش يعني PPD اللي قالت عنها الدكتورة. إنزين، تتكلم عن الصبغات، إن شاء الله بقراها بإذن الله. اليوم طاقتي شوية ضعيفة، تحملوني. مسهيل، أهلا وسهلا أختي الغالية، نورتينا، أهلا بيتش. أيضا عندنا سامي العبدلي أخوي طبيعي، أهلا وسهلا، وكالعادة يسلم على يعقوب وأبو إياد ومحمد المنصوري. بخصوص الحنة السوداني، عندي أختي تتحسس منه ويصير انتفاخ في إيدها، أصلا ممنوعة الحنة السودانية، منعوها وزارة الصحة، أبدا ما حد يستخدمها. الحين أنا ما أتكلم عن الحنة السودانية اللي فيها صبغة، نتكلم عن الحنة العادية هذه اللي ريحتها قوية، اللي مكتوب حنة المزيونة، بهاونة، أظن كذا أساميهم صح، اللي نحصلهم في فريزر في السوبر ماركت يبيعوهم. هذه أيضا الجلد يتحسس منها، خاصة خلف الجلد. الناس اللي نسيت أن أسأل الدكتورة هذا السؤال المهم، في بعض الأخوات يحبوا يستخدموا اللوشن اللي يستخدموه في نسبة تبيض، أحيانا نسبة التبيض تكون عالية فيحدث ترقق في الجلد، فتحسوا لما يبتدي نشيله كأنه ينشال مع الجلد الطبقة هذه كملت الصبغة، فبعد خلوا بالكم. على طول بازلين احنا لما نغسل الحنة وانه يصبغ. سليمان سعيد العاصمي، كن واضحا لطيفا وواثقا ومتزنا، فالأشخاص الذين يجعلون الحياة أسهل على من حولهم هم الأشخاص الذين يرغب الجميع في وجودهم. أي والله، يلا نطلع لفاصل ونرجع لكم من جديد.

مهمة أن نتكلم في الأمور الصحية. مستمعينا بعد ما نمسي عليكم بالخير من جديد ونرحب بالمنضمين الجدد لمتابعتنا. طور باحثون في ألمانيا تقنية علاجية غير جراحية لتخفيف آلام خشونة الركبة تعتمد على إجراء يعرف ب انصمام الشريان الجنيبي باستخدام حبيبات هلامية مجهرية قابلة للذوبان تستهدف الأوعية الدموية غير الطبيعية المرتبطة بالالتهاب والألم دون تسجيل آثار جانبية بارزة. وشملت الدراسة 194 مريض لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية، وأظهرت النتائج انخفاض متوسط شدة الألم من 3 إلى 7 درجات خلال عام، إلى جانب تحسن القدرة على الحركة وممارسة الأنشطة اليومية وجودة الحياة. أكد الباحثون أن التقنية قد تمثل خيارا واعدا للمرضى.

مرضى الذين لا تناسبهم جراحة استبدال مفصل الركبة مع الحاجة إلى إجراء دراسات أوسع لتأكيد فعاليتها على نطاق أكبر. تعرفوا لما الواحد يشوف معاناة الناس مع الأمراض، اللي ما يقدر يمشي من ركبة، اللي عندهم هشاشة عظام، اللي ما يقدر يتنفس إلا بأجهزة التنفس وأكسجين، اللي ما يقدر يبلع، واللي ما يشوف، واللي عنده عدم توازن، مشكلة في الأذن إلى آخره. يعني الواحد يرجع بنفسه كذا للوراء، وهذه فرصة لأولادي لليافعين الحين اللي يسمعونا، أنه أكبر استثمار ممكن يعمل الإنسان في نفسه وفي صحته تأتي في المرتبة الأولى. أكلكم خلوه أغلب صحي، إذا مو كله أغلب صحي قدر المستطاع. ممارسة الرياضة، الحين إحنا لما نبغي نمشي نحس أنه خلاص نتعب، فيبغي لنا فترة لما يتعود الجسم على الرياضة وعلى النشاط وعلى الحيوية، لأنه الجسم يحتاج أنه يكون مرن بما تحوي هذه الكلمة، معنى بكل ما تحوي مرن، بمعنى عنده تمدد في العضلات، ما تكون عنده إصابات، عظامة قوية، لياقته عالية، ما يتعب، لأن مع الرياضة الشرايين تتفتح والدهون اللي موجودة في الشرايين أيضا تختفي، والجسم يصير رشيق ويصير صحي. احنا للأسف ما استثمرنا في صحتنا بالشكل المطلوب، يعني الحين الجيل الجديد يفترض أنه يكون عندكم نمط صحي تعتمدوه، يعني مثل ما تجروا الفحوصات أو مثل ما تبحثوا عن وظيفة تدوروا على جيم، تدوروا على PT Private Trainer يدربكم يعطيكم الأساسيات على الأقل عشان بعدين أنتوا تمشوا صح، تدوروا في النت على التغذية الصحيحة، إيش المفروض ناكل، كيف نحسب سعراتنا الحرارية في الأكل، لأنه أكبر استثمار في الصحة تستثمر. الحين تزرع اليوم، تعرف المثل يقولك ازرع اليوم واحصد غدا، هذه الزراعة تزرع اليوم تحصد لما تكبر، لما تدخل في سن 60 وتشوف اللي حواليك يبتدي عندهم أمراض كبار السن وانت بصحتك وعافيتك، انت عندك لياقتك جدا عالية، ما يبين عليك حتى الكبر لأنه أساسك كان صح، عظامك قوية، محافظ على لياقتك، ضغط الدم ما عندك، لا ضغط لا سكر لا كوليسترول، ما عندك شيء، انت انسان طبيعي 100%. ما اقول لك انك بتعيش اطول من غيرك، بس ما بتموت بمرض مثلهم، يعني ما بتموت بمرض، بتموت متى ما الله يكتب لك. فالله يخليكم، استثمروا في صحتكم. نجهز الاتصال مع الدكتورة ونرجع.

0: مستمعينا، العناد عند الأطفال من أكثر السلوكيات اللي تشغل بال الأهل، بين رفض الأوامر وكثرة كلمة لا ونوبات الغضب. يجد كثير من الأباء والأمهات أنفسهم أمام مواقف يومية تحتاج إلى فهم أكثر من حاجتها إلى العقاب. لكن هل العناد دائما سلوك سلبي أم أنه هو مرحلة طبيعية يعبر فيها الطفل، بل يعبر فيها الطفل عن استقلاليته وشخصيته، ويعبر بها أيضا في سنوات عمره؟ كيف يمكن للأهل التعامل معه بطريقة تحافظ على علاقة صحية مع الطفل وتساعده على التعبير على نفسه؟ للحديث عن أسباب العناد لدى الأطفال وطرق التعامل معها، نستضيف اليوم الاختصاصية النفسية بقسم علم النفس بمستشفى المسرة، دكتورة سامية بنت عبيد المنوري. دكتورة سامية، مساء الخير. اليوم عندي مخارج الحروف متلخبطة من النوم المتلخبط اللي عندي، فأكل الحروف، أخذ حرف من الكلمة اللي بعدها. فالله يعينكم علي والله يعينك علي. طمنيني عليك أول، كيف حالك؟
1: الحمد لله حبيبتي، شكر الله.
0: الله يسلمك دكتورة، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: الله يعافيك يا رب.
0: الله يسلمك. خلينا ندخل في الحوار على طول دكتورة. كيف يعرف طب النفس العناد عند الأطفال؟ هل هذا بالفعل يسمى عناد بمصطلحنا، أم هم الأطفال في بالهم حاجة ثانية إحنا ما قادرين نفهمهم؟ تفضلي.
1: طبعا العناد هو سلوك يرفض في الطفل تنفيذ الطلبات اللي يصر عليها ويصر على رأي طبعا رغم توجيه الوالدين له. من المهم أن نعرف أن العناد مش تشخيص نفسي بحد ذاته، لكن هو سلوك طبيعي
0: سلوك
1: في مراحل معينة. أيوة، يعني ممكن يكون طبيعي وممكن ينم عن مشكلة سلوكية تحتاج إلى تدخل.
0: لكن هو يعتبر سلوك، ما يعتبر من أمراض علم النفس. طيب ليش يظهر العناد عند الأطفال دكتورة سامية في السنوات الأولى من العمر، يعني خاصة لما يكون بعد طفل يكون جدا عنيد وما حد يقدر يعني يعاقبه عشان أنه يقوم سلوكه؟ هل هذه مرحلة طبيعية في النمو؟
1: نعم طبعا مرحلة تعتبر طبيعية في أغلب الحالات. يعتبر أن العناد جزء طبيعي من مراحل النمو، خاصة في عمر من 2 إلى 5 سنوات، لأن في هذه المرحلة يبدأ الطفل يكون شخصيته، يبدأ يكتشف أنه هو يقدر يتخذ بعض القرارات المستقلة. فدائما تلاحظين في هذه المرحلة العمرية دائما تسمع من الطفل كلمة لا. ليش؟ لأنه بعده ما اكتمل معاه ضبط الانفعالات، ما يعرف يعبر عن رأيه بشكل واضح احتياجاته، فيلجأ في العادة إلى الرفض والعناد.
0: طيب كيف الأهل يعرفوا يفرقوا بين أنه هذا عناد طبيعي ولا سلوك يحتاج إلى تدخل واستشارة؟
1: طبعاً هناك العناد نوعين، اللي هو العناد اللي بيكون بسبب وجود أسباب خارجية ووجود أسباب داخلية. إنزين، ففي أسباب العناد الطبيعي يكون مرتبط بمواقف محددة ويخف تدريجياً مع التوجيه الصحيح، ما يأثر بشكل كبير على حياة الطفل اليومية. أما لو العناد صار مستمر، صار شديد، صار يظهر مشكلات في البيت أو في الروضة مثلا، صار صاحب العناد هذه مثل نوبات غضب متكررة وطويلة، الطفل دائما يرفض التعليمات حتى لو كانت بسيطة، هني يستحسن أن يتم تقييم الطفل مع شخص مختص.
0: طيب كيف يتعاملوا معاه دكتورة سامية؟ يعني أحيانا يجيك طفل الأم تعطي مثلا عصير، اشرب حبيبي مثلا العصير بكل ود، تعرفي حنان الأم، يقوم لك ياخذ العصير ويضرب إيدها ويكب العصير ويقعد يصرخ وتيلة حالة مو طبيعية، مع أنه نوايد بسيط الموضوع، عطيته كوب عصير قالت لاشرب العصير، لكن أحيانا يتصرفوا تصرفات يعني يعجزوا حتى الأمهات والآباء أنهم يوجدوا لها تفسير منطقي أو تفسير معين. هل التصرف هذا يعني يأتي من الطفل من غير أي ردة فعل أو يعني تأثير سابق، خلينا نقول، أو موقف سابق؟ يعني التصرف هذا التصرف هل هو طبيعي عند الأطفال؟ إيش المفروض تتصرف الأم؟
1: هني الحين هو الطفل لما مثلا صدر منه هذا السلوك ما يريد إزعاج أمه في هذا الموقف، بس يحاول يثبت استقلاليته، يعني يثبت انه هو يريد حاجة معينة، مثلا يشعر بحاجة، تعبير عن موقف معين صار، ممكن ينمي عن رفض لحاجة معينة هي الأم سابقا سوتها مثلا، ممكن يكون متعب، ممكن يكون أصلا ما يرغب في هذه نوعية العصير، أو يكون منزعج من حاجة مسبقة. فهني الأم ضروري مثلا في هذه الحالة هي مثلا كيف تتصرف معه، ما تجبره أنه هو يأخذ. هي صح يمكن قالت والله حبيبي دوك هذا عصير، لكن هي ما خيرته. أيوة، فهني ممكن أنه والله مثلا بدل لا مثلا نعاقب،
0: يعني هي كان المفروض تسأله أول تريد عصير ولا لا.
1: أيوة تريد عصير، كأنها تخيره، تعطي الخيار، أنت تريد عصير ولا ما تريد، والله إيش نوع العصير اللي تريده. هي مثلا تريد أصلا يأخذ عصير، فهني تخيره بين العصائر. أيوة، أما إذا هو أساسا ما يريد من الأساس أنت تريد عصير أو لا، مثلا إذا هي عارف أن ولدها مثلا من النوع اللي ما يحب العصائر، أنت تريد عصير؟
0: يعني يعني دكتورة في هذا السن الأطفال يفترض أنهم يخيروا، ما يفرض عليهم شيء بما
1: لا ما
0: معنى.
1: يفرض،
0: يعني
1: ما
0: أنا
1: يفرض.
0: أشوف حتى لعبة مثلا نجيبها للأطفال يفرحوا فيها أو يعني يستانسوا في البداية لأنه شيء مغلف، فبالنسبة
1: أيوة
0: لهم شيء المغلف يعني مفاجأة. بعدين يعني يشوفوها كذا بنظرة يا أنه يجاملوكي، يعني حتى الطفل اكتشفت أنه يعرف يجامل أحيانا
1: أيوة
0: أنه مستانس فيها، لكن بعدين يهملها لأنه ما لبت رغباته. يعني هل الطفل في هذا السن مثل ما تفضلتي وذكرتي يعني سنتين وطلوع يعني لين دون السادسة،
1: أيوة
0: نعامله معاملة الكبير؟ يعني المفروض أنه نخيره ونكلمه ونشله يختار وكذا.
1: لا لا لا لا، شوفي هني في فرق. يعني الحين مثلا بقول لك كمثال، الحين احنا نريد نطلع، الجو بارد برا، انا بقول له مثلا البس جاكيت عشان الجو، انا عارفه انا كبيره وعارفه ان الجو برا بيكون بارد، صح؟ بس هو ما يريد، هو بيرفض طبعا مباشر، لا انا ما اريد، اوكي تمام، بدون ما اناقشه كذا اشيل الجاكيت معي وطلعنا، لانه هو اوريدي كذا ولا كذا، انا عارفه انه هو بيحس بالبرد. فهني ما اجلسه عنده، لاني انا بعنادي انا او بجباري حاله أنا جالسة أعلمه أصلاً العناد بطريقة غير مباشرة، يعني معناته أن أنا لما ما أريد شيء أسوي هذه الطريقة إجبار، فهو يبدأ يتعلم مني بعض السلوكيات من غير ما أنا أحس. فأسلوب التربية مثلاً كثرة الأوامر، الصراخ، التهديد، العقاب، عدم إثبات القوانين في المنزل. شوفي هني أنت قلتي لي عن المثل اللي معاك، فهني مثلاً هو راح يشتري لعبة، هني إحنا نخلي قوانين معينة للطفل، تكون القوانين واضحة، نفهمه ليش هذه القوانين، دائم نفس الشيء، هو مثلاً إيش الأشياء اللي نريدها، وين رايحين، وإيش الأشياء اللي تريدها أنت تشتريها.
0: يعني ما تشتري بكيفك، عندك حد معين أنك أنت
1: أيوة
0: تشتري
1: أنت
0: فيه أو
1: عندك،
0: رايحين لهدف واحد.
1: أيوة لهدف واحد، أنت تروح كذا وكذا. إذا مثلاً هو طبعاً ممكن يوصل لك هناك ويقعد يصارخ ويريد كل شيء.
0: يصارخ يا دكتورة ويقعد يلف كذا في الأرض،
1: أيوة
0: يخمس في الأرض، والأهل
1: فهني ما
0: بصراحة
1: مشكلة.
0: ينحرجوا.
1: ايوه لا بس شوفي، ها في النهايه ترى الكل عارف ان هذا طفل، كل اللي موجودين عارفين ان هو طفل، الطفل او سلوكيات الاطفال هي كذا. فهني انا طبعا اخذ نفس واهدي نفسي واجلس مع قريب من الطفل، ايش تريد؟ بقول له اريد كذا، اريد كذا، اريد كذا، افهم الطفل ليش انا ما قادره اشتري له هذه اللعبه، وبكل هدوء وبكل حب. مثلا لما كلمه على اساس انه كانه ان انا منتبهه معاه، التواصل البصري، واشرح له ايش الاسباب اللي انا ما اقدر اشتري له هذه اللعبه الثانيه.
0: دكتورة ذكر هذا الموقف صار قدامي في أوروبا، والطفل كذا قاعد يلف، فجات واحدة وراحت تتكلم الطفل، لو تعرفي الأم كيف صرخت عليه هذيك الصرخة، أنا خفت أنه أنه أنه ليش تتدخلين، هذا طفلي، أنت ما لاش حق تتدخلين، وأنت إنسانة غريبة ما تعرفينه، يعني بما معناه.
1: ايوه
0: فالطفل من الخوف من أمه سكت، يعني
1: شوف
0: كان
1: هني
0: موقف
1: ممكن
0: وايد.
1: ايوه يعني شوف الموقف، بعض الاحيان الاباء يرتكبوا بعض الاخطاء وينموا العناد عند الطفل. فمن الاخطاء اللي ممكن يرتكبها الاباء مثل ما قلت، الدخول في جدال طويل مع الطفل، هو جادل مني هم مني، صراخ، ضرب، تهديد بعقوبات ما يتم تنفيذها، طبعا هذه اخلي عليها خط، الاستسلام لما يصر الطفل على حاجه معينه، يعني لما هو يصر انا البي لرغباته مع اني مسبقا كنت رافضه. فبهذه الطريقه انا جالسه انمي العناد معه،
0: خلاص يشوف انك كنتي ما عندك شخصيته وشخصيتي اقوى، انا ممكن اني انا اتحكم.
1: ايوه في وتعلم نفس الشيء لما
0: ليش
1: يلاحظ
0: بعض
1: الوالدين.
0: اولياء الامور دكتورة سامية يعني يخافوا يقولوا للطفل لا أو يرفضوا له طلب. كل شيء إن شاء الله حبيبي. طيب ماما، يعني إحنا نحس يعني إنه ليش تدلعي زيادة عن اللازم؟ نحس
1: هذا
0: كل
1: يعتبروه اهتمام، بس هذا
0: آه
1: خطأ، هذا مش اهتمام.
0: مم.
1: هم يفكروا الاهتمام اني انا البي للطفل كل رغباته، بس هذا خطأ. فهني نفس الشيء ندخل في موضوع الاتفاق التربوي بين الوالدين.
0: جميل كلامك.
1: ايوه، يعني مش طبعا واحد مثل تلاحظي في العاده في عوائل مثلا احدى الوالدين يرخي والثاني يشد، فهذا نفس الشيء. الطفل ترى ما شاء الله بطبيعته، الطفل بطبيعته ذكي، فيشوف الثغره وين يبدأ يستغلها،
0: يشوف من اللي ممكن
1: يلبي
0: يلبي له
1: لرغباته. أيوة
0: حاجاته
1: حاجاتها.
0: ورغباته.
1: أيوة
0: أيوة صحيح. طيب، في حال أنه مثلا الطفل جاته هذه نوبة الغضب ويبغي يحرج الأم والأب عشان يلبوا له رغباته في الأماكن العامة، إيش التصرف المناسب اللي المفروض يسوي؟ يعني الحين أنت متخيلة طفل عمره يمكن 3 ولا 4 سنوات متسدح في عمان مول ويصرخ، ايش
1: أي.
0: كيف اتصرف وياه؟
1: شوف، هني ممكن احنا نتجاهل السلوك اللي احنا ما نرغب فيه بدون اي عقاب. زين، طبعا في مسبقا مثل ما خبرت نوضع قوانين في البيت على اساس انه لما نخرج بيكون 1 2 3.
0: تمام.
1: يعني اذا ايوه لا، ومثلا احنا ذكرت لك قبل شوي انه والله لازم احنا لما نهدد انه يعني ننفذ. طبعا التهديد ما يكون تهديد والله باشياء كبيره للطفل، أشياء على حسب العمر، المرحلة العمرية اللي هو فيها. مثلا 2 سنين ما أقول، يعني لازم هو يستوعب إيش التهديد اللي مثلا يواجهه، يستوعب هو عمره 2 سنين، فلازم أعطيه التهديد على قده إنه والله المرة الجاية أنا مثلا بضطر إني ما ألبي لك الرغبة الفلانية، هو محتاج حاجة، أنا إذا رحت مثلا معاي ولبيت الشيء اللي ومشيت معاي بطريقة أنا أرتاح لها، ما سويت لي إزعاج، ما سويت لي كذا، إن شاء الله أنا بسوي لك كذا وكذا، خلاص تنفذ. إذا مثلا نفس الشيء العقاب إني راح أحرمك من كذا وكذا، تنفذ، مش إني والله راح أحرمك وبعدين لا أروح أتنازل وأقول له لا إن شاء الله. شو فلما نروح مثلا رحنا المول سوى هذه الحركات، خلاص أنا باتفاق معاك أجلس مثلا على قد كذا على طوله، أمسكه أفهمه إنه والله على حسب الاتفاق إحنا كذا كذا كذا قلت لك، أنت بس أنت رفضت، فأنا خلاص مضطرة أني أتجاهل السلوك اللي أنت تسويه، أو أني أنا أجلس مثلا جالسة على طاولة هو بدأ يسوي لي حركات أنا أحاول أني ما أنتبه له، يعني ما أغذي السلوك اللي هو جالس يتصرف فيه.
0: لا لا، التربية صعبة الصراحة،
1: هي صعبة
0: أنا ما أتحملها.
1: لأن شوف هني الطفل يريد يثبت ذاته، يريد يعبر عن الأشياء، عن أشياء بداخله.
0: صح،
1: بعض الأحيان الوالدين ضروري يعطوا الطفل مساحته أنه يعبر،
0: طبيعي يعني نخليه
1: ايوه
0: يعبر.
1: طبيعي، ايوه خليه يعبر، لكن نفس الشيء يعني ما اني والله دحين شوفي بتقولي والله هو محرج الموقف، لكن ترى في النهايه طفل، كل اللي موجودين عارفين انه طفل وعارفين، وكل بيت طبعا فيه اطفال، كل الاطفال هم تعاملهم تقريبا في المرحله العمريه هذه تقريبا
0: متقارب. صحيح
1: ايوه.
0: صحيح.
1: فهني ما نقصي على الطفل، ما نعطيه بتقول، هو طبعا ما يحب اللهجه القاسيه، دائما يحب الاسلوب الهادي، يحب الحب. فهني أساس إحنا نقلل العناد، ضروري إن نتعامل معاه بشكل هادي، النظرة نفس الشيء تكون لازم فيها حنية شوي. لما يكون طبعا هذا في عمر 2 إلى 3 سنوات قولي تقريبا، يعني لأنه بعده ما يفهم إلا تعابير الوجه أكثر.
0: صحيح.
1: أيوه. أما من يكبر شوي لا، ممكن إني أبدأ أخذ معه وأعطي بالكلام.
0: يعني عناد الأطفال مش فقط في أشياء هم يريدوها، حتى في الأكل. يعني دكتورة
1: أيوة.
0: سامية، يعني يعني يا عيني الأم كيف تعاني لين ما يرضى ياكل لقمة الطفل. أحيانا مثل ما ذكرت لك يسكب العصير، يسكب صحن العيش، يتفل حتى وانتو بكرامة الأكل
1: أيوة.
0: اللي في فمه. كيف التصرف معاه في هذه النقطة تحديدا في موضوع الأكل والوجبات؟ احنا للأسف يعني أسلوب الحياة حاليا ما صرنا نجلس على سفرة واحدة ويشوف كيف ياكلوا ويتعلم. يا الأم دوامها متأخر أو الأب ما موجود، والأخوان أيضا دواماتهم مختلفة، ما صارت تجمعنا المائدة الواحدة حتى لو حاولنا إلا يمكن في عطلة نهاية الأسبوع. فزمان كانت الوجبة تلم كل أفراد الأسرة، والطفل يتعلم يأكل معاهم، ما يرفض الأكل لأنه في قدوة، لأن الكل يشوف الكل يأكل. الحين الموضوع اختلف باختلاف يعني احتياجات الواحد ودواماته إلى آخره، فالطفل افتقد هذه اللمة على السفرة، فما يتقبل أنه هو يأكل بنفسه والأم تركض وراه أو العاملة بالطبق. إيش التعامل الصحيح؟ يعني أنا دايما أقول لهم لازم يعني يتحددوا مواقيت معينة لوجبته، أنه عارف الحين لازم هو يأكل، عارف الحين هو لازم ينام، مش على مزاجك أنت. يقولوا أنت ما تعاملتي مع الأطفال فما تعرفي الحين هذا الجيل كيف ممكن نتعامل معه. يا ريت تردي على هذه الإشكالية دكتورة سامية لطفاً.
1: شوفي الأطفال طبعا مثل ما ذكرت سابقا ما تجبريه على شيء هو ما يريده، في النهاية وبيجوع ترى. أنت تريد تاكل مثلا معكرونة أو تريد تاكل مثلا بيتزا، إيش اليوم خاطرك تاكل؟ إيش أنت تحب تاكل؟ فبهذه الطريقة هو بيتشجع أصلا للأكل، أنت ما جالسة تجبريه أنه هو ياكل، جالسة تخيريه. فهو طبعا لما بتخيري بيقعد يفكر اريد كذا، فاذا هو لما يطلب حاجه راح ياكلها، لانه هو حس انك انت نفذتي له رغبته او انت نفذتي له الطلب ماله. فبهذه الطريقه ما باي والعناد بيكون اقل هني.
0: طيب واذا ما رضى ياكل الطلب اللي هو طلبه؟
1: لا ضروري، هنا ضروري يعني مثلا ابدا اذا انت ما اكلت انا باكله.
0: ممكن نوصل للتهديد أنه إذا ما أكلت هذا ما في شيء غير بتاكل؟
1: لا شوفي هو ما بدون تهديد طبعا، لو ما أكل طبعا بيجوع بعدين بيرجع يأكل.
0: بس كذا صعب أنك أنت تنظمي له مواقيت أكله.
1: لا بينتظم. شوفي هو مثل ما قلتي صعب، التربية صعبة وهذه الأمور أساس تعدليها صعب، لكن هذه تجدي يعني شوفي يبالها طولة بال. اما انك تجلسي تركضي وراه فهو بيتعود، بياخذها كلعبه، ما بياخذها يعني ما هني ما بتكون
0: صح عنها. صح صح كلامي،
1: هي بتكون لعبه معاه اصلا.
0: ايوه صح،
1: هو يستمتع بهذا الشيء، لان طول الوقت مثلا بالذات الموظفات يعني حتى في الدوام ترجعي هو اصلا مشتاق لك، هو ذيك الساعه ما يريد الاكل يريد يلعب معاك، فهذه وحصل لعبه هو يلعبها.
0: ايوه صح
1: ايوه، فانت تركضي وراه بالصحن وهو يركض، هو مستمتع وهو ما قال ما حاس بالجوع اصلا.
0: يبقى حنان.
1: أي يبقى حنان، يبقى يلفت انتباه، يبقى مثلا تكوني معاه قريبة، لأنه لو أكل هو خلاص عارف أن يعني النظام ويش بياكل، معناته لازم يروح ينام، معناته كده أنا ما أريد،
0: خلص اليوم
1: أنا ما أجلس معك أصلا، فهو يستمتع باللحظات هذه
0: يا حبيبي. نعم يعني يحتاج إلى تغذية عاطفية بغض النظر عن أيوة.
1: وبتلاحظي في بعض الأطفال يرفض الأكل، ليش؟ مش لأنه هو ما حاب يأكل، لكن هو يريدك انت اللي تاكلي.
0: لا لا لا الله الله يكون في عونهم. لازم بالفعل نفهم احتياج الطفل وندرسه. وحلو التواصل البصري، احيانا لما الطفل يعاند او يسوي حركات خاصه في مكان عام او بيت ناس، تلاقي الام تشوف عليه خلاص هو فهم الام ايش تريد.
1: صح،
0: فوايد انا احب هذه الفكره. احنا زمان على ايامنا كان كله بوريك بعدين، الحين ما في هذه مال بوريك بعدين، انه في اسلوب حلو تواصل بصري جميل، انه بعدين نتفاهم
1: لان
0: بعدين بيصير
1: اول ينفذوا. اتوعد وانفذ، الحين ما في للاسف.
0: هذيك القرصه اللي تظل اسبوع خضراء في جلدنا. دكتوره طيب، متى يحتاج الطفل العنيد الى زياره اختصاصي نفسي، وايش العلامات اللي يفترض انه الاهل ما يتجاهلوها؟
1: طبعا شوفي في اسباب ممكن يعني يحتاج فيها اولياء الامور يلجؤوا الى اختصاصي نفسي. اذا مثلا لاحظوا ان الطفل عنده تاخر في النطق، قلة ذكاء، تشتت انتباه، فرط حركة، طبعا هو يعاند بعض الحال لأنه عنده فعلا مشكلة. زي موجودة مشكلة، مثلا مشكلة في النطق، مشكلة مثلا، هو يعاند مش لأنه يريد يعاند، هو يعاند لأنه عنده أساسا مشكلة يمكن الأهل بعدهم ما اكتشفوها. فهني ضروري لما نشوف عدة العناد زادت، لما شفنا أن العناد بدأ يأثر على حياة الطفل، بدأ مثل ما أقول يوصل لمرحلة غضب عدائية، لا لازم يكون في تدخل. معناته في مشكلة غير مشكلة العناد أصلاً.
0: لازم يحتاجوا يشوفوا اختصاصي
1: أيوة
0: نفسي.
1: اختصاصي، وهذا يحدد المشكلة وإيش بالضبط.
0: دكتورة حديثك دايما جميل ومفيد وغني ما شاء الله بالكثير من المعلومات. احنا دايما يعني نركز على التربية الصحيحة في النشء عشان لما يكبروا تتكون شخصيته، الكاريزما للطفل، انه بالفعل هذا متغذي وجدانيا، اهتمام ومحبة ومودة من الأهل، فيزيد الترابط الأسري. ومثل ما هو أيضا يعني عاش هذه اللحظات الجميلة مع أهله، أكيد هو بيطبقها على أبنائه لما يصير هو أيضا أب أو تصير هي أم. أنا سعد جدا بحديثك وبلقائك دكتورة سامية بنت عبيد المنوري، وأنت اختصاصية نفسية بقسم علم النفس بمستشفى المسرة. شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: العفو العفو، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، ما قصرتي، شكرا جزيلا.
1: شكرا.

من أخبار العالم، أغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل مبكرا للمرة الثانية خلال أسبوعين بسبب موجة حر قياسية، حيث تم تقديم موعد الإغلاق إلى الساعة 4 مساء حفاظا على سلامة الزوار والعاملين. وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تمدد الهيكل الحديدي للبرج، ما قد يتسبب في تحرك قمته بنحو 20 سنتيمتر نتيجة ظاهرة التمدد الحراري فيما ينكمش خلال الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة. يأتي الإغلاق في ذروة الموسم السياحي، ما ينعكس على حركة الزوار ويؤدي إلى إلغاء بعض الحجوزات وإعادة ترتيب خطط السياح وسط تحذيرات من أن المتغيرات المناخية أصبحت تؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة ومواعيد تشغيل أبرز المعالم الأوروبية. هايد بارك حتى في لندن قالب أصفر من الحر. أعلنت السلطات الصينية حالة التحذير الأحمر من السيول مع استمرار تأثير إعصار بافي الذي تسبب في أمطار غزيرة ورياح عاتية وفيضانات اجتاحت عدة أقاليم شمال شرقي البلاد. أدت السيول إلى غمر الطرق وجرف المركبات، فيما حوصر نحو 1800 شخص في مقاطعة كوانشينغ. وأكدت السلطات أن إجلاء السكان يمثل أولوية قصوى، كما علقت الصين حركة عدد من القطارات في مدينة تشينيانغ وأوقفت الدراسة في مناطق عدة وسط تحذيرات مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية والرياح الشديدة مع ارتفاع مخاطر الفيضانات والأعاصير. شركة مرسيدس بنز أكدت أن الأعطال التي اشتكى منها بعض مالكي سياراتها في الهند لا ترتبط بوقود الإيثانول الحيوي E20، إنما تعود إلى استخدام وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات في بعض محطات التعبئة. أوضحت الشركة أن جميع سياراتها العاملة بمحركات البنزين والمطابقة لمعيار BSVI والمباعة منذ عام 2020 متوافقة مع وقود A20، مشيرة إلى أن بعض المحطات تبيع خلطات تتجاوز النسب المسموح بها، ما يؤدي إلى أضرار في مضخات الوقود والفلاتر. ودعت الجهات الرقابية إلى تكثيف التفتيش على محطات الوقود، مؤكدة أن جودة الوقود هي العامل الأهم لحماية المركبات، وأن طرازاتها الحديثة مهيئة أيضا للتعامل مع نسب خلط أعلى مستقبلا. يعني أيوة صح قاعد يقول لي عبد الرحمن، ففي أحيانا الفي باور الوقود هذا النقي يقول لك، لما كلام مهندسين ميكانيكا طبعا مش كلامي، يقول لك لما خلاص يبتدي يقل البنزين عندك البترول في السيارة بادي يصفر، حط حتى لو ب5 ريال، خليه ب5 ريال عشان ينظف لك يقولوا الماكينة ما عارف إيش، ويعمل فلترة بنفسه. يعني كأنك تعطي السيارة جرعة فيتامين. والله أعلم إذا كان هذا الكلام صح ولا لا. إنزين ننتقل إلى فقرة فن ورياضة عشان بس الوقت أخلص الإعداد، لأن بتكون إكسبايرد عاد المعلومات على الأسبوع الجاي. يقول لكم الخبر، لا يقتصر التنافس في كأس العالم على المستطيل الأخضر بل يمتد إلى موائد الطعام، فقد تصدرت النرويج قائمة أعلى المنتخبات اهتماما بتغذية اللاعبيها. أظن منو هذاك هالند مال نرويج ولا سويسرا، مال وين ذاك الضخم عبد الرحمن ما تعرفه؟ بعدما شحنت نحو 580 كيلوغرام من الأسماك والأجبان من أوسلو إلى معسكرها في الولايات المتحدة بتكلفة إجمالية قدرت بين 30 و 45 ألف دولار. نرويجي. يستهلك نجم المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند نحو 6000 سعرة حرارية، يعني يأكل أكل 4 أشخاص تقريبا، موزعة على 6 وجبات تعتمد على اللحوم والبيض والعسل والأطعمة الطبيعية لدعم مجهوده البدني.
أما الأرجنتين فحافظت على تقليدها الشهير بإحضار اللحوم لإقامة حفلات الأسادو إلى جانب مشروب المتا الذي يرافق اللاعبين في كل مكان، بينما اختارت البرازيل التكنولوجيا عبر إعداد آيس كريم بروتيني يساعد اللاعبين على التعافي بعد المباريات. وفي المقابل تتمسك اليابان بقائمة طعام ثابتة منذ سنوات، فيما اصطحبت أستراليا صانعات قهوة متخصصة لإعداد نحو 80 كوب يوميا للاعبين، بينما تعتمد فرنسا على نظام غذائي يجمع بين الوجبات العلمية في المعسكر والوجبات الرئيسية داخل الفندق. من الأخبار أيضا، تكبد الاتحاد الألماني لكرة القدم خسائر مالية كبيرة بعد خروج المنتخب من دور 32 في كأس العالم الحالي. اتوقع تسجيل عجز يقارب 9,400,000 يورو، أكثر من 11 مليون دولار، إضافة إلى تكاليف إنهاء عقد المدرب يوليان نيجلسمان. وأوضح الاتحاد أن تحقيق الأرباح كان مشروطا بالوصول إلى المباراة النهائية، فيما لم تشمل التقديرات الحالية تعويضات عن رحيل نيجلسمان التي تقدر بنحو 6,800,000 يورو، أي تكاليف محتملة للتعاقد مع مدرب جديد. وأكد مسؤولو الاتحاد أن الميزانية أعدت وفق سيناريو متحفظ مع إمكانية تعديل بعض المشاريع للحفاظ على التوازن المالي. يعني أحيانا يقولوا مثلا المرتب إذا أنت بتستلمه مقارنة بمجهود تعمله، يعني إيش المجهود اللي يعمل المدرب عشان بدني أنا أتكلم أو فكري حتى عشان يحصل على هكذا رواتب؟ ما أعرف. أيضا شهدت بطولة كأس العالم 2026 أزمة غير متوقعة خارج المستطيل الأخضر بعدما تكررت حوادث تمزق قمصان عدد من اللاعبين، خاصة القمصان التي تنتجها شركة بوما، حيث سجلت 6 حالات تمزق خلال الجولات الأولى شملت منتخبات التشيك، الباراغواي، مصر والمغرب. وأرجعت الشركة السبب إلى استخدام تقنية جديدة جعلت القميص أخف وزنا، مؤكدة أن الملابس اجتازت اختبارات الجودة، إلا أن المشاهد أثارت موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل. وفي المقابل واجهت نايكي جدلا بعد ظهور اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو بحذاء ممزق، قبل أن يتضح أن الثقب كان تعديلا طبيا لتخفيف الضغط على الكعب وليس عيبا في التصنيع. ويرى خبراء أن مثل هذه الحوادث قد تؤثر مؤقتا على ثقة المستهلكين ومبيعات المنتجات، لكنها لا تمثل تهديدا طويل الأمد للشركات الكبرى إذا تعاملت معها بسرعة وشفافية. آخر خبر ونختم معكم حلقة اليوم، اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة انتقال الجناح الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند، بعد إعلان رئيس النادي خوان لابورتا أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة. تبلغ قيمة الصفقة الأساسية نحو 22 مليون يورو، أي 25 مليون دولار، إضافة إلى 7 ملايين يورو كحوافز مرتبطة بالأداء بعقد يمتد حتى 2031. ويأمل برشلونة أن يمنح أديمي المعروف بسرعة الكبيرة إضافة هجومية للفريق، خاصة مع خبرة السابقة تحت قيادة المدرب هانسي فليك الذي منحه فرصته الدولية مع المنتخب الألماني. وتحمل الصفقة جانبا استثماريا أيضا التعاقد دورتموند مع اللاعب عام 2022 مقابل 30 مليون يورو، ما يجعل برشلونة يحصل على خدماته بقيمة أقل من سعره السابق، مع رهان على تطور مستوى وارتفاع قيمته مستقبلا. شوفوا كيف يفكروا الأندية، استثمار يا جماعة في اللاعبين. يعني أمس المنتخب الإسباني كأننا قاعدين نشوف نادي برشلونة يلعب. إيش أخبار المدريديين أمس؟ لا لا لا لا، صعبة كانت عليكم المباراة، جدا صعبة. هولندا النرويج، أيوة علي شكرا على تواصلك. يقول علي النجادي اليوم أبو نواف شوية تعبان كان الصبح، الله يعطي الصحة والعافية.
إذا كان يوم الأربعاء الظهور الأخير لميسي، فاعلم أنك لم تكن مجرد قائد، بل كنت الأمل. حين غاب الأمل صنعت مجدا بأيد آمن بها القليل، وتركت إرثا سيبقى خالدا مهما مر الزمن. شكرا لأننا عشنا في زمنك يا أعظم من لمس الكرة. الله الله يا علي. بالفعل ميسي لعيب، ما حد يقدر يقول شيء عن هذا الكلام. شكرا لتواصلكم ويانا ومتابعتكم للبرنامج، إن شاء الله استمتعتوا ويانا. بكرة حلقة الخميس الونيس، يعني شوية أغاني على طلباتكم، على أغنيات الأسبوع. إن شاء الله أيضا الحلقة تعجبكم، ونتواصل دايما بالخير والمودة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شكرا لكم، كانت معكم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، والمخرج عبد الرحمن الجابري، وفي أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6.

0: اتوا وسائل الاعلام، سقساوه وسائل الاعلام الارجنتينيه قبل المباراه الماضيه من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الاعلام العالميه والانجليزيه خاصه لانهم يدركون اننا سنواجههم في المربع الذهبي اذا تاهلوا سويا، يقولون اننا محميون، يقولون اننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقه المختلطه في الحصه التدريبيه، قال لهم المعركه تاعنا احنا اللاعبين فوق ارضيه الميدان. معركتنا احنا اللاعبين هي اعلاء الرايه الارجنتينيه، قال لهم معركتكم انتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كي يكون مركز مليح فوق ارضيه الميدان، يخلي الميدان يتحدث كره، ويخلي الاعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الاشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم انه في المباراه الماضيه الحكم طبق القانون اللي طبقه ايضا مع الميرون ضد الولايات المتحده الامريكيه. صحيح. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب ارجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبيه في نهاية المباريات.
1: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمري.
2: مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا أتوقع مستحيل. مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح تاع ليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته ووسائل الإعلام. فقساوه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الراية الأرجنتينية، قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كي يكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقه أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبيه في نهاية المباريات.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: لكن احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتم كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله.
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتم افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم، لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني.
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني. حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكتر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي.
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليس التظاهر الكرويه فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 مونديال. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا التوقع مستحيل. مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح على ليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته لوسائل الإعلام. سقساوه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الراية الأرجنتينية، قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كيكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقه أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبيه في نهاية المباريات.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: برنامج
3: عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awaser.om.
4: مونديال 2026.
5: سين يا طويل العمر
4: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
6: أخيرا مونديال
4: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: واحده واثنين بارو الثاني بيدرو بارو. كجول جولافو فينال فاينل نهائي الماتادور يطير الى نهائي نيويورك في السفر مش ممكن.
8: برازيل ولا فرنسا؟
9: برازيل ولا فرنسا؟
8: كاس العالم والأرجنتين وين راحت؟
9: الأرجنتين برا.
8: كيف برا المنتخب فايزين؟
9: برا الأرجنتين كامل كله برا.
8: من هما؟
9: الأرجنتين ما الأرجنتين كله بس.
8: خلي عنك.
9: فرنسا والبرازيل في النهائي. أنا شجعت فرنسا.
8: ديوك. حياك يا منيب.
10: ترى مشكلة لما تكون مدريدي وميسي يهزمك في كأس العالم هذه بعد حدها
8: صعبة. يعني عادي أي فريق ثاني ما مشكلة.
10: أي فريق ما يهمني. أهم شيء الأرجنتين ما تكسب.
8: أشوف يعني شكلها ماشية معهم أمورهم طيبة يعني.
10: والله هي ماشية وتخوف.

0: فرنسا فرنسا
1: وش النهائي بيكون؟
0: فرنسا والأرجنتين.
1: خلاص هو الواقع.
2: ومن بيفوز؟
1: قايل لك ذا الكلام.
2: ومن بيفوز؟
1: والله النهائي بتكون ان شاء الله فرنسا ان شاء الله.
3: رنوا رنوا
4: معنا مع فرنسا.
2: فرنسا
0: مع الديك الفرنسي.
4: يبغى لها مبابي.
2: يبغى لها مبابي. شو توقع لهم اليوم؟

0: بعد عبد النور يعني
1: واقع
0: يعني يعرف انه مباراه صعبه.
1: ايوه من تتوقع يسجل عبد النور؟
2: تقريبا اول جول يكون حارس ثاني، يمكن يكون وير زبال.
3: يمشي يتقدم وير زبال، هذا الاول. 1-0 اسبانيا، 1-0 لاروخا، 1-0. والسيناريو اللي تسالك فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه
0: فرنسا،
2: بعدين بابي،
0: بعدين يعني اول بتقدم اسبانيا
1: وبعدين بتردوها انت
0: ريمونتاتي.
4: ماشي اليوم
1: ديك 800 غرام يمكن
0: بالعيد العود.

0: الدور مره بيخلوا مره ما يستعدوا.
1: حضرت تمرينهم امس الفرنسيين؟
0: ايه شفناهم وكنا ذاك مثلهم خذينا صور معاهم وهذا وش الحفاه يقول جاهز مره مره مره ما يحتاج. بعد نيوا والشنج عثمان ديمبلي نفس الشيء اللي ما اخذنا غربيا من الشنج
2: ايه هو يعني شو بقول انه ما اخذ من شماج ايوه صح
0: هي هي عاد ما اخذ من شماج بالمغرب عاد ترى تعد منه فينا
2: هي هي شمج
0: والعطر الفرنسي اوليسي
2: ايه وش يقول
0: اليوم بيبدع اليوم بيبدع اليوم بيبدع
2: برش الملعب من بعيد من بعيد شمه
0: لا بيدري ولا رودري ولا غيره مره ما يحتاج اليوم

0: Je pense que le match ce soir il va être difficile pour l'équipe française ou l'équipe d'Espagne. Mais l'équipe française va gagner le match 2-0.
1: يقول لك المنتخب الفرنسي بيصعد للمرة الثالثة في تاريخه لنهايات في المباراة النهائية وتوقع النتيجة 2-0.
0: بالضبط اكزاكتمون.
2: اكزاكتمون هو زين متكلم صفحة كاملة انت عطيت من سطر واحد بس
1: ترى اعطيتك زبدة يعني يعني هو كلامه اكثر يعني
0: ابلا ابلا بلا حسن
1: ابلا بلا حلوة دي ابلا بلا حسن
3: Cucucucureia, se bebe una estrella. Jala, tiembla, que viene cucureia. Jala, tiembla, toma una galleta.
4: Hardak Mbappé, mabruk Lamine Yamal. يمشي يتقدم ويرزبال وهذا الأول 1-0 إسبانيا 1-0 لاروخا 1-0 والسيناريو اللي تسألك فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه واللغة اللي كلمتكم وبديت بها كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليان هذا مكان بانتظار ما سيكون أنت في ورطة هذا حتما إسبانيا تواصل اكتساح يمشي الاستحواذ للماتادور وما كنت تتوقعه أنه فرنسا بتدخل بقوة لحد ما فماش واحدة واثنين بارو بارو

0: جاي في بالي شور يعني
1: اللي هو
0: اللي قال يا أخي مشعل ليش ما يخلوها لين شهر 9؟
1: هي مددوها
0: عيبتنا يا أخي
1: زمان عتوا تتكلم الله يهديك
0: يا أخي الأيام الأخيرة هذه
1: تتكلم
0: مثيرة يا أخي.
1: كان جان فانتينو جاي هني صوب الشرق الأوسط
0: هي كان. والله جاي يعني ولكن صراحة يعني خلوها يا أخي مستمتعين
1: سكيل
2: مساء الخير أيها الأرجنتينيون.
1: لا
3: ما
1: ها يا أخي لا تبدينا بالأرجنتين خلي بعدين نتكلم على الأرجنتين
0: بعدين الأرجنتين جاي الحكي
1: تتكلم على فرنسا
0: ومن
1: فرنسا بعد من وين
0: إسبانيا
1: فرنسا؟
0: إسبانيا
1: وإسبانيا
0: أيوه وين مبابي وين مبابي
1: وين مبابي وين أوليسي
0: يا أخي أقول لك صحيح تعال أوليسي ريال مدريد إذا هذا بتخسروا فلوسكم أنا أقول لكم صراحة يعني في تو نتكلم

0: لاعب يظهر لك في الأوقات الصعبة.
1: ما حصلناهم أمس
2: الفرنسيين ما عندهم
1: أمس كم ماشت الوسط الإسبانية.
2: أيوة بس صراحة يعني
1: قضت عليهم
2: شغل لافوينتي شغل. قلت لك لافوينتي هذا ما يخسر, هذا صعب تجيب
1: راسه. 37 مباراة
2: 37 مباراة تاريخي, يعني هو تاريخ. عادل الرقم التاريخي مال
1: إيطاليا بدون خسارة.
2: بدون خسارة يا لها من يا لها. ولا تعال شوف أنت تتكلم عن فريق ترى شاب يعني صغير, منتخب إسبانيا أغلب عناصر صغيرة. ما بندخل برشلونة وما أعرف ما برشلونة
1: قلنا 8 من برشلونة في إسبانيا.
2: أيوة يعني ما منقول هذا الكلام يعني زين. ولكن كوكوريا يا أخي هذا لعب
1: أمس
2: هذا مش طبيعي. هذا صفقة الموسم محلكم ريال مدريد, توفقتوا فيها بيعة طيبة. صفقة حلوة يعني
1: بيعة طيبة ما شرح لي.
2: أقصد صفقة حلوة يعني. بس يا أخي أينما ذهبت
1: تشوفه موجود
2: كوكوريا هذه. لا ويعني ما شاء الله عنده قوة جسمانية بدنية
1: يعني. يا أخي شفت في لقطة كانت احتكاك مع حد من لاعبين فرنسا وضربة في الرأس أعتقد ما أعرف مع أوليسي مع حد يا أخي ورم على طول رأسه هي انصدموا مع بعض في الرأس.
2: قوي كوكوريا. وبعدين تعال هو مشكلته في الشعر, لو يحلق شعر لان دائما
1: يشدوه من شعره. امس جالس اقول حلو واحد يا اقول لك كيف هذا وحده شعره مغطي على ما يشوف
2: دائما يشدوه من شعره. هذا مشكله. هذا بعد الشعر يبغى له حد يعني لياقه بدنيه تشله يا اخي والله يعني
1: وحده وزن
2: ثقيل
1: يعني وزن هذا
2: ويبغى له شغل بعد يضبطه ويسرحه وهذه شغلانه.
1: هذه شغلانه تاخذ وحده من وقته قبل لا يروح المباراه
2: طبعا. بس صراحه يعني شفنا مباراة حلوة كما توقعنا. نعم. يعني مباراة حلوة طبعا.
1: متوقعت أنا إسباني بس ما توقعت النتيجة.
2: أنت توقعت إسباني عشان بس ها يا جماعة ترى عشان ما إذا ما حد عارف ها
1: هي.
2: أيوة هو
1: توقع أول توقع
2: يضبط خلاص
1: سجل يا تاريخ.
2: لا تكتر عشان ما تضيع تاريخك
1: ما توقع مباراة اليوم.
2: لا ما باغي نضيع تاريخه يا اخي اذا اتوقع انها يعني يخترب التاريخ يعني ضربت معها هالمره
1: خلاص. بس خلي يعني
2: اجواء حلوه وجميله وصراحه يعني نصف النهائي نار يا حبيبي نار
1: نار يا حبيبي نار. المنتخب الاسباني وصل المرتين للنهائي.
2: نعم
1: المره الاولى 2010 وهالمره الثانيه 2010 وحقق
2: اذا وصل ياخذ البطوله. يقول لك ما عندنا
1: وهل يحقق بطوله 2024 يحقق بطوله.
2: نعم يلا حاضرين يا
1: كلام مدرس. كبير وكثير راح يكون اليوم معنا مستمعينا الكرام ونحن طبعا نقترب من ليالي الحسم ان شاء الله.
2: صادق توقع نتيجه المباراه بس عشان تكونوا عارفين خبرناهم
1: وبعد في البرنامج نذكرهم
2: هي بنذكرهم بين فتره وفتره يعني كذا
1: عشان ما حد ينسى.
2: ايوه عشان ما
1: واللي ما سامع انه يسمع
2: بس ارجوك لا توقع اليوم. لا هو
1: لا توقعت ان اسبانيا
2: بدون نتيجه
1: انا اتوقع بدون نتيجه.
2: يلا هات ما عندك.
1: هذه تحيات فريق العمل صادق اللواتي وحسين العميري وفي الإخراج محمد الشملي. بعد الفاصل إلى آخر أخبار مونديال 2024.
2: Let's play football. إسبانيا تبلغ نهائي المونديال بعد فوزها المستحق على فرنسا بثنائية نظيفة في قمة أوروبية أقيمت في دالاس. وهيمن منتخب لاروخا على المباراة ليتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010 حيث أحرز وقتها لقبه الوحيد, فيما لم يظهر منتخب الديوك بالأداء المتوقع ليفشل في التأهل إلى النهائي الثالث على التوالي وسيكتفي باللعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. بفوز إسبانيا تكرست العقدة الإسبانية لمنتخب فرنسا في نصف النهائي بعد الانتصار الثالث تواليا بعد فوز إسبانيا 2-1 في نصف نهائي اليورو 24 والفوز 5-4 في نصف نهائي دور الأمم 2025.
3: يمشي يتقدم ويرزق الهدف الأول. 1-0 إسبانيا, 1-0 لاروخا, 1-0. والسيناريو اللي تسألك فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه وكاللغة اللي كلمتكم بدي تبيعها كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليا.
1: الصحافة الإسبانية تحتفي بانتصار فريقه ووصوله للمباراة النهائية حيث اعتبرت صحيفة آس الرياضية أن ما تحقق هو درس للعالم مشيدة بمنتخب يقوده نجمه يمين يمال نجح.

0: في تحقيق إنجاز الفوز في نصف نهائي مونديال 2026 على أفضل منتخب في البطولة، والتفوق على نجوم كبار مثل كيليان مبابي ومايكل أوليسي وعثمان ديمبلي. ورأت الصحيفة الرياضية اليومية أن معجزة الفوز بلقب ثاني في كأس العالم بعد مونديال 2010 بات في متناول اليد. أما صحيفة البايس العامة فوصفت منتخب إسبانيا بالمذهل، مشيرة إلى أنه سيواجه إنجلترا أو الأرجنتين في نهائي على ملعب نيو جيرسي الأحد. وعنونت ماركا الصحيفة الرياضية الأخرى على صفحتها الأولى بهزيمة تاريخية، مشيدة بعرض تكتيكي مميز من المدرب لويس دي لافوينتي.
1: صعب العودة يا كيليان، صعب الرجوع يا كيليان، أحن إليك بالرجوع ولكن لا رجوع. إسبانيا لا فوريا، إسبانيا أضرب 2-0.
2: بالمقابل شنت الصحف الفرنسية التي كانت تحتفل باليوم الوطني لبلادها هجوما حادا على منتخبها، واصفة الأداء بالمخيب للآمال، حيث عنونت ليكيب على موقعها الإلكتروني الانهيار في دالاس بالنسبة للديوك. وأضافت الصحيفة أن اللاعبين افتقروا إلى الشخصية وتلقوا درسا كرويا من الإسبان. أما صحيفة ليبرازيون فرأت أن منتخب فرنسا انهار تماما ولم يبدو أنه دخل في أجواء نصف النهائي. وجاء عنوان صحيفة ويست فرانس على صفحتها الأولى نهاية الحلم. أما لو تيليغرام فلخصت المباراة بكلمة واحدة بخيبة أمل، بينما عنونت صحيفة أوغوردوي أون فرانس اليومية بالقول سقوط من القمة.
1: خطيرة خطيرة كيليان، لا بعيد، وضعت الأحلام كورة مجرد وأضغاث حلم، كورة ضاعت مع السراب، فرنسا حتما الليلة لن تعود.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوجه رسالة لمنتخب بلاده بعد الخسارة من إسبانيا التي وصفها بالمؤلمة، لكنه أكد أن المنتخب الفرنسي لديه فريق قوي وواعد وينتظره مستقبل مشرق. وهنأ الرئيس الفرنسي منتخب إسبانيا على صعوده للنهائي، فيما شكر منتخب بلاده على تمثيله الجيد لبلاده.
1: هذه معركة أوروبا كانت لفرنسا وإسبانيا لصالح الماتادور، وغدا حرب المالوين المالفينوس بين ميسي وهاري كين، فمن يكون الطرف الثاني في النهائي؟
2: وبات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان على أعتاب تولي القيادة الفنية لمنتخب بلاده مع نهاية حقبة ديدي ديشان الذي أعلن بالفعل رحيله عقب انتهاء مشوار المنتخب في كأس العالم بعد 12 عاما على رأس الإدارة الفنية للديوك. وإذا كان ديشان قد نجح في إعادة تشكيل المنتخب الفرنسي، فإن المهمة التي تنتظر زيدان لن تكون سهلة، بل ربما تكون أكثر تعقيدا، لأن المدرب الجديد سيرث فريقا وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني والتكتيكي.
1: لا داعي للمجال والخطأ والهدف، والهدف عن طريق كيليان مبابي. إذا مبابي وجد الفجوة، مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات ليسجل هدف أول.
0: اتحاد هايتي لكرة القدم يعلن أنه توصل لاتفاق لإنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان مينيا بعدما قاد المنتخب الوطني لأول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 1974، مضيفا أن هذا القرار جاء بالاتفاق بين الطرفين. وكان مينيا قد تولى تدريب منتخب هايتي منذ عام 2024، وودعت هايتي البطولة من دور المجموعات عقب الخسارة 1-0 أمام اسكتلندا و 3-0 أمام البرازيل و 4-2 أمام المنتخب المغربي.
1: هنا هايتي يضغط، ديفير العرضية والهدف الأول، جوزيف يسجل الهدف الأول.

0: الليلة منتخب الأرجنتين يسعى لكتابة سطر جديد في سجل لافت على مستوى مواجهات نصف النهائي عندما يواجه المنتخب الإنجليزي في ثاني مواجهات هذا الدور. ويعيش المنتخب الأرجنتيني حالة جيدة جدا على صعيد جاهزية كل لاعبيه، إذ تبدو كامل الخيارات متاحة أمام المدرب ليونيل سكالوني، وسيسعى إلى أن يصبح أول منتخب يفوز بكأس العالم مرتين تواليا منذ البرازيل 62، وهو ما سيكون بمثابة وداع مذهل لميسي.
1: خوليان كجول، جولاتو أخيرا أخيرا يا الفارس، أخيرا يا الفارس، أخيرا جوليانو كول، كجولاتو دي أرجنتينا.
2: من جانبه يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة وسط أجواء مشحونة بالترقب والتركيز، حيث سابق المدرب الألماني توماس توخل الزمان لتجهيز كتيبته تكتيكيا وبدنيا لموقعة المربع الذهبي. وتعتبر إنجلترا منافسا من العيار الثقيل للتانجو مقارنة بالمنتخبات التي واجهتها سابقا، حتى وأن ترجح مستوى منتخب الأسود الثلاثة في العرس الكروي. ولن تخسر إنجلترا سوى مباراتين من أصل 14 مباراة دولية أمام الأرجنتين، حيث فازت في 6 مباريات وتعادلت في 6 الأخرى. وعلى الرغم من أن أحد تلك التعادلات يشمل الهزيمة بركلات الترجيح في دور 16 من بطولة فرنسا عام 1998.
3: سجلوا ثاني أهداف الإنجليز. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سين يا طويل العمر سين. سين البطولة.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
6: المعنوية كيف المعنوية؟

0: احسن.
1: لا زين،
0: لانه افهم وادرى.
1: هي زين،
0: يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الاثنين كاس العالم في باريس.
2: الو،
3: عندكم ناخذ الارجنتين وعندكم انجلترا وعندكم
0: ما يهمنا ما يهمنا ما يهمنا. يوم الاثنين ان شاء الله كلهم بيتصلوا وهذا ويتكلم ان فرنسا طالعه. يوم الاثنين
3: الحفله في الشانزليزيه.
0: ها
4: It's me. It's me.
3: الحفلة في الشانزليزيه.
0: 200 يوم الاثنين. لا خبروهم خبروهم طرشوهم بين طلع فرنسا طرشوهم. يوم الاثنين إن شاء الله في باريس مرة هناك الكاس كاس العالم.
3: ممنوع الاقتراب.
1: ها هو سمعته موسى.
3: أوف بعد. أوف من الخاطر طالع.
0: يلا سيو.
3: شكرا لك. مرة فرنسي مرة إنجليزي.
0: باكر خبرك اللي يتصل فيني تلفونه.
3: تصل فيه.
1: لا سكر تلفونك عيل.
3: يلا خذ قبل أنت فوز أول وبعدين خير إن شاء الله.
2: تتسوي لنا سوالف يا.
0: مرة ولك أنا واثق من فريق.
3: خلاص بس.
5: كوبا أجيك هنا أجيك. أنت أسميهم يا جيل. أنت ربنا أخذك على عيالك يا جيل. أنا معرفك اللي عملت لك أجيك على عيالك. ربنا
3: سجل هذا واثق هذا من فريقي. هذا مطلوبة ضرورية يعني. أحس إنه بنحتاج لها. أحس إنه بنحتاج لها دي يعني.
5: سجل خلاص.
2: يلا أنتوا كلكم عليا.
5: سجل صديق على بوزة.
6: ده أنت طلعت أي كلام يا جدع.
7: تعالينا كلمنا. تسلى معنا بالحديث. وإلى متى تخفي نفسك ولماذا؟
8: يتقدم ويا زبال الهدف الأول. 1-0 إسبانيا. 1-0 لروخا. 1-0. والسيناريو اللي اتسألت فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه واللغة اللي كلمتكم وبديت بها كيفاش سمرة فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليان. هذا مكان بانتظاري ما سأكون أنت في ورطة. هذا حتما إسبانيا تواصل اكتساح يمشي الاستحواذ للماتادور وما كنت أتوقعه أنه فرنسا بتدخل بقوة لحد ما فماش واحدة واثنين. بارو الثاني. بيدرو بارو. صعب العودة يا كيليان. صعب الرجوع يا كيليان.
1: وينها فرنسا؟
3: فرنسا والله يا أخي. وين قاسم؟ قاسم لا ولا من؟ قاسم ما يجهد حيل. قاسم ولا موسى؟
1: موسى موسى موسى.
3: آسف يا أخي أنا شوي أخلط بالأسماء. ليه؟
1: قاسم أظن مع الأرجنتين.
3: هي ولكن موسى يعني شاد حيله وكل شيء. قلنا له يا ولد الحلال هجع في الدنيا هجع في الأرض. صبر شوية ولا تتهور وعندك
1: لا تستعجل.
3: عندك إسبانيا ترى ما لعبة يا أخي. أيوة قال لك ليه؟ قال لك أنت ما أنا أصلا ما بس فايز على إسبانيا أنا خلاص ما أخذ الكاس ومحتفل في باغي.
1: في باغي ها قال؟
3: في باغي أيوة
1: في الشانزليزيه هناك.
3: الحفلة في الشانزليزيه.
1: الشانزليزيه
0: 200 يوم الاثنين. لا خبروهم طرشوهم بين طلع فرنسا طرشوهم. يوم الاثنين ان شاء الله في باريس مره هناك الكاس كاس العالم.
3: ممنوع الاقتراب.

0: لكن في الوقت اللي فيه منتخب فرنسا يعني صراحة الأسبان لقنوا درسا لن ينساه حقيقة يعني.
1: هذا طبعا
0: ما في تعبير أبلغ من هذا، وعلى فكرة هذا التعبير قالته حتى الصحافة الفرنسية.
1: وفي مباراة يعني كبيرة الحين، المنتخب الإسباني طلع البرتغال،
0: نعم،
1: طلع بلجيكا،
0: نعم،
1: وطلع فرنسا.
0: طلع اللي ما يطلع،
1: طلع اللي ما يطلع. المنتخب الأربع أرعب هالمنتخبات في هالبطولة.
0: تعرف على ذكر متوسط الأعمار، لما أقول لك إنه فريق شاب يعني، هذا فريق بيكون مخيف مع هذا. يقول لك متوسط أعمارهم 6

0: 26.1 يعني
1: هذا كسر واحد من
0: 26 سنة
1: 18 مدافع كوبارسي.
0: كوبارسي وعندك وغير يامال وغير يعني هذا مستقبله. لا وتعال هذا مع لافوينتي على فكرة كان مدرب مغمور قبل ذلك ترى, يعني ما مدرب إنه يعني بالسوبر ستار يعني
1: والاسم الكبير يعني
0: الاسم الكبير يعني وطلع لك فريق ما يخسر. لافوينتي هذا ما يخسر حتى لما شوف أنت يعني هم اليوم تعمدت واحدة من الصحف أعتقد الماركة حطت عنوان على طول يعني مع صورة الفريق إنه أوفوا بالوعد. هذا لما خرجوا في دوري الأمم هم خسروا صح في بركلات ترجيح مع إيطاليا, فيامال وفي لاعب ثاني حطوا في الحسابات مالهم موعدنا يوم 19/7 اللي هو متى نهائي كأس العالم.
1: كأس العالم
0: الحين هم أوفوا بعدهم إنه بيكونوا موجودين في النهائي يعني.
1: بيدري أعتقد كان حاط
0: اعتقد بيدري ويامال كذي يعني في شخصين يعني هم حطوا
1: في حساب على الانستغرام.
0: فاليوم هذا ايضا الصحيفة طبعا فن العناوين فن يعني راحت جابت هذا
1: وهي وان الناس كان يعني هذا الارقام عباره عن ايش يعني.
0: نعم بالضبط
1: 19/7/26
0: وهم حطوا اليوم على صدر الصحيفة وقالوا اوفوا بالوعد خلاص هم وصلوا هذا التاريخ يعني
1: وصلهم إسبانيا وصلوا ثاني مرة. المرة الأولى مثل ما قلنا حققوا هذا الوصول الثاني. هل بيحققوا اللقب الثاني مع الوصول الثاني؟
0: إذا وصلوا هذه المناطق صعب يطلعوا. هذه الفريق أظهر بأنه فريق عص
1: عجبتنا.
0: أيوة تعرف كيف؟ ليش استغرب يوم قلت عص يعني؟ عص شديد يعني قوي. يعني ما بسهولة يتبطل من يوصل هذه الأماكن خلاص
1: يتشبخ
0: انسى فيها. البطولة يتشبخ على هذه مال عبد الرحيم
1: مال عبد الرحيم
0: لكن في الوقت اللي كان فيه منتخب قبل لا تقرأ المعلومة اللي تبغى تقولها عفوا يعني في الوقت اللي كان فيه منتخب فرنسا يعني يلقن درسا لن ينسى كما قالت صحابة الفرنسية أنا ما قلتها
1: ما من عندك
0: ما من عندك أيوة. كان مخرجنا أيضا يتلقى تهديد من أحد المستمعين اللي ما حصل خط زيت وما قد المشكلة العيد يعني الحين المشكلة إن هذا ما أول واحد يعني يقول يا محمد يا شملي بشكي عليك الحين كم شكوى عليك محمد
1: يا أخي لا تسوي
0: عبارة سلم عليها إجادة لحظة وش قال سمعني
2: ما في مشكلة أقول لك ما في مشكلة إن شاء الله أربط أنا حبر مدير معلنتي
0: وغيابك
2: فكر أنا ما في نسيم أنا ما في نسيم أخبر مدير
1: معلنتي وين مسوي
0: شكله بغي نام عاد
3: ما في مشكلة مرة لطول ما في مشكلة أقول لك كرين كرين كرين كرين ألبنتين كرين كرين ألبنتين كرين كرين أزلمون مرة لطول كورنيش كرين كرين
1: يا اخي يوم اتصل جيبه خلينا نسمع اياه
0: ايوه يعني هو يقول لك يعني هو محمد ياخذ الخطوط اول باول ففي ناس تتصل عندنا 7 خطوط
1: نعم.
0: يرن التليفون ويظهر انه هو يرن بس ما احد يشيل الخط يعني فهذا المشكله يعني هو سيفول وقع في هذا الامر ناقصنك مسكين محمد شمالي
1: سيفول ما عليه انتهى المره
0: كله لا تزعل سيفول لانه فريقه ها موجود وبيلعب اليوم
1: فريقه حقه يتصل ويشارك عاد اليوم ما نعرفه
0: تو على الحافه جالس ما نعرف يعني بيطيح ولا هذه
1: رجول هنا ورجول هنا

0: يعني قصدك على الحافة يعني.
1: على الحافة ايوه على نطيع له
0: فكرنا في نسيان
1: ما في نسيان ما شاء الله عليك
0: والله العظيم ما علي محمد شوالي يا أخي آسفين وعليك ضغط يعني احنا عارفين صراحة لكن تصبر هاليومين بعدك يعني باقي هاليومين ونحن يعني بعد ذلك تتحول هذه البطولة إلى جزء من التاريخ
1: طبعا جزء من التاريخ بانتظار أنه من اللي يسجل هذا التاريخ
0: حلوة
1: انت دائما حلو
0: نشكرك يا أخي ها من هو سيفول
1: يا خم اللي
0: يعني هو بعد ما محصل خط وبعد تدعي على فريقه ترى بالخبرة عيد بس هو شكوى شكوتين بيقول لازم المخرج يكون محايد يعني أيوة وعاد هو محايدين. شوف هو أول مخبر قايل لك إنه بيشتكي مع فورمان الحين مع مدير كبير
1: أنت صابع عمرك
0: صابع عمرك أيوة بعد الحين شوف هذا ما في يعني يمين شمال ملاحظة على طول تفضل هات
1: زين أكيد نحن نتواصل معاك
0: ما أعرف شيء عنده رسائل وعنده معلومات وعنده
1: متخالط لكن هني
0: تعال نشوف مقر إقامة الأرجنتين الحين بيطلعوا اللعيبة
1: بعدين
0: إيه الحين الباص مالهم جاهز يعني
1: هي جاهز عند الفندق تبي بيطلعوا لا لا ميسي أموره طيبة طبعا مباراة إسبانيا والمنتخب الفرنسي هناك بعض الأرقام اللي تسجلت هذه المباراة في نصف النهائي تأهل المنتخب الإسباني في 7 من أصل 8 مباريات نصف النهائي خاضها طبعا في البطولات الكبرى كأس العالم واليورو بعد ما فاز على منتخب فرنسا في آخر مباراتين بشكل عام حقق المنتخب الإسباني 8 انتصارات متتالية في مراحل خروج المغلوب في هذه المسابقة هو رقم قياسي لأي منتخب أوروبي وطبعا بلغ المنتخب الإسباني نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج باللقب في ظهور الأول عام 2010 وباحتساب كأس العالم وكأس أمم أوروبا سيكون هذا النهائي 7 لإسبانيا في بطولة كبرى بعدما فازت في 5 نهائيات الست السابقة ووصل المنتخب الإسباني إلى نهاية آخر بطولتين كبيرتين له يورو 2024 وكأس العالم 2026 بعدما فشل في تحقيق ذلك في بطولات الخمس السابقة وخسر منتخب فرنسا طبعا أول مباراة إقصائية له في كأس العالم منذ ربع نهائي نسخة عام 2014 ضد ألمانيا 1-0 كان المنتخب فرنسا قد حافظ على سجل خالي من الهزائم في 11 مباراة إقصائية متتالية في البطولة فاز في 10 وتعادل أو تعادل في واحدة نعم
0: يقول لك معدل نرجع على معدل الأعمار
1: نعم
0: معدل أعمار إسبانيا للمونديال 26.1 يعني 26 سنة وشهر 6 لاعبين من 26 لاعب فقط عندهم 30 سنة أو أكثر 16 لاعب من القائمة تواجد في اليورو 24 12 لاعب من القائمة تواجد في مونديال قطر و14 لاعب يشارك لأول مرة في المونديال
1: نعم.
0: ذكرنا يمكن أعمار بعض اللاعبين طبعا الأصغر يامال 18 سنة كوبارسي 19 غافي 21 غافي طبعا لاعب ما دخل أعتقد في مباراة لحد الحين غافي لعب كبديل أيوه في دول مجموعات أعتقد بدري 23
1: نعم.
0: سنة
1: سنايا طوية
0: أيوه بالضبط اسمك 3 أنت منتخب إسباني ندور عليه كم رقمك
1: 23
0: عمرك 23
1: كبر بيدري يعني
0: يعني انت وبيدري سناين على قول صادق يعني هي هي. موجود هو يستغرب احيانا ما اعرف ليش يا اخي هو يشوف الموضوع جد يعني
1: 23
0: لكن والله
1: ما فيك شعر ولا شعر بيضاء ولا شعر سوداء قصدي
0: من هو بيدري
1: هي بيدري
0: زين يسلم عليكم يوسف البلوشي ابو عيسى نوجه له التحيه
1: وش يقول ابو عيسى
0: يقول ابو عيسى
1: بيودع بيودع
0: هو يقول ابو عيسى كيف طلع منتخب فرنسا يقول جاته عين قويه ما ترحم
1: استغرب
0: يا ساتر الله والله انا يعني حاشانه بريه يعني امسك الخشب موسى السبب موسى
1: ايوه موسى بعد
0: شوف موسى هذا يعني ما اعرف والله يلا خليك تفضل 2-4-6-9-8-1-5-1 وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9
1: ساعة
0: وش فيه النظام
1: واتساب لازم يجي يضبطنا
0: معلق معلق النظام الواتساب يا محمد شميني
1: هذين اللي
0: يزعلوا علينا
1: تعسون QR هاي
0: ما مشكلة،
1: عطينا الاتصال وتعال نشرفنا هنا.
0: يلا
1: فهد.
2: وصلت راني، وصلت
0: بعدك تتصل.
1: والله لو غير عنك خلاص يا اخي، اجل حال باكر يمكن.
2: تعرف حال معلق الواتساب؟
1: هي
0: ايش،
2: انا راس رسالة ترى بسم الله وماخذ اجازة، حال فرحة.
1: من كذا والواتساب يشجع الارجنتين بعد، وتسوي رنات واتساب.
2: اعترفوا بس، اعترفوا انتوا اثنين انتوا ارجنتيني وخلصت الموضوع.
1: ايوه
0: احسن. من وين جبت ذا الحكي
1: يونس ايرس؟
0: من وين جابوا ذا الحكي؟
2: اعترفوا خلاص.
0: ليش؟
2: المقدمة كلها طايحين فرنسا لاني انا شجعتها.
0: ليه؟ لان احنا كل فريق يطلع نطيح فيه شويه يعني، تعرف نمزح معه.
2: لكن
0: معنا.
2: انا من تحليل.
0: لكن انت لا، انت ليش تشجع فرنسا يعني؟
2: لان متوقع ان هذا يرجع القضم 2022.
0: ماشي فايده يا اخي. انا لو مكانك بيجيني احباط يعني، من الدول الاول وانت باغي الارجنتين تطلع. ما قلت
2: انا متى يجيني احباط؟
1: هي متى؟
2: اذا ركبوا السالفه.
0: إذا يعني ما فهمت.
1: إذا ركب
2: الرابعة يجيني إحباط عادي.
0: إذا شلوا
1: النجمة.
0: إذا يخيط يقول لك يخيطوها صادق مر عليهم يوم راح أمريكا هناك.
2: هذا الإحباط، لكن ما بيجي.
1: في الخياط عادي.
2: أما كان أمنا فرنسا. لكن تو أمنا تو ما أعرف أنا شجع أسباني اللي كل فريق ذاك. لكن
0: برشلوني.
2: لكن زي إن في لاعب واحد من هو شال إنه مشل.
1: كوكوريا
2: هو شال مشل.
0: هذا بعده ما لعب ريال مدريد، ترى بعده بيروح ريال مدريد. بيروح.
2: تحذير حالهم. تحذير
1: رسالة.
2: تحذير على مقبلات. مارينيو عاد ينتظر، جالس ينتظر في المعسكر. ينتظر فارغ الصبر. لكن اعترفوا، أقول صادق وحسين، اعترفوا صراحة. أنتم أرجنتين. حسين عرفه
1: انه عرفت
2: ريال مدريد.
1: احسن محمد،
2: انت وين؟ ريال مدريد
3: وين؟
1: مع من؟
2: لكن كيف يحول ارجنتين؟
1: فهد يسألك انت
0: محمد شمالي،
1: محمد الشمالي.
3: ارجنتين
1: محمد الشمالي.
0: بعدي يا اخي، بعدي دبلوماسية على طول. لا، والنادي مالك
3: ارجنتين؟
0: لا، النادي النادي
3: مدريد.
0: ما زين، ترى انت مخرج البرنامج يا اخي.
1: شوف دخل معنا الاستوديو عشان اقول لك انه يشجع الارجنتين.
0: ايوه،
2: من هو هذا يتمنى لك؟ هذا مثلي ترى، مثلي وخس عني، يتمنى اليوم قبل باكر
0: تطلع.
2: لو طلع اليوم، لو طلع اليوم الارجنتين يسقد رقعه، يسقد الوجه على الارجنتين.
0: وانت قلت ان حسين مدريد. سمع محمد شبلي يقول حسين يشجع ريال مدريد.
2: انت مدريدي معروف. لان غريب كيف حولت ارجنتيني في ساعه ريال.
1: مفروض برشلونه. لا،
2: من
1: برشلونة أرجنتين؟ مفروض كذا قصدك؟
2: هي مفروض هي برشلونة أرجنتين. معروفين ترى سالفة.
0: ومدريد
2: يشجع برشلونة أرجنتيني.
0: ومدريد وين شجع؟ ما عارف على عمره.
2: برازيل أكثر شيء، هو أكثر متربو يشجعوا برازيل.
0: خلاص برازيل خلاص، ذاك زمان، الحين ما في برازيل يعني.
2: ما نقدر نبكي على الأطلال.
0: لا تبكي بعد، استغربوا في البيت يعني، أنت ما يحتاج. موضوع ما مستاهل.
2: لكن تمل ان شاء الله بعد 4 سنوات.
0: بعدك
2: تو، انا مو قاهرني.
0: بتنتظر الارجنتين خلاص اللي يوصل نصف النهائي يعتبر بطل.
2: لكن والله يمكن مفاجاه، يمكن يبغوا
0: معجزه.
2: يمكن يبغوا انجلترا انها تصعد، لانها من زمان حاتم حاله. يمكن
0: منهم اللي يبغوا يعني.
1: الفيفا قصدك؟
2: الفيفا.
0: اسمع اللعبة، إذا ما تخدم نفسك لا تنتظر الآخرين يخدموك.
2: حبيبي يا حبيبي يا حسين، منطق هذه البطولة كلها خدموني عشان أوصل لمنطقاتهم.
0: وفرشوا لي الورود.
2: مفروش.
1: وارصفوا لي الطريق.
0: مفروش.
2: حجموا بعده. يعني وأظن يا أخي مرتبة ما الأمس بعد.
0: ما الأمس بعد مرتبة كانت.
2: يعني غريبة.
1: مع أنه في طرد حل أوليسي أعتقد، ولا
2: أبوي سكت. نعم، أنه غريب. ما هو فرنسا والله، ما أنا وحيد انصدم. يعني غريبة، ما فرنسا هو الفرنسا اللي متوقعينه.
0: يعني ترى كلهم اللي واجهها فرنسا واجه قبل منتخبات يعني ما بالمستوى اللي تلعب بيه أسباني. من واجه يعني من...
2: حسين حبيبي حسين.
0: نعم نعم, نعم.
2: أخوك ما تضرب الكلام.
0: لا لا ما أضرب
2: قصدك. الأرجنتين مفروش لو الفرق اللي قابلتها
1: زين. نعم. هذيك ملعوبة منتهين منها
0: زين. هذيك منتهين منها. لكن فرنسا
2: هذا اعتراف صريح منك صح؟
0: ما عندي مشكلة. يلا الأرجنتين مفروش بالورود وفرنسا كيف مفروش فرنسي. بالأشواك ترى لاعبين مع برقواي
2: غريب
0: لاعبين مع السويد ها والمغرب يعني عفوا يعني ما واجهوا فريق يعني ممكن انه وحتى في المجموعات يعني مجموعتهم هذه
2: لكن مقارنه مع الارجنتين اقوى مقابله فرنسا انا الارجنتين مشكله ما انتوا الارجنتين ما تعترفوا
0: منهم
1: من انتوا
2: مشجعين الارجنتين
1: هذا سؤال يتحول الى سيفو
0: انا صراحه اشوف
1: الجمهور يعني
0: لا الجمهور ولا احنا
2: هم ما يعترفوا تعبوا
0: آه هم هي
2: عاد تناقش في جروب عندنا
0: بعد كله تناقش كل يوم تناقش
2: مع عادل هي عمو يرد علي
0: هي عادل
2: حبيبي انا بواصل دورنا اذا كرب النهايه وانت الموضوع لا تناقشني وانت فريقك مطلع
0: صح
2: هذه قمه الاحراج
0: اتفق مع عادل انا
1: الله
0: يتجيب الكلام على عمرك ترى
2: لكن ترى هو بس لكن من هو
0: كيف هو ترى انت تجيب الكلام
2: أعيدبهم اليوم أعيدبهم نعم
1: كل يوم تقول
0: كل يوم تقول بصبحبهم وبمسيبهم وبعيدبهم
2: شمري أقول لك سجل هذه المحادثة
0: سجلها
2: وبكرة
1: سجلها بكرة. سجلها ترى قالوها قبلك يلا هات
2: لكن طلع صوتي
1: طلع صوتي أول شيء ها أول شيء طلع افتتاحية بكرة
2: أخوان الأرجنتين بكرة صبح عليكم برسالة حزينة بخروج الأرجنتين
0: جهز له باكر ألو
2: هذا كره خذها معي صبر سيفس أنا واثق من إنجلترا
1: واثق بعدك
2: واثق بكل ثقة لا هذه مرة في شيء يعني في إحساس شعور غير إحساس غريب
1: لا أقول لك هذا حتى في البث يمكن نزلها حالك
2: لا مرة هذه أنتوا بترفعوا صوتي اللي طلعت الأرجنتين بصوتي أنا
0: طيب اسمي الشمق اليوم بيعيد فيك
2: من هو عكوة لحظة شو لحظة أتأكد راسل ولا ما راسل راسل عاد راسل
1: تابع عندك راسل أنت كلهم يرصدوك
2: ما علي خلي هو يواشي بلا
1: شكله
2: أنا أقول هلا فيصل بعد ما سامع
1: يواشي يقول لك زين أقول لك يا أخي فهد
2: قولي
0: والله يغضى عقلي يا اخي اقول لك الشمج شكلك اليوم جالس ينتظر البرنامج بس ينتظر على طول يسجل
2: حاط بالامس انا يومي ما مفصل
0: هي واستغرب
2: يقول غريبه أيوه. قلت له رست عندي رست راحه
0: نعم
2: راحه
1: والخميس خليته اجازه بكره
2: هي حال ابداع علي الصباح مره تخلص مباراه الساعه كم
0: ساعة وين الحفله عشان نحضر
2: اصور لك مره اسوي لك سكينر
0: حال ذاك حضور نحن اذا فيها
1: نحضر احنا هبات ريح اذا فيها انا اكلوا فيها
2: امور طيبه باللي اسويه كنتم موجودين
0: تم
2: مباشرة خلي عادي يوم قاعد يقول انا منتخبي وصل دول اربعه خليه يفرح زين شو بعد الحين وصل
0: خليه
2: يتوصل الفرحه
0: خليهم خلي عمره
1: زين فهد
2: خلاص تم ان شاء الله وبكره
0: اتصال
2: الفرحه
0: خلي يعطينا توقعنا
1: انجلترا
0: لا النتيجه
1: كم
0: النتيجه
2: متوقعينها اذا ما تدخل فيفا وما تدخل الحكم متوقعينها 3-1 ولاعب ريال مدريد يجيب واحد جول بعده ولا اثنين متعودوا يجيب
0: بلنغهام
2: يجيب اثنين ايوه يجيب اثنين تعودوا وكل الادوار تو كل جاب فينا
0: زين ما زين ما طردوا البر لان عندنا انذار قبل ومتنازع مع توخيل واللعبه ما صايره
2: وخلاص تعود هو
0: ان شاء الله توخيل يقول لك نزل اليوم على الدكه
2: ها
0: اليوم يمكن يعصب عليه توخيل لانه متنازعين
2: لا زين هو يعني. لكن مستغرب كل واحد من فرنسا يعني توها من طلع من البطوله جابوا زيدان مدرب يعني ما عارف من اول
0: لا ديشان ترى قايل لك ان انا حتى لو خضيت كاس العالم بعد من نطلع من البطوله انا طالع
2: ونزي عارفين
0: انه اخر بطوله 12 سنه ما شويه
2: لا 12 سنه وعارفين من قبل المفروض زيدان موجود يعني حرام ذا الجيل اللي توك موجودين يعني فرنسا محطم صراحة. غريب غريب إنه المفروض هو يتنازل من أول. لكن عوضنا إن شاء الله في إنجلترا بإذن الله.
4: دوم يفكر في العوض.
2: العوض أهم شيء.
0: نعم.
2: بكرة إن شاء الله إن شاء الله بكرة بكرة أخ الشمالي إذا فاز إنجلترا إن شاء الله. شيمة اتصل فيه أنت أباك ما أنا أتصل فيك.
1: ترى فاز ولا خسر بيتصل فيك.
4: اطلب عليه أنت تقول ما له اطلب. سلام عليكم.
2: الله كريم الله كريم أكيد إن شاء الله. أقول لك خبر مشعل خبر مشعل.
0: مشعل.
2: يهدي أعصابه خليك ريلكس عادي طلعوا نحن طلعنا برازيليين عادي
0: ترى هو ريلكس تو يعني ما قال شيء مسكين
2: ما ظني تواصني حدهم ترى كلهم الأرجنتيين
0: ايه؟
2: أنا أتكلم فيهم ما فيهم عادي ترى
0: واو
1: هي بعدين عاد تحمل اللي
0: انت والله تطريهم أكثر مما هم يطروك يعني
2: هو أنا شو متوقع إذا الله لا قال إذا تأهل الأرجنتيين الاحتمال أني بكرة ما باغي تلفوني
0: خبر شركة الاتصالات تقطع
5: هنا الحرارة يجي
0: ايوه حرارة
2: انا لا بند ذاك مال الانترنت بنده
1: سوى وضع طيران
0: ايوه خلي
2: طيران بس خليهم
0: لكن ما يهجاك
2: يومين ثلاث ايام يهدى الوضع وبعدين رجع لهم في النهاية
1: يمكن ينسوا عاد زين فهد مشكور يا فهد
2: يلا
1: حياك الله
0: حياك الله حد يتكلم سمعت دخل علينا على
5: انا مبروض انا اسمع انا
0: وش انت يعني انت يمكنك تدخل بعد في فهد يتكلم يمكنك شويه بتدخل يمكنك
5: انا حراره يعني حراره
0: يعني تهيت يعني
5: حراره انا يجي لازم انا ما يقدر يسكت
1: انت وين
5: حراره يجي انا اسمع
1: تعال تعال حار يعني انت الحين ليش اشتكي من شان مخرج
5: حراره يجي فهد انا يسمع كلام مال فهد تقول ارجنتي برا بعد
1: جاته حراره
5: هو ما بيقول 1-0 هو يقول 3-1 3 ما بيقول 1-0 فوز
1: ما في معلومة يمكن هو هذا مش أنا أرجنتينا
5: هو ما بيقول إنجلترا أنا اسمه
1: هو يقول إن شان إنجلترا بس هو ما في معلومة إنجلترا من سمسم من لعب سمسم أرجنتينا أرجنتينا
5: وش كلام عرباب أنا اسمه وش كلام
1: صفر سيفول
5: هو كلام
0: ما مشكلة صبر هذا فهد كل يوم يقول قبل كل مباراة مع الأرجنتين كل يوم يقول بس بعدين ما يسوي شيء
5: أنا أقول لك هو أقول سجل صح وش هو كلام
0: أيوة.
5: أنا الحين كلام أنت سجل أنا خبر شميلي سجل أنا وش كلام
0: سجل يلا خلي يقول وش كلام
5: أنا كلام بكرة اليوم أرجنتين برا من بطولة أنا 2 شهر بلاش شغل داخل مزرعة مع الفهد بلاش
1: مزرعة فهد ما يريد راتب
5: ما يريد راتب ما يريد سلري ما يريد شيء 2 شهر تقول
0: هذا واثق من عمره والله حصلت
1: والله وين بحصل الحين
5: هو فك هو انا حراره يجي حراره يجي حراره
0: لا هدي اعصابك انت شرب عصير ليمون بعدين يروح حراره
1: ما في زعل ما في زعل
5: هو كلام واقف كبير كلام هو واقف كلام كبير
1: كلام كبير خبر مشان هو كلامك 3-1
0: خلي يعيد خلي يعيد عيد مره سيفول اذا
5: انا سجل انا كلام سجل اذا بكره اليوم برا ارجنتين أنا 2 شهر بلاش شغل داخل مزرعة مع الفهد.
0: فهد جاك.
5: حرارة أنا يجي بلاش. حرارة سنسن فهد هو كلام 3-1
0: موظف بدون شغل.
5: ما بيقول 1-0 والتلاتة.
0: بدون راتب.
1: بعدين أنت ما إذا فهد ما في مزرعة وفي غير شغل تسوي ما مشكلة؟
5: أنا شغل كل يوم ركر شايش كرك سبو كل يوم كل يوم.
1: الفهد الفهد وفهد رجل عريل.
5: أو فهد وغسل سيارة مالوة بعد بلاش غسل سيارة مالوة.
1: هذا طاح في شهرين غسل سيارته خلاص.
5: ها وش هو باقي بات هو كلام واجد كلام كبير وايد يقول برا برا برا برا برا برا سمسم هو مدرب مع انجلترا هو كلام
1: هو خلد عمره توماس توخيل
0: يا سيفول انت من امس معصب استهدى بالله يا اخي
5: انا امس سواد مشان شملي
0: شملي ايوه ما يستاهل ما مشكله اليوم يقول برا شملي انت اليوم
5: اليوم أقول لك أمس أنا سوي تليفون شميل يقول 1 دقيقة بعدين 1 دقيقة جاي 1 ساعة
1: بعدين بنك تليفون بعدين أنت سويت رسالة أنت وايد زعلان
5: واجل حرارة يجي بس أنا كلام وش كلام ما يقدر كلام بعدين أنا كلام مشينا 4 مال هو
1: شارع
5: مال 4 مال شميل مدير
1: ما 4 ما أدر
5: أيوة مدير أنت كلام مدير مال هو
1: مدير
0: لا صبر انت هذا الشهر في اجاده انا اجاده لا بعدين هو خراب هذه
5: مين
0: هو بعدين شمالي الحين انا يعني لازم يعبي اجاده الحين لو في اي شكوى من شان هذا شمالي كله اجاده هذا خراب
5: اقول لك الحين ترشدكم مع المدير الحين
1: انا لا لا ما يا ابوي استهدى بالله استهدى بالله انت
5: مشان ثاني مره معلومه هو كلام واحد
0: زين انت اليوم ها في كلام
1: ما في زعلان انت
0: اليوم في كلام انت اليوم فريق مال انت اليوم يلعب ليش كلام امس انت
5: اليوم اقول لك مين مالك مش المباراه اليوم
0: علي سعيد الكعبي حفيظ الدراجي خليل البلوشي احمد البلوشي
5: خليل البلوشي وين خليل البلوشي
0: كيف خليل البلوشي كيف يعلق
5: وخليل البلوشي ودي مني كوره جاي مني تعطي وهاتني لا لا لا لا لا هو ثلاثه يوم قول لا لا لا لا لا لا
1: ما في خلص
5: ما في خلاص ثلاثه يوم هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما في جول ما في جول لكن واجد حلو
0: واجد حلو
5: واجد حلو لكن بس زياده لا لا لا لكن واجد زين بس
0: حفيظ كيف حفيظ
5: حفيظ انا ما في معلوم حفيظ ما في معلوم
0: ما في معلوم احمد البلوشي بعد ما في معلومه احمد البلوشي نوبه من عندنا
5: ما معلوم خليل بس
0: خليل
1: بس منشان خليل
0: وش يقول وش
5: خليل بلوشي يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثلاثه يوم هو يقول لا لا لا ثلاثه يوم لا لا لا لا لا
1: مباراه خلص هو ما في خلص
5: ما في خلاص بعد المباراه تيجي خلاص هو بعد لا لا لا لا لا
0: بيزعل علينا ابو مشاري بعدين انت في كلام هذا
5: ما في زعلان انا معلوم بيت ماله هو قريب مالنا معلوم بيت بعدين ودي رطب
0: راضي
5: أمبي فندل
0: ايوه فندل انزين
5: راضي
0: هو وقت يسجل ميسي وش يقول
5: وقت وش
0: ميسي يجيب جول خليل وش يقول
5: شوف اليوم خليل بلوشي غني مشان ميسي وقت ميسي يجيب حضر خليل بلوشي يقول وين فهد انا سنتم خليل حضر انت ودي مشان خليل بلوشي وين فهد كلام سنتم
0: والله انك جبتها صحيح ايوه
5: ايوه خليل بلوشي يقول وين فهد
1: هذا قطع عن عمرك فهد
5: كلام اي زلمه انا كلام
0: حلوه دعيت يا اخي هي والله أيوة. وين فهد يا اخي ايوه طايح من بدايه البطوله باغي الارجنتين والعيد ان تطلع الارجنتين ولا لا حول هذا فهد مشكله
5: ايوه
0: لكن وقت يجي أيوة الميسي خبر يقول وينك يا فهد وينك
5: ايوه تعال فهد مني
1: هو كله يعرف ما تو
0: تعال شوف
5: أيوة. تعال شوف الارجنتين تعال شوف ميسي وش سوي
0: انت بس أيوة. في كلام قر
5: ما في كلام زيادة كلام سيدة أصول مرة ما في كلام زيادة
0: انزين أيوة. اليوم شوف مباراة اليوم يروح اثنين شوط زيادة زاد بلنتي ولا خلاص سيم تايم بعدين انت في روح كورنيش جلينج
5: انا شوف انا فكر اليوم فكر بلنتي جاي لا ما في بلنتي 1-0
1: يعني كلام مال فهد صحيح
5: حلي ولا كلام فهد
0: لا تطري له فهد
1: في بسوي مساعدة يعطي بلنتي حكم يعطي بلنتي مساعدة
0: ما يداني فهد ما
5: أقول لك بعرف فهد وش كلام معلوم أنت وش هو أقول
0: هي وايد كان في خاطرك
5: إذا أرجنتين فوز حكم يبتي هو كلام إذا نمونه أنا اسمه هو أقول أرجنتين فوز حكم
1: يعطي أيوة بولنتي يعطي بولنتي أنا سيفول
0: أنا ما في معلوم نفرات وش في مشكلة أرجنتين هو يقول وقت في فوز أرجنتين أيوة مساعدة حكم مساعدة أنت أيوة
5: أنا أول
0: ثاني نفر في فوز ما في كلام
5: أيوة أنا أول كلام يجي أنت إذا نمونه أول كلام يجي أنت إذا نمونه أول ما يجي أرجنتين هو حكم مصيدة
0: زي ما مشكلة أنت ما في زعلان لكن أنت ما يخبر بعد المباراة وين روح أنت بعدين
5: اليوم أنا كورنيش مالسيب اليوم مالسيب كورنيش
0: أول ما صحارته ومالسيب
5: اليوم
0: ينوع
1: اليوم سيم صديق يجي يشوف مباراة
5: اليوم أنا راح أسيب اليوم
0: لكن سيكل ما موجود عشان سوى قلن
5: موجود سيم صديق سيكل موجود
0: هي بيستاجر يعني
5: من قلت أيوه من لا صديق سيم موجود أنا كير كرين طول وثلاثة صديق سيفوليس أنا سيفوليس لهم وكامر الدين وأنا ملحق أنا ملحق بعد أنا سيم جاي ثلاثة نفر
1: أنا ملحق
5: أيوه أنا ملحق وقمر الدين
1: قمر الدين
5: أيوة ثلاثة نفر كرن كرن كرن كرن كرن كرن سوى علم مشان
0: بعدين يجي شرطة جود أنت
5: ما في جود ليش أنا سيفتي كله سيفتي
0: سيفتي أيوة أهم شيء سيفتي
1: مشان هلمت مشان
0: ما في سيفتي بعدين شرطة زعلان أنت ما يخلي شرطة زعلان ها
5: لازم أنا سيفتي أول قدم أنا سيفتي قدم أخلي مرة
1: زين اليوم أرجنتين قرنتي فوز كم 1-0
5: أنا أقول لك أول كلام قرنتي ثلاثة مرة حضر مش انفهد ثلاثة مرة قرنتي قرنتي قرنتي
0: أهم شيء فهد فهد تسمع زين أنا بس يريد يسمع صوت مال سيفول هدف من شان أرجنتينا بعدين أنت روح مع السلامة يلا سوي هد... سوي أو شعر اليوم ما قلت شعر أنت
5: أنا أول خبر شعر مال أنت أنت قول ما في حلو
0: ترى أنت يعني الله يهديك بعد يعني شوية الشعر مال أنت مني روح يمين روح يسار ما في سيدة يعني لازم شعر سيدة
5: أنا خبر بطل عيونك يا حبيبي أنا طلعت
0: أنت ما في غير بطل عيونك
1: هذا اللي حافظني
0: هذا مثل سيف ما عنده غير هذيك ما همني ما أعرف إيش هذه هي الشوالي نزين أنت يعني بس بطل عيونك يا حبيبي ولا هنت ما في غير ما في شيء جديد
5: ما أنا أوش قول بطل عيونك مين كان أقدر كلام أنا زين سيف ما أنا بقول
0: زين يلا جيب بطل عيونك ما مشكلة يلا جيب
5: مش الفهد وديها زين مش الفهد
0: أسمي
5: بطل عيونك يا فهد يا ولا هنت
0: ولا هنت
5: يسمع أنا أوش قول بطل عيونك
0: يا فهد هي
5: أيوة
0: وبس خلصنا
5: نسيان انا والله
0: شوف زين ما عليه زين سوي انا اريد اسمع صوت مال انت منشان قول مال الارجنتين يلا وبعدين سوي السلام عليكم انت معلق انت الحين خليل
5: ايوه شوف انا حبر اقول لك سجل ودي مشان خليل ها مشان تعليم انا سيمسير تعليم
0: حبر
5: تعليم مشان تعني نفر ما في مشكل اي نفر داخل الدنيا لازم تعليم مشان
0: صحيح تعليم. لازم تعليم صحيح ما في مشكل
5: ايوه حبر قول اهو يختي كلنا برا تشوف مني ودي ده البطولة كبير أرجنتين كبير لوين ودي ودي ميسي وحطن انتي كتاكا تيكي تاكا سلسل ميسي ميسي قدم ميسي قدم ميسي جاي يسلام قول ممكن يجي ممكن ما في جاي ما في هو ميسي ما في رجة رجة ميسي رجة ميسي قول
0: ثلاثة يوم
5: ميسي كبير ودي مشين فهد ودي مشين فهد
0: اسمي فهد سواله اسمه نفسية جاته عقدة من فهد
5: انا حرارة واجد حرارة
0: لا لا ما
1: في زعلان ما في زعلان
0: اقول لك لكن انت ثلاثة يوم يقول قول شوف كفيل بعدين مشكلة انت يجلس قول قول ثلاثة يوم
1: خبر سيف المريز وفي
0: ايوه يقول سيف اللي انت مش
5: من اول برازيل من اول برا الحين كفيل ما يقدر كلام مشان انا
0: ايوه

0: انا واحد طلب بس من فضلك.
1: قول اقول
0: ما يريد سوى شكوى مع مدير من شان محمد شمالي، لانه الحين في اجاده من شان معلومه اجاده، هذا مشكله بعدين.
1: ايوه معلوم معلوم معلوم، تقرير
0: انت ما يسوى شكوى من شان بكره وقت عنده تليفون، هو شيل تليفون على طول.
1: لاست شانس
0: ما في دوسرا شانس. لاست شانس
1: ما يطي.
0: ايوه زين،
1: دوسرا معلوم، دوسرا مطلب ثاني.
0: مطلب ثاني
1: ايوه، دوسرا شانس ما يطي انا.
0: بس فاهم
2: اوكي
1: زين. اقول لك
2: هو ايوه، بس هو خبر ارجنتينا برا. يلا مع السلامه.
1: مين هبر
0: لا خليه كفيل يسوي واحد.
1: بكره واحد جديد ما في هو.
0: ايوه واحد جديد، حبط نفر صديق عماني هذا ولا كفيل سوي واحد.
1: مصيده
0: لانه هذا بطل عيونك ولا انت، خلاص هذا قديم عاد صار. مثل ما همني الشوالي وهذا.
2: اوكي
0: يلا. شكرا اقول لك. وعليكم السلام زي فول، كيف حالك؟ احسن.
2: لا ترد.
3: مش ممكن انا ميسي ضامن المتعة في عالم القدم، انا ليو كبيرهم على صغري وعمهم على الطريقة المصرية في كبري. 1-0 مش ممكن على مونديالك يا بورجا. يلعب فرحان، يلعب مرتاح، ظهر في وجهه الابتسامة، الكرة ماشية معاه والقرعة حالة معاه والدنيا شاعلة معاه. مش ممكن
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: يغني ولدهم ترى طربان، القلب اللي يعشق ترى سباني عمر بيبدع تراه اليوم.
2: عمر من برايك بعد بنشوف بنت.
5: يا صادق ويا حسين سمعوني،
2: هات
5: أهل الكرة هم أهل الأسبان، والله يعينه ترى مبابي يغني ولدهم ترى طربان القلب اللي يعشق ترى أسباني. يا صادق ويا حسين سمعوني أهل الكرة هم
2: ترى الأسبان،
5: والله يعينه ترى مبابي
2: أهل الكرة
5: هم أهل الأسبان، والله يعينه ترم بامبي.
2: كذا تقول.
5: أنا قبل 4 ساعات مكلمني يا مال، قبل طلب علي طلب يا مال.
2: هي ساعات يعني الساعة 4-5. وش طلب؟
5: نقطين عطاني. قال لي أول شيء سلم على برنامج المونديالي لحسين وصادق للمخرج محمد شملي.
2: زيدني.
5: وايضا سلام على المباراه اللي بيعلقها ايضا عامر الخضيري، ويسلم عليكم ويقول لكم ترقبوا النتيجه 2-1 لصالح المنتخب الاسباني. ما اعطني الصلاحيه يا مال.
2: اعطاك الضوء الاخضر تصرح بالنتيجه.
5: اعطني الضوء الاخضر من الاخير.
0: اظني بيقراها حل دي لافينتي وربعه قبل المباراه.
2: توها في الباص راكبين رددوها في الباص
5: راكبين وعلى اهازيج القصيده بعد.
0: على اهازيج القصيده
5: ايوه، لاننا مسجلينها وراسل لي اياها بعد.
0: بيشلوها للملعب. شله
5: بيشلوها للملعب.
0: ذكرت المنتخب الجنوب الافريقي.
5: هذا قصيد
2: طلعوا
0: سنه
2: الجنوب الافريقي بعد
0: منتخبات الافريقيه اكثر جنوب افريقيا.

إذا كان الزميل صادق اللواتي قد توقع النتيجة بين انتهى ما فهم حسب أقول له وينتي يعني توقع مباراة إسبانيا بفوز إسبانيا على فرنسا، فإن سعد توقع النتيجة قال 2-1 لكن هي جات 2-0. الواحد يمكن الواحد أيوة ضربة في

0: كوكريه صح، هذا مال مبابي كانت هذه ضربه كوكريه، وعاد ولا هي كانت المفروض الهدف اللي قصده سعد الاسباني الندابي.
1: الندابي نعم على
0: الهدابي هدابي كلهم عينين براس ما مشكله.
1: على 7244200 ابو هيثم مسوي دعاء وان شاء الله بي بيستجيب الدعاء ان شاء الله الارجنتين اليوم تطلع. هذا كمان فهد
0: يا خوي الدعاوى عليها الارجنتين اليوم. زين خليها باكر يا اخي هلال واحد بس
1: صح. هلال واحد يشجع مسكين. ابو منيب انا اقول الانجليز بيفوزوا بس بعد اتصال فهد خلاص برع واطلب من شلملي اريد اهداء صوت الديك واهداء لمنيب.
0: منيب
1: منيب لانه شجع فرنسا.
0: ايوه صوت الديك لكن عاد شويه متاثر يعني. نعم
1: مازن الشيدي مساء الخير اخباركم. قلت لكم الثور الاسباني بيسوي شغل بالديك الفرنسي وبيطير باريس. هذا زمن الاسبان اتوقع اليوم انجلترا بتفوز. شيما هذا فهد ما نباي شجع اسبانيا.
0: ترى على فكره اللي فهد شجعهم كلهم طلعوا بعد. اقول لكم من البدايه ها
1: ايوه كوريا اظني له
0: خطف عليهم كلهم طلعهم لانه شجعهم ضد الارجنتين فانتبهوا عاد. ف يقول هذا ابو منيب اطلب من شمالي اريد صوت ديك واهداء لمنيب. لكن يقول انا كنت اقول الانجليز بيفوزوا بس بعد اتصال فهد خلاص برا الانجليز. من سبع اتصال فهد يعني والله
1: هي لان فهد مثل هذا فهد اللي شجعهم يخسروا.
0: الحين فهد مسوي يا اخي مسوي ربشه على
1: ما زعل ما زعل علينا سيفول.
0: سيفول هو مره قال كذا اذا طلعت الارجنتين بتحصلنا عندك يعني خلاص
1: شهرين
0: مجاني عندك. خدمه مجانيه
1: وش تريد يشتغل بيسوي لك.
0: ايه. على 2469811 جمعه مساء الخير.
2: الله بالخير مساك الله بالخير.
0: يا اهلا وسهلا حياكم الله.
2: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك
1: يا جمعه.
2: يا حي الله وسهلا بكم.
1: الله يسلمك ان شاء الله.
0: كيف عايش اجواء البطوله في الايام الاخيره؟
2: والله قبل كل حاجه شيء بدون مجامله يعني
0: بارك الله زيد.
2: انا مرتاح لكم نسبه 100% بضمانه.
1: بارك الله فيك.
2: اي نعم
0: الله يخليك.
2: قبل ان ادخل في موضوع البطوله
0: ونحن يوم نسمع اصواتكم نرتاح بنسبه اكثر من 100% نطمن عليكم وناخذ اخباركم. الله يحفظك.
1: يفوق التوقع
0: يفوق توقع.
2: شملي الكمال لله.
0: الله يحفظك
1: الله خير.
2: الحمد لله.
0: هذا من ذوقك طيب.
2: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله.
0: الله يعافيك.
2: وانا ترى هذا الموسم يعني اول مره اتواصل معكم.
0: يا مرحبا وسهلا
1: فيك. تشريف يا جمعه.
2: وانا ارجنتيني من 78.
1: ما شاء الله
0: 78 ما شاء الله
1: ايام الرحل مارادونا.
2: نعم من 78.
0: شفت النهائي 78 مع هولندا؟
2: كان هولندا نعم والارجنتين
0: يوم
2: نعم.
0: غاب من غاب كلويفرت
1: الهولندي
0: ولا من زين
2: ابو عاد ثلاث بطولات انا غاب مبلغ كني 78
0: ما شاء الله.
2: نشوف على مثل على التلفزيون هذا مال بتري على سياره
0: هي البطاريه هي هي هي
2: على بطاريه
0: ايوه
2: زين. وانا متحمس عقب ما فازت الارجنتين الجماعه اذكرهم 16 شخص قالوا ما تتحرك مني لا تعطيني بار.
0: اوه ما شاء الله.
2: اي نعم
0: يعني هذا الكلام في 78 ما شاء الله.
2: هذا 78 قلنا لهم يلا
1: عشان الارجنتين نعطيكم حتى عشا ما بارد.
2: اعطيناهم بارد وذيك اليوم تعيد يمكن هذا الغرش ب 50 بيس هذا مال المفرط 650 بيس.
0: لكن تذكر يعني كيف وين تجمعوا كنتوا وين تجمعكم في تشوفوا المباراه وكذا يعني وابيض واسود كانت لا عم جمعه؟
2: نعم نعم نعم والله كنا متجمعين هنا في الولايه ولايه المصنع
0: نعم.
2: يعني سوق عرصه
0: نعم
2: ومتجمعين في واحد من الأخوة قالوا اليوم مباراة النهاية وأنا عندي تلفزيون وكذا جاب عن طريق البطارية عبارة مال السيارة
1: ما السيارة
2: أي نعم
1: يعني شفتوها كذا برا متجمعين
2: نعم
0: برا. شيء في مكان سليمان قالنا في مكان وش يسموه في المصنعة كانوا يتجمعوا فيه
1: على الدكة
0: الدكة أو شيء ما أعرف يعني
2: في عدة أماكن في المصنع. أيوة في عدة، لكن الحين مثل بتقول ما شو اسمه. أيوة و86 نفس الشيء، كنت أنا في محافظة ظفار أشتغل هناك يعني في محافظة ظفار.
0: نعم
2: أيوة، ونفسي تحمست وعقب مباراة بعد نفس الشيء الجماعة
0: مرة طلبوا مني
2: مرة ثانية، قالوا يلا لا نتروح السوق وتجيب لي موز وتجيب لي فيفاي وكذي.
0: هي عاد صلالة يعني، عاد صلالة فيها أشياء غير يعني، خاصة إذا كان في الخريف لأن كأس العالم في الصيف أكثر شيء.
1: نعم
2: زيد والأمور طيبة.
1: فأنت متابعينهم يعني الأرجنتين في كأس العالم وبطولة الكوبا نفس الشيء؟
2: نعم.
0: زين لو قلنا وش اللي اختلف بين زمن السبعينات والحين في متابعتك لكاس العالم؟
2: والله يا أبو علي سنة السبعين يعني كان بصراحة وكل صراحة كان أول يعني الإنسان يرتاح متعب في الكورة. زين متعب بمعنى الكلمة.
0: يا سلام.
2: زين بتشوف يعني كل حد يعني يشوف مباراة وكل حد يعرف مباراة، ما في مثل الآن شيء محصور ها عن طريق البطاقة وغير والله شيء لا.
0: يعني مفتوحة. هي أيوة.
2: شيء مفتوح.
0: نعم نعم.
2: شيء مفتوح.
0: صحيح.
2: ويعني أنا أشوف يعني شيء أحسن سابقا.
0: البساطة يعني أحلى.
2: أكيد أكيد يعني.
0: زين يعني يعني شيء فكرت مرة تحضر مباريات في كأس العالم في الملعب مثلا لما جات في قطر أو شيء، ولا كان صعب شوية؟
2: والله أنا ما علي صعوبة، لكن في صعوبة من ناحية حاجة يعني مثل المسكن. أنت بتروح مثل شيء يعني ما تعرف عبارة شو اسمه كذي، ما أنا مثل بتقول مثلها من تخبط
0: صحيح.
2: وبتروح مع ناس يعني لا هذا شيء أمور ما أنا شو اسمه. والله من ناحية أمور المبالغ وهذا التذاكر الحمد لله مقدور عليها.
0: الحمد لله صحيح.
1: الحمد لله.
2: أي نعم.
1: زين تو العام جمعة تو الأرجنتين، كيف تشوف تتابع مبارياتهم؟
2: والله أنا يا أبو علي يعني صراحة الأرجنتين أنا أشوف مستواها يعني نازل. مش مثل بتقول يعني مثل زين الدور السابقة 2022 صراحة وكل صراحة.
1: هاي كمستوى.
0: يعني أحس من كلامك إنك اليوم شوية ها ما وايد مطمن.
2: لا أنا اليوم بإذن الله أن الأرجنتين أن اليوم بيفوز. أيوة لكن المباراة النهاية
0: صعبة
2: شوية. أشوفها صعبة.
1: يعني تذكرت هذا التاريخ بينهم طبعا بين الإنجليز والأرجنتينيين في خاصة كأس العالم.
2: نعم أكيد أكيد 86 نعم إيه نعم. حتى أنا هذا شو اسمه زين تميته قلد مارادونا. أقلد مدى مارادونا أقول لك بالشو اسمه لما لعب الكورة ها زين شوف لما هو يمشي يعني يجري وكأنه يبي يطيحها.
0: زين يعني يوم تلعب أنت كنت تلعب كورة صح عم جماعة؟
2: أنا ألعب كورة فعلا. سويت هذه الحركة لما سويت هذه الحركة
0: وصبت.
2: حتى اللاعبين وقفوا قالوا ما مسينا يقولوا للحكم أنا ما طايح.
0: أيوة.
2: لكن ما هدفت. هذا نجحني فيها. قل لي زين بنسوي اللقطة الثانية لما يعني ها بالبوكس بيدينا عبر الهدف.
0: بيدينا اللي لعبها بيدينا كان يضربها راس كذي هاي يضحك على الحكم يعني.
2: أيوة.
1: ما شفها كان.
0: وصادق الحكم.
2: قلت أنا هذا بقلد بعدني في هذه.
0: هي.
2: لما والله الكورة مرتفعة أنا بضرب الكورة وأضرب نفسي بوكس.
0: ما جات في الكورة جات في راسك يعني عشان. في الوجه بعد لا. أعوذ بالله هذه سالفة بعد.
2: اي والله يومين بونه قلت اللهم اني سمحت
1: ما بسوي الحركة
2: بالحركة.
0: متابع برنامجك اليوم عم جمعة؟
2: نعم كل يوم نعم.
0: جزاك الله خير. نعم. جزاك الله خير.
2: واشكركم واشكر الأخوة يعني الذي يعني شو اسمه يعني مشاركين في هذا البرنامج. نعم. يعني بصراحة هذا البرنامج انا اتمنى يعني يطول حتى في الدوري العماني يعني اتمنى يعني لو ودنا يعني.
1: جزاك الله خير.
0: بس بعدني سؤال واحد واسمح لي عادي يعني ها.
2: تفضل.
0: الله يحفظك ويعطيك الخير. من ثمان يعني انت من 78 لين اليوم 2026 تابعت كل البطولات يعني كاس العالم او اقصد يعني ما شرط كل المباريات طبعا فيها بس تابعتها يعني او كنت متابع لها؟
2: نعم والشاهد الله تعالى ما شاء الله. أنا الحين أسوي نفسي نعم. والله حاجة نعم نعم والشاهد الله
1: ما شاء الله نعم. وخاصة مع الأرجنتين خاصة مباريات الأرجنتين يمكن
2: أي دورة يعني سواء كأس العرب زيد دور الإسباني دور الإنجليزي أنا مرة الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: نعم.
0: والله شيء جميل انزين يعني بس بعد هذاك الزمان كان بالهذا بالأريال يعني تشوف هذه التلفزيون لازم تفر يمين وشمال وهذا
1: لين تطلع شارة القناة
0: بس صافي البث الأرضي يعني يقول بس
2: أكيد أكيد وبتأخذ لك هذه طباقة بعد هذه شو اسمه
0: أيوة
2: وهذا لازم لين شو اسمه بتسمع الصريخ خلاص خلاص زيد
0: بس بس بس رجع رجع رجع
1: واحد فوق السطح واحد تحت واحد عند التلفزيون
0: اسميها شغلة
2: أكيد أكيد أكيد
0: يا سلام عليك لكن مرات تبند عليكم البطارية وتتابع المباريات أظني ولا شيء لأنها البطارية ما تأخذ وقت وايد يعني
2: لا هو ما البطارية قليل يعني خلاص احنا استوت معدن الكهرب
0: ها يوم 78 بس بالبطارية
2: من ثمانينات
0: الحمد
2: لكن
0: لله
2: لكن يعني الكهرب وإيش بقول لك أول زيد
0: ايه
2: 10 دقائق تشتغل 4 ساعات
0: صحيح صحيح صحيح
2: اي نعم
0: الحين الحمد لله الأمور سهالات
2: الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله نشكر الله
2: الحمد لله ابو علي انا بسالكم سؤال سامحني يعني طولت معك
0: امر شوي. امر
1: تفضل
2: اسال عن سالم علي منصور كان في الاذاعه معكم وين هذا
0: نعم.
2: كيف احواله
0: نعم نعم والنعم والله موجود طبعا هو تقاعد
1: نعم تقاعد
0: لكن بعده موجود ويجي مرات التلفزيون يعني سالم علي منصور لاعب طبعا كان
2: سالم لاعب لاعبين رباع نعم. نادي الاهلي
0: لعبتوا مع بعض
2: بس أنا ما وصلت طبعا مدرب لأن ما وضبت في التمرين معهم
0: سالم علي منصور كان لعيب ترى هذه
2: لا لعيب لعيب أبو نعم
0: وحتى وحتى لما كان في وظيفته أيضا فنان وجميل وما شاء الله يعني
1: وجه له التحية
0: أستاذ كبير يعني
2: الله يعطيه الصحة والعافية طيلة العمر
0: وياك إن شاء الله وياك عم جمعة
2: بس نقول للأخو أمس هذا اللي صرح أن عبارة فرنسا بتفوز وما أعرف إيش
1: موسى موسى
2: يقضي على الثغر وكذي
0: إيه؟
2: نقول له هردلك هردلك
0: ايوه
2: وفعلا انا اقول لك يعني مثل امس فرنسا يعني كانهم مقيدين مع اسبانيا
1: ما شفناها فرنسا
0: سبحان الله هو يعني حد واحد من الاخوان يرسل لي ابو عيسى يوسف البلوشي يقول يمكن جاتهم عين شويه
2: والله العالم الله العالم الله ايوه
0: اي والله
2: وهذا اللاعب اللي هو شو اسمه أوليسي
0: يقول
2: أول مرة يلعب صراحة وكل صراحة
0: هي سبحان الله سبحان
1: كلهم كأنهم أول مرة يلعبوا مباراة
0: أظن حتى سعره بينزل
2: وإحنا قلنا البديل بيت أبو شيء وما شكل بعد أضعف
0: هي والله شكله اللي بيجلس في البايرن ميونخ شكله
2: الله يعطيكم العافية
1: الله يعافيك
0: بس ما خبرتنا عم جمعة أنت مدريدي ولا برشلوني
2: أنا برشلوني.
0: واضح نعم. يقول محمد شوالي واضح بس كيف واضح معه؟ أرجنتين
1: برشلونة.
0: أيوة أرجنت. يعني لازم.
2: ومعناته برشلونة إذا فاز على الأرجنتين أنا مرتاح بعد. يعني قصد إسبانيا.
1: إسبانيا.
2: يعني
0: في. يسبي برشلونة. يعني في النهاية الجماعة كلهم خلاص ما مشكلة بالنسبة لك.
2: نور العب.
0: الله يسعدك دائما عم جمعة ونورتنا باتصالك وأسعدنا. الله يسعدك دوم.
2: جميع النور نوركم طال عمرك
1: وخليك متواصل معنا
2: بإذن الله بإذن الله
1: الله يطول في عمرك ويحفظك إن شاء الله
2: سمحوني
1: جزاك الله خير
0: مسموح عليك الله يحفظك
2: شكرا جزيلا شكرا
0: جزاك الله خير جزاك الله خير
3: يقول هو يا الله إله يا الله إله إله يا الله إله يا الله
1: إله
3: إله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله قولوا ما شاء الله يا الله إلي يا الله يا الله الحين يوم بيوم يا ليل دانا يا ليل دانا هذا وتنجو يا سامع الصوت هذا وتنجو
1: يا سامع الصوت
3: يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا يا ليل دانا هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
3: هذا وتانجو
1: ويا سامع الصوت
3: لمن دعانا في النبايين لمن دعانا في النبايين هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
3: هذا وتانجو
1: ويا سامع الصوت
3: هي والله بيشل والكاس بيشل بيشلل كاس بيشلل هذا والتانجو
4: يا سامع الصوت
3: هذا والتانجو
4: ويا سامع الصوت
3: هذا والتانجو
4: ويا سامع الصوت
3: اي والله يا هذا والتانجو يا سامعين الصوت بيشلل كاس بيشلل

0: على 724-420-09 أكيد نستقبل رسائلكم على الواتساب. موسى راسل لنا يا أخي، أو الوالد زعلان.
1: أيوه لازم زعلان، ما بيزعل بعد،
0: ما بيزعل أنت أمس بعد
1: هذا يعني. الحين تحمل أنت خلي. وبعد يا ليت يعني انك مشيت امورك
0: هي، وخلى الفرنسي انه خلاص واصلين
1: والوالد الفرنسي
0: والفرنسي ورايحين هناك
1: ولو بعد يقول ما يعرف عربي بعد ما يعرف عربي وحده هذه. الله يهديك موسى،
0: استعجل بالامور يا موسى.
1: انا اقول يعني
0: حسين
1: والله كاس العالم
0: وما سعد يخلي باكر يجي يغني تمام. هذا هو التانجو خميس
1: مشعل ايوه يقول تعال باكر غني يعني
0: نشوف خميس القاسم صحر مباراة الليلة بين الأرجنتين وانجلترا ربما تمتد لضربات الترجيح. وش تقول يا خالد شكيلي؟
1: ها حياك ابو تركي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء الخير حسين وصادق ومحمد، ومشكورين على هذا التواصل وعلى هذه الأجواء الجميلة في كأس العالم اللي يلفظ انفاسه الأخير أكيد يعني.
1: حياك ابو تركي. واليوم الليلة
2: قبل الليلة أنا أشوف أول شيء أقول لمحمد شملي إنه محظوظ إن البرنامج بيخلص قبل أن تبدأ المباراة، لأن حسب ما سمعت الاتصال المثير مع سيفول أو
1: سيفول.
2: يعني لو خسرت الأرجنتين أنا أتوقع إن سيفول بيكون يعني على البوابة مترصد حال شملي يروح فيها صراحة.
1: يقول في حرارة يقول يعني.
0: وكان مترخص هو.
1: كان مترخص ورجع بعد.
2: استمتعت بكل يعني كلمة قالها، وبصراحة يعني مداخلة جميلة منه وحلو بالعكس هذه يعني الجنسيات والجاليات انها تتداخل في البرنامج، وهم بالذات يعني الجنسية البنغالية والباكستانية والهندية تحصلهم متعصبين للمنتخبات بطريقة غير عادية.
1: صحيح
2: تروح بالضبط. الحلاق والله الحين انا اروح مثلا الحلاق اريده يحلق لي اريده اخلص وهو لا كيف هذا وكيف ما عرف وين وشوف لي
1: هي عندك العلوم مال الارجنتيني يعرف
2: بالضبط
1: ابو تركي. مر علي تقرير نقلته صحيفه جريده الشرق الاوسط من يومين تقريبا عن ماركة الاسبانيه، فكتب التقرير بانه في شيء ملفت وغريب يقول لك لما تكون يعني بعد المسافات بالجغرافيا احيانا ما يكون شيء كبير في عالم كرة القدم، لأن استشهدت وقالت بأن هناك 117 مليون بنغلاديشي يشجعون الأرجنتين. فهذا التقرير نقلت الشرق الأوسط من ماركة، والماركة دخلت بين الجماهير البنغلاديشية هذا اللي تشجع وتتابع ويقول لك أن العشرات الآلاف يطلعوا في الشوارع بعد المباراة وأجواء تصير يعني غير عادية.
2: فعلا حسين يعني هذه احنا يمكن وهذه ظاهره دائما تتكرر في كل بطولات كاس العالم، ويصير ايضا حتى تنافس بين ان هذا يشجع الارجنتين وهذاك البرازيل. نعم. وهذا يحتفل بخروج مبابي وهذا يترصد لميسي. يعني هذه الاجواء وايد حلوه وايد جميله. لكن قبل يعني عن نبدا مباراه اليوم، من هذا فهد هل هو يعني برازيلي او ايش؟ لان اشوف سيفول
1: شال عليه هو من حلقه
0: الانتخابات.
1: شوف انا من خبرك قصته باختصار، هذا فهد برازيلي لكن اخوانه وشمجه مهن بشكل عارف شمجه بعد ارجنتيني. كل مباراه يقول لهم بتطلع الارجنتين وانا ما اعرف ايش، والمشكله كل ما يشجع فريق ضد الارجنتين طلع ذاك الفريق. كل ما يشجع اليوم الانجليزي يقولوا له اللي يشجع المنتخب الانجليزي ارجوك لا تشجع انجلترا خلاص.
2: نفس مجومبا يعني في البطوله
1: الماضيه نفس
0: لو حس على كل منتخبات فهد اي منتخب شجع طلع خلاص خسر.
1: يقول يوم العيد اذا طلعت الارجنتين
2: زين بعد ما هو يشجع انجلترا اليوم زين يعني. وين كانت الامور اليوم ما ادري، انا احس نفسي متشائم صراحه اليوم.
0: لان عشان كذا بدايه كلامه قلت ان البطوله عليهم تلفظ انفاسه. أيوة. الاخيره تقصد الارجنتين؟
2: لا والله صادق. شوف يعني انا طبعا اشجع واحب منتخب الارجنتين، هذا شيء منتهي منه، لكن يعني المؤشرات والمستوى اللي قدمه منتخب الارجنتين يعني مع الراس الاخضر ومع مصر ومع سويسرا يعني مؤشرات خطيره كانت. ما في شيء يوحي لك ان المنتخب ممكن يوصل بعيد عدا حاجه واحده اللي هي حظ الفريق البطل. دائما يقول لك الفريق البطل يكون عنده حظ مختلف عن اي منتخب او عن اي نادي اخر اذا كانت على مستوى مسابقات الانديه. الارجنتين مع الراس الاخضر احتاجت لاشواط اضافيه، الارجنتين مع مصر حتى الدقيقه 78 متاخرين بنتيجه 2-0، الارجنتين مع سويسرا وصلت لاشواط اضافيه ولولا طرد اللاعب المهاجم انا اعتقد ان سويسرا كان ممكن انها تقصي منتخب الارجنتين من هذه البطوله. فاليوم طبعا الوضع مختلف. لعدة أسباب. يعني أنا ممكن أكون متشائم من هذه المباراة، لكن في المقابل المباراة هذه خاصة بين الفريقين، نعرف العداوة التاريخية بينهم سياسيا ويعني رياضيا، وهدف مارادونا باليد، وقصة جزر فوكلاند، وأشياء كثيرة. فمباراة اليوم أنا أعتقد أن منتخب الأرجنتين من المفترض إذا أراد أن يوصل ويكرر ما فعل في وصول لنهاية البطولة الماضية وتحقيق اللقب، على كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه في مباراة اليوم. لأن إذا قدموا نفس مستوى، شوف وأنا أقولها مرة بطريقة العبارة، إذا منتخب الأرجنتين لعب بمستوى المباريات الثلاث اللي في دور 30 وال16 وال8، فأنا أقول لك المباراة راح تحسم في شوط المباراة الأول، لأن بصراحة المنتخب يعني كان منتخب هزيل، منتخب تائه، أخطاء بالجملة، ومشى بالبركة يعني باختصار شديد كوصف لحالة منتخب الأرجنتين. لكن عادة المنتخبات الكبيرة واللاعب الكبير في مثل هذه المناسبات، اليوم يقول لك ميسي لا، اليوم بيلينغهام ما يتفوق علينا، ألفارز يقول لك لا، اليوم هاريكين ما يتفوق علي، روميرو يقول لك لا، الستونز ما يتفوق علي في الدفاع. فأنا أتوقع أنها بتكون معركة شرسة بين الفريقين، وأتمنى يعني أتمنى مرة أخرى أقول لك أن المنتخب الأرجنتين لازم يظهر مستوى مختلف. دي بول أعتقد أنه ما راح يبدأ مباراة اليوم أساسي، وأتمنى هذا الشيء لأنه كان واحد من أسوأ اللاعبين في كل مباريات الأرجنتين، والست اللي خاضها في البطولة والإصرار عليه واستمراره حتى دقائق متأخرة كان شيء غريب. ما أدري هل مسألة الصداقة والعلاقة القوية مع ميسي طبعا في نفس النادي وغيره هل هي سبب، الله أعلم. لكن الفريق محتاج إلى يعني مستوى وأداء ومردود أفضل عما كان عليه في الأدوار الإقصائية.
0: خالد يعني شفنا المنتخب الأرجنتين أنه يعني بداية المباراة ما يكون دعدة داخل ذهنية في المباراة، ونحصل أنه يرجع يستوعب على نهاية يعني على نهاية المباراة. يعني شفنا مباراته مع الرأس الأخضر، مع مصر، مع المنتخب السويسري.
1: هل هي ثقة مفرطة أبو تركي يمكن؟
2: والله شوف أحيانا تعرف هي أشياء كذا نفسية تجي في اللاعب، يقول لك أنا والله داخل هذه المباراة مع منتخب هو أقل مني وفارق كبير في الترتيب في التصنيف، فممكن هذا تأثر بشكل أو بآخر على اللاعب. حتى نعطيك مثال، منتخب إسبانيا أول مباراة مع من كانت في هذه البطولة؟ مع الرأس الأخضر،
0: وتعادل الرأس الأخضر. نعم تعادل،
2: تعادل 1-1،
1: التعادل 0-0. نعم 0-0 تعادل.
2: نعم يعني طيب إذا هذه المباراة أدخلت الشكوك كثيرة في المنتخب الأسباني. لكن علينا نقطة نذكرها دائما حسين شوي، كأس العالم بالتحديد عادة المنتخب البطل مش المنتخب اللي يبدأ بشكل قوي، اللي يبدأ بشكل يعني
1: يتعثر في البداية
2: إلى ضعيف، وبعد ذلك مستواه يرتفع مع تقدم مباريات البطولة. وذكر الأرجنتين بخسارتها مع السعودية في البطولة الماضية، ويعني مباريات أخرى وبطولات أخرى تحصل المنتخب اللي بدأ بشكل ضعيف مع البطولة يزداد رتمه وإيقاعه ومستواه، واللاعب يظهر مستوى أفضل وبالتالي يوصل النهائي ويحقق البطولة. عكس فرنسا يعني اللي انطبق عليه في هذا البطولة، المنتخب ظهر مثل يعني الوحش اللي ما ممكن هزيمته، كل التوقعات كل الترشيحات، ويعني منتخب عنده دكة بدلاء ودكة ثالثة يمكن بمستوى الأساسيين، وفجأة الصدم بمنتخب منظم، منتخب يلعب بشكل جماعي، منتخب يملك هوية وأسلوب. فتاه المنتخب الفرنسي لدرجة أنه أفضل لاعب والمرشح لكرة ذهبية وغيره وغيره كان يعني كالحمل الوديع في هذه المباراة، واستبدل بوقت مبكر في شوط المباراة الثانية، تحدث عن مايكل أوليسي وغيره بقية اللاعبين. يعني
1: تذكر أبو تركي
2: ما ظهر
1: غوارديول مع كرواتيا في كان في فتره اللي طبعا لما عدى منه ميسي بطريقه يعني طبعا في نزل لما نزل سعره، تذكر مع غوارديول الكرواتي لاعب مانشستر سيتي. يعني فالبعض يقول ان نفس سيناريو غوارديول بيصير مع اوليسي، لانه اوليسي يعني تخيل ابو تركي وانت متابع طبعا مع البايرن، لو تذكر نصف نهائي مع باريس سان جيرمان ما موجود ابدا، ما كان حاضر في المباراه، كل كراته مقطوعه وكل صحيح انه كان عليه رقابه وضع طبيعي،
2: اختفى اللاعب. وحسين شوف هذه لما تجي تبرر لما يقول لك ليش منتخب فرنسا كذا وليش منتخب اسبانيا كذا، منتخب فرنسا لو تبدا شوف تذكر كل مبارياته في البطوله، لو اسالك عن الاسلوب او النهج او كيف كان يلعب المنتخب الفرنسي ما كان في شيء واضح، عدا انه المطلوب من كوندي او ساليبا او اوبي ميكانو او الدين او غيرهم في خط الدفاع، انت معك الكوره شوف لي وين مبابي أو وين أوليسي أو ديمبلي، عطيه الكورة وخلاص هو بيتصرف، يعني بيراوغ اثنين ثلاثة وبيسجل. فالفرديات والإمكانيات الفردية الهائلة لاعبي المنتخب الفرنسي الهجوميين بالتحديد هي اللي حسمت الأمور في المباريات الماضية. وهني لما اللاعب يعني ما يكون في يومه الفريق يتأثر ككل مثل ما صار بالأمس، عكس المنتخب الأسباني. المنتخب الأسباني يلعب بشكل جماعي، لاعب لاعبين ما أدوا ما عندهم مشكلة، لدرجة أن بيدري اللي كان ركيزة أساسية أصبح في آخر مبارتين على دكة البدلاء، وفابيان مع الرودري اللي استعاد جزء كبير من مستواه للأمانة أمس أنا أعتقد هم ما لعبوا
1: أبو تركي. يعني شوف أنت
2: كان في المباراة. نعم
1: صحيح، يعني مثلا مثل ما تفضلت، عفوا على المقاطعة، يعني
2: فابيان
1: رويس رويس واللي هو رودري وبيدرو بورو لاعب توتنهام،
2: توتنهام ظهر اليمين،
1: يعني هذا في توتنهام شيء مختلف، مع المنتخب شيء مختلف تماما، يعني شيء ثاني
2: بالضبط.
1: فهذا طبعا يعطيك، لربما يعني احنا ما ناس فنيين، ولكن ربما ايضا الفوارق بين مدرب واخر، او ان معرفة المدرب اكثر بقدرات اللاعب كيف ممكن يطلع افضل ما عنده. يعني
2: نعم في... شوف نعم شوف ابو علي، الفريق اللي يلعب بشكل جماعي كمنظومة وبشكل جماعي، حتى اللاعب اللي مستواه اقل بيظهر بشكل جيد. نعم. لان الفريق بشكل عام جيد. فمثل ما تفضلت، بورو مع توتنهام مش الظهير اللي يعني
1: التوب
2: في هذه البطولة. أيوه. يمكن أنا أعتقد شخصيا يمكن يكون أفضل ظهير أيمن لحد الآن في البطولة، لحد الحين خلينا نقول، ويؤدي الدورين الدفاعي والهجومي بشكل جدا ممتاز. كوكاريلا طبعا اللي أمس أعتقد أنه يعني بدع في المباراة،
1: الصفقة الناجحة.
2: كوبارسي مدافع برشلونة أيضا أعتقد أنه أفضل مدافع في البطولة حتى
1: اليوم. اليوم تصدق أن اليوم كنت أقول حلوة من الأخوان، أقول يا أخي كوبارسي مع المنتخب ما يرتكب الأخطاء اللي يرتكبها برشلونة.
0: يجيب العيد.
2: تعرف ليش؟
1: أيوة.
2: اختلاف الاسلوب مع برشلونه، خط دفاع برشلونه وين يكون؟
1: صح.
2: في نص الملعب
1: مرتفع. ايوه صح.
2: دفاع عالي، فكل كوره في ظهر المدافعين هي انفراد، وبالتالي اللاعب مجبر يكون لاعب ضد لاعب،
1: عكس المنتخب الاسباني طبعا.
2: طبعا يعني. طبعا شوف حسين، دائما لما يكون الفريق جيد حتى اللاعب اللي مستواه متراجع بتشوفه جيد، والعكس صحيح
1: مع المنظومه. يعني
2: مع المنظومه، وافضل لاعب مع فريق تعبان ما يفوز بتشوفه سيء، نفس اللي صار في ريال مدريد الموسم الماضي. الانتقادات على من؟ على مبابي وعلى فينيسيوس، اثنين من افضل لاعبين في العالم،
1: لاعبين
2: لان الفريق ما يفوز، الفريق سيء.
1: صحيح.
2: فهذا ينطبق على يعني نعم. موضوع اللاعبين. لكن امس اسبانيا قدمت درس كروي ممتع جميل جدا، عزف كروي كان في المباراه بصراحه.
1: صحيح. في واحده من الصحف الفرنسيه اظن لوبيغار هي اللي قالت ان الاسبان لقنونا درسا لن ننساه في كرة القدم.
2: نعم صحيح. أنا سمعت حتى صادق في بداية الحلقة الصور كان عناوين كذا، من ضمنها الأس والمفاجأة وإن أكبر المرشحين. لا أنا أعتقد إن إسبانيا يعني أنا دائما حتى كنت أقول حق الشباب معنا، قلت لهم منتخب إسبانيا منتخب مثل ما نقول إحنا ثقيل في الملعب، يعني ما ممكن إنك يعني تهزم بسهولة، وفريق دفاعيا
1: متماسك
2: يعني منظم جدا.
0: مثل ما قلت أمس المنتخب الإسباني حجم.
1: يعني أنا كنت أقول لهم في الاستوديو أنا أشوف إن المنتخب الإسباني تنظيميا اقوى وافضل بكثير. صحيح. من المنتخب الفرنسي يعني.
2: صحيح 100%.
0: سؤال اخير ابو تركي قبل ما اعطينا بس توقعك لنتيجه المباراه.
1: النتيجه بالضبط.
2: لا والله شوف هذا اخر سؤال ممكن اجاوب عليه لمنتخب او نادي اشجعه.
1: ايوه صح، ابو تركي ما يقول النتيجه دائما، لكن انا بسالك بشكل اخر. يعني نجهز قهوه وامور مثل هذه يعني عشان انه بتروح اشواط اضافيه، ولا الامور طيبه؟
2: والله شوف يعني شو
1: شاهي كفي
2: ممكن,
1: يعني.
2: ممكن ممكن هي توصل يعني، لان انا مره ثانيه اقول لك اذا لاعبي منتخب الارجنتين وبالذات خط الوسط اللي كان النقطه الاقوى في البطوله الماضيه كان في يومه، ممكن تكون كفه الفريقين يعني يعني متساويه تقريبا. صح. وممكن توصل للاشواط الاضافيه، لكن صح. اذا المنتخب ظهر بالمستوى اللي ظهر عليه في المباريات الماضيه فاعتقد راح يواجه مشكله كبيره، خاصه يعني شوف المنتخب الانجليزي، انت لو تتكلم عن خطوره المنتخب، خطوره في كل يعني في كل جهه وفي كل مركز. بالنقهام يعني قدم بطوله جدا ممتازه، يؤدي دور القادمون من خلفه محصل حريه كبيره، يعني اللي يشوف بالنقهام وما يركز بيفكره هو اصلا كانه يلعب مهاجم.
0: هذا بس عشان بس ما يقول النتيجه.
1: عشان ما يكون
2: لا لا النتيجة صعب جدا اتوقع، لكن الأمنية موجودة أكيد بتأهل المنتخب الأرجنتين، هذا الشيء أتمناه، وعلشان يسلم محمد الشميلي أيضا من المتوقع يعني.
1: مشكور يا أبو تركي، أحسنت نورتنا في برنامجنا، جزاك الله خير.
2: إن شاء الله، شكرا حسين وشكرا صادق للأمانة، يعني أنت ما محتاجين شهادة خالد، يعني شهادة الجميع،
1: بالعكس صالح،
2: برنامج جميل
0: شهادة نعتز بها منك،
2: وتعيشونا في الأجواء الجميلة في كأس العالم، يعطيكم العافية.
1: الله يخليك يا أبو تركي، مشكور، الله يحفظك،
2: حياكم الله، مع السلامة.
3: مونديال 2026،
4: عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا أتوقع مستحيل، مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح عن ليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته ووسائل الإعلام. سقساوه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الرأي الأرجنتينية، قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كيكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة، ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقه أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبيه في نهاية المباريات.
0: ناخذ شوية رسائل. أبو عبد الله الكمالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ حسين وصادق والمخرج المبدع الشمالية، أتوقع الأرجنتين 2-1.
1: يعني أبو عبد الله معناته معناته شجع الأرجنتين. لا
0: هي شجع الأرجنتين. موسى زحمة اتصالات يحاول إنه يتصل فينا. حسين وصادق مساك الله بالخير، هلا كباتن، أخباركم إن شاء الله. هم صدقين إنه بيفوز البنغالي، هذا من عند من رسالة ثنية أظني، ثنية العامري. أبو محمد البلوشي، مرحبا حسين وصادق، هذا إهداء حل مشعل. حلوة يا أخي، بس
1: لحظة،
0: حلوة بس عليها برا على الأرجنتين،
1: حلوة مكتوب عليها برا على الأرجنتين ولونها أزرق، ولا أنا ما نشوف
0: نه السم... من الشاشة حمرة، بس السمسم السمسم زي من الأزرق
1: يا أخي، حلوة والله شكل، بس هم كاتبين عليه، شوف والله يعني برا على الأرجنتين،
0: وعليها لوز،
1: هذا جاهزة حالباكر شكلها من الصبح في الدوام، هذه دور ها فيها كأنها فيها تين ولا ها
0: حلوة التين،
1: يقول بالعسل هو
0: ولا بالعسل
1: عرف يا أخي، والله هذه إهداء المشعل، بس
0: حل مشعل هذا خاصة
1: يحطها في المجلس، يدخل المجلس
0: برع مكتوب عليها،
5: خليهم يقولوا برع براي خليهم يقولوا برع.
0: اهداء جايب لك حلوة،
1: من هو ذا اللي هادنا؟
0: هذا ابو محمد البلوشي، هارينا
1: يقول والنعم يا ابو محمد، حلوة عجبتنا، عجبني يا اخي هذه الفكرة،
5: ايوه
1: الفكرة عجبتني. تفضل الاخ مشعل، هل لديك
0: اضافه اخرى؟ مال 5 كيلو اظني،
1: هذا كبيره بعد، ايوه يعني ما مقصر ابو محمد صراحه، يعني
0: دست حلوه جاب لك
1: يا سلام، يقول حاط لك هذا الحلوه كبير، يعني صينيه ما شاء الله، صينيه يعني، يبغى لك دلتين قهوه عليها. ها
5: مرحبا بها، مرحبا، قول بس ذهبها، انت قول ذهبها
1: يقول
0: ذهبها،
1: وابو محمد تعب نفسه من الصبح،
5: احنا الحين اقول لك ما علينا من كلامهم، خليهم يغردوا، خليهم يتكلموا، هل يوم يتكلموا فيه أنا أفرح
1: واثق الخطوة،
5: أيوة خليهم يتكلموا وخليهم يقولوا، بارح الكابتن سليمان ويش قالكم؟ عاتبكم؟ لا يعاتبكم،
0: ما وتشجع الأرجنتين،
5: يقولكم أنتم متحيزين، ما منكم أنتم،
1: تفضل
5: منهم هم الحصوان المشجعين الأرجنتين ومشجعين غير الأرجنتين،
1: مشعل
5: حاطين دوب الأرجنتين
1: زين، مشعل الحين سليمان يوم فريقه طلع من أول دور، هيش ذنبنا نحن؟
5: ترى تشوف الحين، حتى تشوف الهولنديين والبرازيليين واللي شجعوا الفرق، ما يتكلموا عن ما يتكلموا عن منتخباتهم.
1: ايوه والارجنتين والارجنتين
5: والارجنتين. انت الحين انتوا تتكلموا عن المنتخبات الثانيه يوكم هم المتصلين ويردوكم على الارجنتين.
1: على الارجنتين ايوه. ولا ولا ولا وبعد مدخلين اسمك هاليومين ومشعل ومشعل مشعل دراح ومشعل جي.
5: اقول لك
1: ها
5: انا مكالمه العام جمعه انا اسعدت بها مكالمه الكابتن خالد شغيلي قال خلاص اليوم ان شاء الله التانجو اليوم جاي بالفوز ان شاء الله.
0: وش بتقول؟
5: خليهم هم يتكلموا الحينهم خليهم هم يتكلموا والله اني الحين لا اسمعهم. يعاتبوكم انت سليمان الكابتن سليمان ليش تعاتب المقدمين ولو ان هم الحين لا المتصلين سواء الهولندي سواء البرازيلي ما عند غير هذا بس سبحان الله. لكن جالسلهم جالسلهم الحين خلي مفروش الورود مفروش الزغالي مفروش كله خلي
1: وتانجو وتانجو
5: هذا البرازيلي زين ايش قال ايش قال هو والله لا لا والله نسيتونا يا نسيتونا يا
0: خلطت عليك الامور
1: هجمة مرتدة لا مرتبك مرتبك مش على قبل المباراة شكلك مرتبك
0: شكلك وتانجو وتانجو هذا البرازيلي
5: بعد ايش قال ايش فيني قال لي هذه اخر مكالمه لك يقول لي
1: عباره باكر الحفله عليك الحفله باكر
0: اقول لك اون
5: لازم انا تشوف الحين اني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس اني بس الله ان اليوم يفوز الارجنتين
0: وينجي
5: ويوم الجمعه ان شاء الله يوم الجمعه ما يوم الجمعه ولا يوم السبت
1: لا ليش تستعجل يعني لا الخميس الخميس لا حد لا حد
5: لا لا لا لا قبل قبل انا ما اتكلم عن النهائي اتكلم عن صعود النهائي
1: ها صعود النهائي
5: صعود النهائي يعني ان شاء الله
0: يعني بكره ما بتكلمنا
1: ايه
5: لا باكر برسل لكم مقطع مقطع مقطع بس وبرسل الاشملي بقول تسمع سمع الجمهور
1: زين
5: ايوه
0: هذا اذا فاز
1: اذا فاز انا احسك اليوم ما يعني شويه ها
5: ترى لا انا انا كل كلمه توترت فيه يعني توتري مفيد لي يعني عشان ان المنتخب بيفوز
1: الادرينالين زين يعني انت الحين يعني ليش متوتر من الصبح ظني يرسلوا لك هذه الجماعه
5: ترى اول مع المنتخب السويسري يوني اليوم الحين مع اليوم المنتخب الانجليزي اليوم قال لك اليوم اخر مباراتك العالم زين انا بس اقول زين زين زين زين حتى بارح نشوف مباراة فرنسا يشوفوا علي يشوفوا علي
1: وش دخلك انت فرنسي
5: اي دخلني انا بارح ساكت ما تكلمت وفي بعض فرحانين بخسارة فرنسا وانا بس ساكت اشوف مباراة ساكت يفكروني يوم على السكوت يفكروني فرنسي
0: يعني بس ما يعرفوا ان سكوتك من ذهب
5: ما يعرفوا ان سكوتك ابا يطلع على المنتخب الفرنسي ابا يطلع ابا يطلع
1: وين بتتابع المباراة؟
5: أنا اليوم بحين بدوام محن بروح البيت أتابع جاهزين لهنا جاهزين.
1: يعني ما تبغى أيوة أحد عندك ما تبغى أحد عندك.
5: لا لا لا لا لا أنا شفت مباراة مع مع الجماعة هني مباراة فرنسا.
1: أمس مع الشباب واليوم مع الأرجنتين لا ما يستوي.
5: اليوم روح يا لأن يعني صديق قبل ساعة كنت أول العصر كنت في مصر وجيت الحين رجعت الحين جالس شوي خلاص بروح البيت الحين من خلص المكالمة. على طول بروح البيت. عندي تجهيزات عندي تجهيزات. لكن عندي تجهيزات أبغى أجهزها حق النهائي.
1: جهز الرابطة.
5: عندي والله بس الله بس يوفقنا يوفق منتخبنا اللي نشجعه. أما عندي تجهيزات حق السماء. عندي تسجيل يوم الجمعة. بسجل مباشر يوم الجمعة وبرسل لكم برسل للشوي بقول لك سمع.
1: يا سلام سلم
0: حاجزتوا
5: ايوه لا ما اعتقد اتصل يوم الجمعه ما اعتقد اتصل لان عندنا في مناسبه بجلبها المناسبه اني بجلبها بعطيهم كفر بعطيهم فقرتين بقول لهم اليوم عندنا فقره عن المنتخب الارجنتيني
1: يعني انتوا عندكم عرس
5: عندنا عرس
1: انزين وبتلبس العريس البشت وبتقول شيل يا طويل العمر شيل
5: شيل يا طويل العمر بقول الحين من ذا بقول يا شباب شوي عندنا دورين للتانجو خلينا بس
0: قبل العقد
5: مار بقول
1: مشعل
5: لا
1: اخاف شياب ينازعوك ويطلعوك برا يعطوك كرت احمر من المجلس
5: لا لا لا لا لا
1: بيقولوا وش ارجنتين وما ارجنتين
5: حتى الجمهور البيت مو بجمهور البيت جاهز جمهور البيت
0: مرتب الأمور قبل يعني ضربت
5: ترى الحين هذه أي الأمور مرتبة لكن بس الله يوفق إن شاء الله اليوم
0: بس عاد خلي ميسي هناك عاد يرتب الأمور هناك يرتب أموره
5: لا ميسي ميسي ميسي اليوم أنا أشوف أني أتوقع ولا أتوقع أن المنتخب الأرجنتيني اليوم بيظهر بمظهر غير عن مباريات الست اللي لعبها
1: يا سلام عليك زين نزغت الشراع اليوم
5: لا شراع بنزغب يوم جمعة
1: يوم الجمعة يعني اليوم بعد ما يحتاج
5: اليوم لا لا لا لا عارفه كيف اليوم هي كيف بتمشي بيهب علينا الهبوب ما تهب علينا ما عارفه كيف
1: يعني يعني إذا هب عليكم الهبوب يعني ما تفوزوا ولا العكس ما فهمنا إحنا تو إذا هب لنا بنصغر
5: بيهب علينا الهبوب من الحين أخاف تنجلب علينا تنجلب علينا عكسية ما نبى الهبوب الحين هنا نبى في النهاية نبى
1: والله يا أخي أحس الهبوب صعب اليوم لكن يلا عندهم أخطاء مشعل أبغاك تخبر ميسي ترى هم عندهم أخطاء الإنجليز لما تضغط عليهم والله يرتبكوا ما عليك منهم
5: لا أنا اليوم بيتغير الوضع كابتن بيتغير الوضع علي قبل المباراة قبل النهائي وضعها بيتغير
1: إيه صح صح
5: وهم عارفين المنتخب الإنجليزي وعارفين البدل اليوم اللي بيلعبوه تعرفني بعد إيش اليوم اللي كي داير بذلك أتوقع أتخيله
0: إيش
5: إن الهدف اللي جابه مارادونا لما من النص وسحب سحب اللعيبة أنا أتوقع إن
1: لا من النص من النص هدف زي العويران ومارادونا
5: أيوة من نص الملعب أنا سبحان الله أريتي اليوم كي أتوقع إن تيجي اليوم
0: من أبو تياجو
1: يا سلام يا سلام
5: من أبو تياجو من أبو تياجو
0: عيل القرطوم
1: والله لك علي أنا أقول لك دفاع إنجلترا إذا حصل ضغط هجومي يهتز والحارس مالهم بيكفورد شوية لك عليه
5: بيهزوه إن شاء الله اليوم بيهزوه الحرف الإنجليزي بيهزوه
1: حلو
5: بيهزوه هز
1: وشي مسيرة اليوم
5: اليوم اليوم تراحين أنت لا تبغى الأحداث كابتن حسين لا تبغى الأحداث
0: يسلم عليك سعد الهدابي
5: مرحبا
0: من شرس الهدابة
1: الهدادبة شرس الهدادبة
0: من شرس الهدادبة
1: المصنعة
0: يسلم عليك
5: وايش مخلي
0: لي
5: الله يسلمك
0: يقول لك مخلي هذا ابو محمد
1: مخلي لك مخلي ابو محمد البلوش مخلي لك حلوه مكتوب عليها الارجنتين برا
5: زين خلوه يصور لي
1: زين وسعد
5: عشان ارد عليه رد حلو
0: سعد يقول لك من صوتك وين خايف
5: سعد
0: هي
1: اسباني سعد
5: صوت يعني خايف
1: انت من صوتك يعني هو يحس انك خايف يعني
5: ترى انا يوم تكلمت كلام مباراتنا مع سويسرا النوبتي كان صوتي
1: ايوه صحيح هو يعني تعرف هو لا الحين يعني مشعل ضارب خط من مسقط لينصور فعشان كذي صوت تعبان من الخط
5: هذه سياسه كابتن هذه سياسه
1: سياسه ايوه انزين هات بعرفين
0: رسالة سمير وقدي والله كلهم يرسلوا لك
1: كلهم يرسلوا لك الحين اسمع انت
0: كلهم يتحاتروا
1: انت خذ احنا فراغ
0: سمير قول له
5: ايش بقولهم
1: هي
0: سمير اليوسف اليوم قولك تنتهي الارجنتين
1: اليوم نهايه الارجنتين اقول سمير
0: وبيقيضوا هناك في الارجنتين
5: بي الارجنتين هذه ثمرة كراشي باسكوت منتاي منها ديافي ثمر هذه اي نظره منها ديافي ثمر يا حويوساي منها ديافي ثمر يا حويوساي ثمرة كراشي باسكوت متاي اي ثمرة ثمرة كراشي
1: بسكوت يعني
0: بسكوت
1: متاي
0: المرمري
5: متاي انا باجر الان للجمهور بوزع عليهم متاي
1: والله زين حق المباراة تصدق
0: هي تقرمش
5: والله زين حق المباراة لا الحين
0: طرش حل سيف بعد حل سيف يقول لك امورك طيبة
5: انت تشوف الحين لا باكر ما حد بس خلاص اريد ودتهم باكر بطيح لا حد بيقول لك ان خلاص الفريق من يصعد النهائي خلاص عاد التوفيق من الله سبحانه وتعالى هزموهم فازوا المهم اهم شيء ان الفريق صعد النهائي
1: يا سلام عليك يا سلام عليك
0: يعني فهد ما بيعيد فيك بكره
5: خلاص بعدين ما لهم كلام حتى اذا ما جابوا البطوله ما لهم كلام اهم شيء ان الفريق صعد النهائي خلاص والمربع الذهبي للكبار
1: المربع الذهبي للأبطال
5: أنت رد
1: أنت من تقصد
5: يا سامع الصوت يا ليلة دانا
1: هيوة
5: يا سامع الصوت
1: يا ليلى دانا
5: يا ليلى دانا يا ليلى دانا يا ليلى دانا يا ليلى دانا هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: هو براويكم يا تانجو لعبه وفن يا تانجو هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: اي والله هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: والله بيفوز اليوم بيفوز هذا وتانجو شوفوا لعبه هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: الى هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: ايوه تانجو يا تانجو
1: ايوه
5: هذا الارجنتيني
1: عاد اليوم بقول البرنامج صار ارجنتيني ها
5: ارجنتيني
1: يلا ما مشكله
5: قلت لك انا الحين
1: هي.
5: بس بيخف بلا بيخفوا علينا
0: هو شويه هذا كلمه
5: غني ان شاء الله يصعد النهائي المنتخب الارجنتيني بس شوف المكالمات محدوده
1: ايوه بس حلوه هذه يا سامع الصوت تعجبني حلوه
5: يا سامع الصوت
1: هي حلوه حلوه حلوه هذه
5: يا اعرض لك اياها
1: هي
5: انا والله يا ليلى يا ليلى دانا يا ليلى دانا يا ليلى دانا يا ليلى دانا يا سامع الصوت هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: لمن دعانا في نباينا لمن دعانا في نباينا هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: والله هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت
5: والله بيشل لكاس بيشل لكاس

0: والله صادق وحسين ومش ملي برنامج المونديالي هذا وتانجو
1: يا سامع الصوت وخلص برنامجنا شلطه بال وخلص برنامجنا يا مشعر
0: الله يوفقكم ان شاء الله الله يوفقكم تانجو يا تانجو
1: هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو
0: هو الارجنتيني
1: تانجو يا تانجو يا مطلع عيني هذه كلها وداعيات حلك مشعل يمكن اليوم
0: لا اقول لك لا تنسوا كابتن سليمان في المباراه النهائيه
1: ممتع
0: خليه يجيب لكم التفاصيل من الحمريه
1: لا صح وعدنا سليمان صح احنا
0: وعدكم وعدكم قال
1: خايل الشاشات وموري وتجمع وكذا يعني زين ترى احنا يعني مشعل تو انت يعني الحين مسخن الجو عندك لكن احنا باغيين نترخص بعد
0: ان شاء الله ولا يهمكم ان شاء الله ولكن انتوا ما بترخصوا مني يعني الا نهايه البرنامج ما اعرف نهايه البرنامج الحلقه الاخيره
1: في الحلقه الاخيره نترخص ايوه يعني انت واصل أيوة للكاس وبعدك ما اخذ الكاس
0: خلاص انا يعني ان شاء الله نقول يعني انا ما بيوم ما بيوم البعض يا رب ويا رب يهزموهم وانا ما بستحي يهزموهم انا اقول لك ان شاء الله
1: وشيل يا طويل العمر شيل
0: شيل شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل ان شاء الله
1: اي والله وهذا على خاطر النجادي بعد عند كلامه حلك هديه وين اذا فازت الارجنتين ها يستقبل
0: يخلوني انت بس سجلوا
1: ولكن العثره لهم
0: دون انت دون
1: ابغاك ما تسامح حد هذا اللي وعدوا بهدايا وما اعرف ايش لا تسامح
0: انت بس سجل لي اياهم منهم واحد اثنين ثلاثه سجل لي اياهم
1: سعد يقول لك روح
0: خليهم
1: روح ضرب لك صالون تعوال
0: انتوا انتظروا الجديد ان شاء الله انتظروا الجديد يا كابتن
1: حسين جاي جديد قوي ها
0: انتظروا الجديد
1: يا سلام سلم من بيسجل اليوم في الارجنتين من بيسجل
0: ما يهمني اللي يسجل لكن ابو تياغو لازم ابو تياغو لبصمه اليوم ابو تياغو اليوم لازم اليوم انا اشوف اتوقع اليوم بتشوفوهم يعني بشكل ثاني اليوم بتشوف المنتخب الارجنتيني
1: زي مشعل
0: الله يحفظكم ان شاء الله
1: وياك ان شاء الله جزاك الله خير تامر علينا شيء
0: بس بلغ شميلي قول ما باخر مكالمه قول له قول له باقي ثلاث مكالمات قول له
1: عاد انت وحظك الله اعلم
0: حظكم الله تحياتي للجميع تحياتي لكباتنا كلكم
1: الله يسلمك ان شاء الله احسن ان شاء الله
0: يا مرحبا سبحان الله اليوم انا شوف مكالمه العام جمعه صراحه يعني مكالمه التوب اليوم
1: اي والله مكالمه حلمه والله يطيل طوله العمر يقول لك من 78 متابع
2: نعم
1: وهذا المكالمات هذه تسعدنا يعني والناس هذا اللي يتابعونا ويجزاهم الله خير يعني
0: الله يسلمك يا كابتن حسين الله يسلمكم ان شاء الله
1: حياك الله
2: يسلم عليك ويقول لك الارجنتين برا
0: الله يسلمهم جميعا الله يسلمهم جميعا
2: الارجنتين برا
1: لحظه سمعت ثني وش انت ما سمعت ايش قال لك يقول لك الارجنتين برا
0: كل يوم هذا الكلام نسمع كل يوم
1: خذ مناعه خلاص ما
0: كل يوم هذا من اثنين ومن فهد ومعرفه كل يوم نسمع هذا الكلام
2: ومن اثنين ومن سمير اليوسفي
1: اخبرك بعد
0: كل يوم نسمع هذا كل يوم احنا مخلينهم
1: يا رجال مشعل ذيك اليوم بس الارجنتين كانت تتاخر بهدف عاد محمد شملي كانت يسوي لك برا برا يلا برا برا يعني ما عرفت
0: اقول لك باقي ثلاث ساعه عن الشوط ثلاث
1: ساعه شملي ايوه باقي ثلاث ساعه ويلعب مع الارجنتين بعد لا يوم ذيك اليوم يقول لك باقي بعدها المباراة باقي فيها 20 دقيقة وانت يا تستغني برا
0: برا برا الله يعين بس الله يعين الله يسلمك
2: مع السلامة مشعل
1: روح مشعل ينادي حد بعد يلا روحنا مع السلامة مع السلامة يلا
2: كمشي يا بس الله يحفظ الجميع طبعا فيصل الفارسي شكرا لك فيصل باقي يجيب لنا يا اخي شو اسمه كول بوكس ايس كريم
1: يا اخي فيصل مصر على هو كل يوم يرسل لك
2: فيصل الفارسي
1: لكن يعتمد على لون الفريق اللي يوصل لل اللي شيء ياخذ الكاس يعني
2: نفس اللون اليوم الاحد
1: يعني ما نعرف ايش لونه بيكون مثلا
2: ايوه
1: توت ولا فراوله ولا فانيلا ولا
2: الارجنتين وش
1: الأرجنتين وين؟ يلا توت. وش تنتظر؟
2: خلاص ترخص؟
1: إيه.
2: أحمد مزيد أبو صهيب وعماد شماخي وأحمد قرطوبي كل شكر لكم طبيعي يعني. أبو عمان.
1: لأن إحنا خذينا 8 دقائق بدل الضايع نفس اللي ياخذوه في المباريات ها.
2: هي. ننتظر إيه. قفلة يلا. هذا البرنامج كان برعاية شركة تواصل تحياتنا فريق العمل. وإيش؟
1: شو الأغراض؟
2: إيش الأغراضك؟
1: وسامحوني. منكم يعني إذا
2: من تنتظر الساعة 10
1: لا وايدين متصلين ما خذيناهم ونحن نعتذر لهم صراحة يعني أكيد. بس لأنه والله عندنا زحمة ولما ناخذ متصل نحب أن نسولف معاه
2: وياخذنا الوقت معاه
1: هي والله فلا تستعجلوا في في الشارع لا تتابعوا المباراة وانتوا في الشارع ها لا تتابعوا المباراة وانتوا في الشارع زين
2: بعد توصل
1: شوف حتى الإعادة شوف على راحتك يا أخي زين والله يحفظكم وجزاكم الله خير هيا إلى متابعة الأرجنتين وإنجلترا إيش قال تفهم؟
2: إيش قال؟
3: خبر فهد
2: خبر فهد وغيابك يا فهد تعال نزل من ما قلت له مع السلامة طاح تلفونك شال 20 شيء في يده تحياتنا صادق اللواتي حسين العميري ومحمد
1: ايش ملي الاذاعه بعد وراها شغل يعني ما بس انت يا فاتح وقت بلا ضايع عايفنك الجو يعني
2: 10 دقائق خضينا
1: يلا بنزيد يوم المباراه النهائيه ما مشكله زين
2: حياكم الله

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: نوفاك جوكوفيتش، حين يولد المجد من بين الركام. مستمعين الأعزاء، نعود بكم اليوم إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، نحط رحالنا في بلغراد، المدينة التي أنهكتها الحروب وطوقتها الأزمات. الشوارع تنزف والأرصفة ممزقة والسماء غائمة ملبدة بغبار الركام. أطفال المدينة اعتادوا القلق بدل اللعب، والخوف مكان الطمأنينة. هنا وفي قلب هذه الظروف القاسية ولد طفل لأسرة بسيطة سيعيد اختراع لعبة التنس ويكتب التاريخ بمضرب لا يرحم منافسيه، رياضي نقش اسمه في سجل الخلود، صاحب يد بيضاء تفيد بالخير. إنه نوفاك جوكوفيتش. في حلقتنا اليوم نروي لكم حكاية نوفاك جوكوفيتش، نشأته ونجاحاته، ونسلط الضوء على أعماله الخيرية وعطائه الإنساني، فابقوا معنا. ولد نوفاك جوكوفيتش في 22 مايو من عام 1987. نشأ في أسرة صربية بسيطة، والده سردغان حمل عبء البدايات، استدان ليبقي حلم ابنه حيا رغم الصعوبات. أمه ديانا غرست فيه الانضباط وحب الخير، أما شقيقاه ماركو وجورجيا فكان سندا له في الطريق. مارس التنس لكن المجد اختار نوفاك وحده. وفي حياته الخاصة تزوج نوفاك جوكوفيتش من يلينا التي شاركته مسيرته الإنسانية، وهو أب لطفلين يعيشان في أسرة متماسكة يحيطها الود. المضرب كان رفيق درب نوفاك جوكوفيتش وسلاحه، وكان التنس نافذته المطلة على عالم أوسع بتطلعاته. تدرب على ملاعب متواضعة وتعلم مبكرا أن الانتصار ينتزع. في سن 14 غادر نوفاك جوكوفيتش وطنه قاصدا ألمانيا، حمل حقيبته الصغيرة ومعها حلم كبير ليبدأ رحلته الاحترافية عام 2003. لم يكن الطريق معبدا لكن إرادته شقت العوائق. صعد اسم نوفاك جوكوفيتش كشمس الضحى حتى تردد اسمه في كبرى البطولات فاعتلى قمتها زمنا طويلا رافضا المغادرة. يكتب تاريخ التنس أن جوكوفيتش حصد 24 لقبا في بطولات الجراند سلام العريقة، وتجاوزت ألقابه 100 لقب عالمي.

0: واعتلى صدارة التصنيف العالمي لأسابيع طويلة كتب بها التاريخ. في أستراليا المفتوحة كان فارس الأرض الصلبة، وفي ويمبلدون كسر هيبة العشب، وفي رولان جاروس انتزع المجد من بين أنياب الأرض الحمراء. لكن رغم كل هذه الألقاب كان قلبه معلقا بالبدايات. حين وقف نوفاك على منصات التتويج حدثه قلبه عن طفولته. تذكر والده الذي استدان ليؤمن تدريبه وتنقلاته، وتذكر أطفالا يقفون على أعتاب الأمل ينتظرون مقعدا دراسيا آمنا. لذلك أسس في العام 2007 مؤسسة نوفاك جوكوفيتش الخيرية، وجعل هدفها موجها لدعم التعليم المبكر للأطفال في صربيا. وفي عام 2012 نظم جوكوفيتش أول عشاء خيري للمؤسسة في نيويورك، فجمع خلاله نحو 1,400,000 دولار خصصت لتحسين بيئة التعلم وبناء رياض أطفال في المناطق الفقيرة في وطنه. وفي عام 2019 حول نوفاك عيد ميلاده 32 إلى مناسبة للعطاء، فجمع 32,000 دولار وضاعفها من ماله الخاص لتصل إلى 64,000 لبناء رياض أطفال جديدة. وخلال جائحة كورونا في العام 2020 وحين أغلقت الملاعب، فتح نوفاك قلبه قبل مؤسسته، فتبرع بما يقارب 1,000,000 يورو لدعم القطاع الصحي في صربيا، وتكفل بشراء أجهزة تنفس ومعدات طبية. مستمعين الأعزاء، نوفاك جوكوفيتش ليس مجرد لاعب تنس، بل حكاية إنسان خرج من زمن صعب، غادر وطنه ليصنع المجد ثم عاد ليرد الجميل، كتب التاريخ بمضربه وصنع الخير بقلبه. إنه نوفاك جوكوفيتش.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد خفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا التوقع مستحيل. مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح على ليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته ووسائل الإعلام. سقساه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الراية الأرجنتينية. قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كي يكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة، ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقه أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبي في نهاية المباريات.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا التوقع مستحيل. مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح أليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته ووسائل الإعلام. فقساوه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له أليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الراية الأرجنتينية. قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كي يكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة، ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقه أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبي في نهاية المباريات.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: عشت عشت عشت.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشتوا.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سين يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يا احمد. عشتوا عشتوا يا شباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي سهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الكاميرا.
1: آه والمسلمين كبر.
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
1: والمسلمين كمبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مونديال 2026.
4: عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا التوقع مستحيل. مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح على ليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته ووسائل الإعلام. فقساوه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الراية الأرجنتينية. قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كي يكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة، ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقه أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبي في نهاية المباريات.
3: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتب العماني محمد اليحيائي. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: محمد اليحيائي قاص وروائي وباحث وإعلامي، صدر له في القصة القصيرة خرزة المشي عام 1995، يوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها عام 1998، طيور بيضاء طيور سوداء عام 2007، نزهة مارشال عام 2016، البيت والنافذة عام 2017. وفي الرواية صدرت له ثلاثة أعمال روائية هي حوض الشهوات عن دار الانتشار العربي بيروت 2015، الحرب عن دار العرب

0: كونها شخصيات مكتوبة معلق على فعل السرد نفسي ومشدودة إلى كاتب يمنحها الوجود أو يسحبه منها. أظن أن تلك الأسطر مدخل تعريفي مناسب جدا للاقتراب من روايتك حواليس.
1: نعم نعم لا أعرف تحديدا، لكنه أنا فقط يعني أخشى من هذا التصنيف أن تكون للرواية تاريخية أو مقارباتها تاريخية أو سياسية.
0: نعم نحن سنتطرق على حال لهذه المقتربات في قادم الوقت أيضا. دعنا مثلا نذهب إلى الصفحة 61 من روايتك. ليس من مهمة الرواية تقديم إجابات عن الأسئلة المفترضة، وهي أسئلة لا تخطر بالضرورة في ذهن الكاتب أثناء الكتابة. هذه الكلمات تدعونا أظن أو تحرضنا على لذة القراءة فحسب، عدم طرح ربما أسئلة تتعلق بطرائق الكتابة أو أسلوبك في الكتابة، لكن مع ذلك ربما من دافع أو بدافع الفضول سنسألك بعض أسئلة. دعنا نبدأ من العتبة الأولى من العنوان، يبدو فيه الالتفات طبعا إلى لعبة شعبية شائعة خصوصا بين سكان السواحل في عمان، لعبة الحواليس. أظن أنك في اختيارك لهذا العنوان كما يقال ضربت عصفورين بحجر واحد، أعدت الاعتبار لتلك اللعبة الشعبية، وأيضا ربما هو معبر أو تعبير هذا العنوان عن البناء الفني للرواية، باعتبار البناء أيضا لعب فني خلاق طبعا له علاقة بالمكان.
1: نعم نعم أعتقد ملاحظتك التالية هي مهمة
0: صار. نعم ما يعني ما الذي سؤالي ما الذي استوقفك في معنى الحواليس حتى أنك اصطدت دعنا نقول أو التقط هذه الكلمة عنوان لروايتك؟
1: هو ما أشرت إليه أنت الآن صالح، أنه هي الرواية بالأساس هي لعبة أو نعم. هي مجموعة لعب سردية متقاطعة، وفي الأصل هذا لم يكن عنوان الرواية، يعني كان لديها كان هنالك عنوانان آخران لم أقتنع بهما. العنوان الأول ثم ظل معي طويلا لم أقتنع به فاقترحت عنوانا آخر أيضا لم أقتنع به حتى ظهر هذا العنوان هكذا فجأة. ولأنه أيضا ظهور اللعبة لعبة حواليس في الرواية ظهور متأخر كما لاحظت.
0: أيوة يعني ورد أول ذكر للعبة في صفحة 119. نعم
1: نعم نعم صحيح صحيح صحيح. بالمناسبة أنت الآن اخترت أيضا المقطع الذي أشرت إليه قبلا، هو أيضا من حوار إذاعي بين المؤلف وصاحب برنامج ثقافي في الإذاعة.
0: نعم نعم
1: وهذه أيضا من المفارقات اللطيفة الآن التي اخترتها أنت. اختيار ذكي أظن يعني.
0: طيب بما أننا تحدثنا عن الحواليس، يعني ربما نلتقط قليلا من ذكر الحواليس في هذه الرواية. يعني الموضع الأول كما ذكرنا الذي ورد في صفحة 119 يقول القومندان هناك، يقول الحرب الوحيدة التي خاضها أو عن القومندان هي حرب الحواليس مع بحارة ومزارع يضيان الساحل في السويق تحت سبلة السعف التي تصوتها الشمس دون رحمة. في موضع أو الموضع الثاني ربما هو ورد فيه الحواليس صفحة 140، الصيادون لا يفعلون شيئا سوى الجلوس على رمل الشاطئ وقضاء الوقت في لعبة تسمى الحواليس، ثم هنالك طبعا شرح للعبة إلى آخره. الشاعرة راما وهبة تكتب عن توظيف هذا العنوان، تسميه عنوان مخاتل، وتقول أن هنالك مفارقة في العنوان، يستعير الأدب أحيانا من العوالم الهزلية والخيالية مدخلا لطرح أكثر الأسئلة جدية ومعاصرة. ما رأيك فيه؟
1: نعم. نعم قرأت مقال راما وهبة ويعني أحترم طبعا ما كتبت، لكن أنا ككاتب يعني عندما كنت أكتب هذا العمل لا لم يكن يخطر في بالي كل هذه القراءات كل هذه الآراء. لم أقصد أن يستعير الأدب فلكلور أو ألعابا شعبية.
0: نعم.
1: أي على الإطلاق يعني، لكني أنا أحترم وأقدر كل الآراء التي تقال. وهنالك أيضا من كتب عن هذه الرواية أيضا صديقنا الروائي اليمني علي المقر.

0: نعم.
1: كتب أيضا مقالا حول هذه الرواية، لا أعرف إذا كنت اطلعت عليه.
0: طلعت
1: أنا أحترم جميع الآراء، الآراء التي مثلا قربت في الرواية التي اعتبرتها رواية لا بأس بها جيدة، أو التي قالت فيها رأيا ربما ناقدا. أيضا صديقنا هلال البادي أيضا علق على هذه الرواية وعمل إشارة نقدية فيما يتعلق بالزمن، وقال أنه أن الزمن لا أعرف قال ربما غير واضح أو لا في توجد متاهة، هو قال أن الزمن متاهة. واستوقفتني أنا بالمناسبة، تهمني أكثر الملاحظات الناقدة، تهمني جميع الملاحظات، لكن أكثر ما يهمني ما يكتب أو ما يقال هي الملاحظات الناقدة. واستوقفني ما قاله هلال البادي على يعني على إيجازه. أحترم كثيرا ما قال، لكني أيضا لا أتفق معه، لأنه في الحقيقة الزمن ليس متاهة أو ليس غامضا أو ليس، هو أنه ليس زمنا عموديا.
0: بالضبط، أنت وضحت في أكثر من لقاء بأنه زمن متشظن.
1: صحيح.
0: وأنه ليس أفقي أو عمودي كما تقول.
1: نعم، ليس عموديا ولا افقيا، ولكنه هو يعني انه انا في رايي انا اشتغلت يعني بمعنى كنت حريص، كنت دقيق ايضا على موضوع الزمن في هذه الروايه على وجه الخصوص. فهنالك زمن، ربما يكون على مدخل جيد الحديث، هنالك زمن الروايه وهو 20 عاما، وتم التذكير حتى لا يحدث هذا الخلط او هذا الالتباس. ذكرت الشخصية الأساسية بأنه 20 عاما في العلاقة بين الشخصيتين غانم سالم وسلوى.
0: نعم.
1: سلوى سيف. فزمن الرواية هو من 1994 إلى 2014. أما أزمنة الحكايات، أزمنة الأحداث، فهذه مسألة أخرى. لذلك بعض التعليقات التي تحدثت أنه والله زمن الرواية يعود إلى القرن 19، هذا ليس دقيقا. الرواية زمنها لا يعود إلى القرن 19، تلك أزمنة مرتبطة بالأحداث، هناك إشارات للأحداث، ولكنها ليست زمن الرواية، ليست زمن حتى الحكايات. زمن أزمنة الحكايات تختلف في رأيي عن زمن الرواية. زمن الرواية هو 20 عاما، زمن يعني حاولت أن أهندسه بوضوح أكثر ربما في هذه الرواية من الروايتين السابقتين.
0: نعم. أنت في مقدمة روايتك استعنت أو استعدت أيضا قولا لماريو فارغاس يوسا من أن الكتابة تدريب على الحرية، وتحديدا الرواية. نعم، الرواية تدريب على الحرية. نعم. سيوران يرى أن الكتابة نوع من التدريب أو التمرين على الإعجاب، أما أنت طبعا هنا باستعادة هذه المقولة ليوسا أنه تدريب على الحرية. يعني سؤالي هنا، بعد أن أنجزت عملك الروائي، أو دعنا نقول خلال أيضا اشتغالك الروائي، إلى أي مدى استطعت الوصول لتلك الغاية، هذه التدريبات على الحرية، أو دعنا نقول الحدود التي تظن أنك مارست فيها هذا الشغف بالحرية من خلال اشتغالك الروائي، من خلال نصك، من خلال كتابتك لهذا العمل؟ يعني ألم تكن لديك أي محاذير مثلا أثناء الكتابة، اجتماعية، سياسية، رقابية، إلى آخره في هذا الخصوص؟
1: هذا سؤال مهم للغاية صالح.
0: نعم.
1: أنا أعتقد أن الحرية شرط لازم للإبداع، بدون الحرية لا يمكن لنا أن نكتب أو أن ننتج أعمالا فنية تمثلنا، تعبر عنا. فالحرية هي شرط لازم، لكن طبعا الموضوع لا يتعلق أيضا بالمحاذير أو بالقيود أو بالخطوط أو بالخيوط إلى آخره،

0: هذه الثقافة الاجتماعية هي تظهر موجودة بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نتخفف عنها. يعني أنا لست كاتبا صينيا أو يابانيا، يعني كتاب اليابان على سبيل المثال هم متخلصون من كل شيء.
1: نعم.
0: ولست كاتبا من أمريكا اللاتينية ولا من أوروبا، أنا كاتب من عمان، أنتمي إلى ثقافة معينة، أنتمي إلى لغة أيضا لديها محمولاتها، لكني مؤمن بالحرية وأعتقد أنني أمارس الحرية، وأعتقد أنني تدربت وحاولت أن أتدرب في هذه الرواية وفي الرواية السابقة على أن أكون حر فيما أعبر عنه.
1: نعم.
0: وأن لا يعني لا أخضع، لا أخضع نفسي لقيود خارج قيود الإبداع وخارج ما أؤمن به أنا أيضا من قضايا ثقافية. يعني بالأخير هنالك أمور، هنالك قناعات تخصني مؤمن بها، ولا لا أريد أن أقتحمها أو أجترحها لأني فقط أريد أن أجترح هذه المناطق. أنا مؤمن بأمور معينة، سميها قيم أخلاقية، سميها قيم اجتماعية، سميها قضايا سياسية، مؤمن بها، لن أقتحمها، لا أريد أن أقتحمها، لكني أقتحم مناطق أخرى. أظن ربما بعض الكتاب ربما يهتابون، يتهيبون من اقتحامها، من كاتب عمان أو غير عمان، ولكن هذه أمور تخص كل إنسان. يعني كل كاتب، كل واحد منا أيضا لها ظروفه، أيضا أنت لكل كاتب الظروف الخاصة.
1: نعم. في هذه الرواية يبدو أنك نجوت من التوثيق الأصم أو التوثيق الصارم للأحداث، يعني التوثيق الكرونولوجي للأحداث دعنا نقول، وأنت ذهبت إلى التاريخ بالمعنى الاستعادي، كما قلت أن زمن الرواية مختلف، لكنك استعدت أيضا مجتزآت أو مفاصل معينة من التاريخ العماني، وذهبت أيضا إلى ما تسميه في إحدى لقاءاتك ممازحة التاريخ، تقول حتى يعني أنك لا تذهب إلى مساءلة التاريخ بل استخدمت ممازحة التاريخ حسب قولك. فماذا كان يهمك من هذه من التاريخ في هذا التوظيف الروائي تحديدا؟
0: شوف، أعتقد أشوف الشخصيات، يعني أنا من الذين لا يجيدون في الحقيقة، لا يجيدون الحديث عن أعمالهم، عما كتبوا، عما قدموا، لا أجيد، بالفعل لا أجيد الحديث لسبب أنا في رأيي سبب جوهري، وهو أنني أثناء الكتابة أصبح مثل السائر في نومه، كأنني لا أعرف ما الذي يحدث، كأنني لا أعرف ما الذي ستقوله الشخصية، لا أعرف عندما تخرج الشخصية من بيتها ما الذي ستصادفه في الشارع، وإذا صادفت شيئا لا أعرف ردة الفعل حتى تقوم بردة الفعل، يعني لا أعرف حقيقة ما ستقوله الشخصية في الصفحة التالية حتى تقول. وبالتالي هذه الاستعادات في التاريخ، في على سبيل المثال تتحدث هنا عن شخصية الشيخ عبد الله،
1: نعم،
0: الشيخ ثاني بن عبد الله وعبد الله مسيب، طبعا الأسماء متداخلة هنا، لأنه هو قال هذا الكلام، لأنه المصادفة اللحظة الدرامية خلينا نسميها بين قوسين استوجبت منه أن يرد على القومندان ذلك الرد، عندما اتهمه أن ربما يكون سبب مقتلك هو تصفية حسابات بين الساحل والداخل، فكان الرد أنه يستبعد تصفية الحسابات، فقال القومندان كل هذه الأحداث في الحقيقة غير مخطط لها مسبقا. وبالتالي أنا لا أضع الأحداث التاريخية بشكل مسبق،
1: لكن
0: لا أضع التواريخ بشكل مسبق، ولكنها في الحقيقة تأتي. الذي يحدث معي لأنني درست التاريخ وأعرف إلى حد ما الأحداث المفصلية في تاريخ عمان، الأحداث الأساسية، الأحداث الكبرى، فتأتي تلقائيا، أستطيع أن أستخدم، أقصد هذه الأحداث، أوظف هذه الأحداث توظيفا روائيا.
1: نعم.
0: إن كان في حروب القرن 19 أو في حروب أو أحداث القرن 20، وهذا حدث حتى في الرواية في حوض الشهوات وفي الحرب وفي حواديت.
1: طيب، ما الذي كنت حذرا منه في مقترباتك التاريخية؟ دعنا نقف

0: قول ما التبر أو المعدن النفيس في سؤال التاريخ الذي كنت أنت تنخل أو تنقيه من الغبار ومن التراب ومن الصدأ ومن أو حال الماضي إذا جاز التعبير.
1: الذي كنت حذرا هو أن لا تصبح الرواية وثيقة تاريخية أو أن لا تصبح رواية تاريخية. لا أنا لا أحب حقيقة هذه التوصيفات هذه التصنيفات رواية تاريخ، أكره تصنيفات تماما يعني، لأن الرواية هي رواية، الفن هو الفن. فكنت الذي أخشى منه وكنت حذرا تجاهه أن لا يتحول الحدث التاريخي، أن لا يأخذني، أن لا أقع في رواية معرفتي بالتاريخ وبالأحداث التاريخية والتاريخ السياسي على وجه الخصوص، أن لا أقع في هذه الغواية فتتحول الرواية ويتحول الحدث التاريخي والأحداث التاريخية هي نسيج الرواية، هي تربة الرواية. كنت حذرا لذلك زاوجت كما لاحظت أيضا بين الحدث التاريخي في الماضي وبين الأحداث الراهنة المعاصرة. ويعني كما أكرر مرة أخرى، هي ممازحة للتاريخ، هي يعني مخاتلة لتلك الأحداث، هو توظيف تلك الأحداث فقط لخدمة السرد، لخدمة السياق، لخدمة الشخصية، لبناء الشخصية، لتحقيق حضور الشخصية لدى القاري، لكي يرى القاري هذه الشخصية شخصية تنتمي إلى مرحلة معينة أو إلى ثقافة معينة أو إلى منطقة معينة في عمان. يعني علاقة الساحل والداخل لكل منطقة في عمان كما تعرف أنت جيدا، ثقافتها وأيضا حساباتها وحتى يعني حتى اللهجات واللغات وإلى آخره والألوان، كل شيء، كل هذه الاستخدامات هي فقط من أجل أن يتطور الحدث الروائي تطورا طبيعيا، ولا تبدو أن هنالك لحظة مقحمة على السياق على الحدث.
0: هذا ربما الذي دعا
1: حذري فقط.
0: نعم هذا ربما الذي دعا أيضا الكاتب اليمني علي المقري في ختام قراءته لروايتك، يقول يسائل محمد اليحيائي التاريخ، تاريخ عمان، لكنه لا يكتبه، يضيفه كروايته السابقة الحرب، يذهب إلى قراءة جوانب من تاريخ عمان الحديث والمعاصر من زاوية روائية، إلى آخر ما ذهب إليه. على أي حال، التاريخ لديك وفي روايتك يبدو كأنه تاريخ سيال، أنت يعني تذهب لتفحص أو تستكشف أو تحفر فيه، لكن يعني لا تطالع أو تعاين أو تحدق فيه بنظرة، دعنا نقول، صنمية أو مثالية أو تقديسية أو تمجيدية إلى غير ذلك، يمكن القول.
1: صحيح، ما قلته صحيح تماما، أتفق معك جيدا.
0: طيب، في التفاتة سريعة إلى روايتيك السابقتين، حوض الشبهات والحرب وهذه الرواية، رواية حواليس، ما التحدي الذي تظن أن هذه الرواية الأخيرة قد ألجأتك إليه، أو التحدي الذي جابهك أو واجهك أثناء كتابة هذا العمل، خصوصا على مستوى اللغة وعلى مستوى أيضا الخوض في قضايا شائكة ومعقدة على صعيد الواقع، طبعا بلغة فنية غير تقريرية وتوثيقية كما قلنا، لغة توائم العمل الفني.
1: أولا أنا الآن يعني أكاد نسيت سؤالك، لأنك أنت الآن قلت شيئا جميلا أعجبني في يعني أسميت الرواية الأولى بحوض الشبهات،
0: شهوات.
1: أنت أسميتها شبهات، وهي تسمية جميلة أيضا، ليست سيئة على الإطلاق. يعني
0: عجيب،
1: لو كنت أنا يعني انتبهت أنه ممكن يكون حوض الشبهات كمان مش بطال، يعني على الأقل هذه التسمية ستخفف مما تعرضت له الرواية حتى قبل قراءتها من رفض لدى البعض، أنه اعتقدوا أن الشهوات بالمعنى الأخلاقي أو بالمعنى الجنسي وليس بالمعنى.
0: هناك برنامج في التلفزيون المغربي اسمه الشهوات في رمضان، ويعني هو المأكولات يعني أو الأغذية التي تغذي البدن أو الجسد أو الروح.
1: صحيح. فمرة ثانية فقط، بس لو تتكرم تعيد لي سؤال.
0: نعم، أنا قلت أنا سؤالي بإزاء روايتيك السابقتين وهذه الرواية، هل برز لديك تحديات ما واجهتك أثناء الكتابة، خصوصا على مستوى لغة الكتابة؟ أنت طبعا أشرت
1: والله
0: في إحدى لقاءاتك إلى ملمح من ملامح الرواية، الزمن المتشظي والأصوات المتعددة، الأحداث المتشابكة، لكن ما هي ربما أبرز ما يمكن أن نقول فيما يتعلق بهذا العمل تحديدا مقارنة بعملك السابقين؟
1: بأمانة أنا صعب إني أجيب على هذا السؤال، يعني لا أستطيع أن بالفعل أن أحدد ما الذي اختلف أو ما هو المميز، إن كان هنالك مميز ما هو مميز أو ما هو مختلف في حواليس عن فوضى الشهوات والحرب. حقيقة لا أستطيع، كل ما أعرفه أنا في الحقيقة يعني كانت الحرب أخذت مني سنوات طويلة عديدة في كتابتها، ولكن كانت لدي ظروف صعبة قليلا، يعني انتقال من مكان إلى آخر، سفر، ثم توقفت بسبب أيضا تفرغي لي، يعني كان إعداد طروح دراسة التاريخ. لكن حواليس التي استغرقتني تقريبا 4 سنوات في كتابتها، أستطيع أن أقول هذه ال4 سنوات كانت الأكثر انتظاما في حياتي في السنوات الأخيرة، وكنت أعمل تقريبا بشكل يومي، وبالتالي الزمن الذي استهلكته حواليس هو أكثر بكثير من الزمن الذي استهلكته الحرب وحوض الشهوات. وهذه الرواية ولدت أكثر من مرة، هي دائما أنا في رأيي هي كل رواية لها ولادة أولى ثم أطوار وولادات تالية تنمو خلالها وتتشكل ملامح النص، ملامح الرواية، وتدخل في منعرجات ومنعطفات، وربما تتغير المسارات، تسقط بعض الأحداث وبعض الشخصيات وتنضاف أحداث وشخصيات أخرى. وهذا ما حدث على وجه الخصوص في حواليس أكثر من الروايتين السابقتين. حواليس بدأت بجملة، هذه الجملة هي الآن ليست موجودة في الرواية، لأن هذه الجملة سقطت بعد انتهائي من كتابة الولادة الأولى، المسودة الأولى. هذه الجملة كانت تشكل، هي الجملة كانت الفصل الأول، رقم 1 هذه الجملة، ثم نذهب إلى الرقم 2 الذي ظهرت به الرواية الآن، أصبح الرقم 1. هذه الجملة تقول، أنا أستعيدها الآن من الذاكرة،
0: نعم،
1: تقول: لم يتمكن المؤلف من إتمام هذه الرواية لأن الحب داهمه وهو في منتصف الطريق. فالرواية في الحقيقة هي ولدت من هذه الجملة، من جملة أن هنالك مؤلف يكتب رواية ولم يستطع إكمال الرواية،
0: نعم،
1: لأن هنالك امرأة أخذت حياته وأخذت وقت إلى آخره إلى آخره.
0: على أي حال، أنا أستعيد هنا في نعم تفضل. يعني في ثنايا الرواية نقرأ أيضا مكابدة الراوي غانم سالم في كتابة الرواية، يقول: وقد سيطر علي الشعور بالعجز، هذه الرواية لن تكتمل يوما. أظن نفس السياق الذي تتحدث عنه.
1: صحيح، طبعا طبعا طبعا نفس السياق، لكني فيما بعد قررت أحذف هذه الجملة، لأن هذه الجملة تقدم، يعني هذه الجملة تقدم حكما للقارئ، تقول للقارئ شيئا فضلت أن لا أقوله من السطر الأول من الكلمة الأولى، أترك الأشياء قليلا يعني للقارئ.
0: نعم، أنت على أي حال أيضا بدأت بجملة وانتهيت بجملة، نفس الجملة التي يعلق عليها دعنا نقول شخصيات الرواية، نعم، وانتهت بنفس الجملة.
1: صحيح نفس الجملة، هي فكرة أيضا فكرة النص الدائري، يعني النص اللي هو بإمكانك أنك تسميه النهايات المفتوحة إن أحببت،
0: أو الزمن الدائري في الرواية، نعم،
1: أو
0: نعم.
1: الزمن الدائري في الرواية، نعم. فالرواية الآن تبدو وكما لو أنها حقيقة لم تكتمل، والشخصيات كانت تشكك وتقول إذا قدر لهذه الرواية أن تكتمل وأن تنشر أيضا.
0: نعم، في صفحة 109 نقرأ: بدأت الكتابة من دون خطة واضحة كيف ستتطور أحداث الرواية وكيف ستكون نهايتها إلى آخر طبعا ما قيل أو ما ذكر أو ما كتب في هذا العمل. وفي صفحة 104: لا أعرف كيف ستتطور الأحداث ولا كيف ستكون النهاية، كل الذي يتخلق أمامي شخصية مهمة قتلت وهذه المرة برصاصة قاتل مجهول. يعني محمد اليحيائي، هل راودك أيضا شعور ما يعني في هذا السياق؟ طبعا الراوي وأيضا المؤلف داخل العمل، بالإضافة يعني أنا أريد أسألك أنت محمد اليحيائي، هل راودك شعور في غمرة تلاطم الأحداث، تعدد الشخوص، تعقد دعنا نقول المستويات وتداخل الأزمنة في الرواية، هل أحسست أثناء كتابة الرواية مثلا بأنك تورط بهذا الاحتشاد من الشخصيات والأحداث والمسارات التي ذهبت أو آلت إليه تلك الشخصيات؟
1: لا، لم يراودني هذا الشعور، لكني أنا كنت يعني حقيقة يعني هذا الكلام لأن مش كلام نظري، ليس كلاما نظريا،
0: نعم،
1: أنه فعلا في لحظة ما تعاطفت مع المؤلف في داخل الرواية، وشعرت أنا الكاتب من الخارج، أنا المؤلف الخارجي الآن، وكأنه بالفعل لن يتوصل، يعني بمعنى احنا صرنا اثنين نكتب رواية الآن، هو وأنا، ونبحث عن قاتل غامض غير معروف، هنالك جريمتان ارتكبتا في الأحداث والقاتل غير معروف، ونحن الاثنين صرنا نبحث. فوصلت في لحظة من اللحظات انه لابد من مخرج فني، يعني بمعنى لابد من لحظة درامية معينة،
0: نعم،
1: أساعد فيها غانم سالم في أن ينهي الرواية على أجمل وجه، على أحسن ما يكون. لكني لم أشعر أنا كالمؤلف الخارجي بعجزه أنه شخصيات كثيرة. لماذا؟ لأنه الشخصيات الكثيرة، وأنا أعتقد لا أعرف هذا قرار، ربما من يقرأ من ينقد من يعني، أنه كل شخصية ظهرت في الرواية على كثرة الشخصيات، كل شخصية لها دور واضح ومحدد، وأعتقد أنه مكتمل دورها، يعني لا توجد شخصية بلا أهمية بصرف النظر عن المساحة التي أخذتها في السرد في الأحداث، لكن لها دور. حتى شخصية عيسى سائق التاكسي، إذا كنت تتذكر هذه الشخصية، له دور محدد، له دور مكتمل، شخصية مكتملة. كل الشخصيات الثلاثة بيت السركان لها أدوار محددة لعبتها. أمينة التي أيضا ظهرت في زمن معين لعبت دورها مكتملا. فأنا ما شعرت أنه والله شخصيات كثيرة تعقدت الأمور، لا، لم يأتي هذا الشعور لدي، لأنه مثل ما قلت لك هي الشخصيات في الحقيقة كانت أحيانا تظهر لوحدها في لحظات ما أثناء الكتابة. لا أستطيع الآن، لأن يعني شوف، أنا لست من الكتاب الذين يخططون، لا أخطط، لا أضع خارطة للعمل. لا أقول أن من يضع خطة أو خارطة هو يعني لا لا لا أعيب هذا الشيء، لا أعتبره مثلبة، لكن هذا ليس أسلوبي، يعني ليس ما يناسبني أنا شخصيا.
0: نعم.
1: أنا الذي يناسبني هي الأحداث، أنا أكتب فقط.
0: طيب إذا دعنا نسألك سؤال هنا، ما الذي جعلك تركز على حضور المؤلف، على ما يدور في هواجس المؤلف، ما يطرحه من أسئلة تتعلق بمجريات الأحداث والشخوص في الرواية؟ يعني لماذا وظفت هذه التقنية الفنية على وجه الخصوص؟ يعني المؤلف دائما يطل برأسي بين صفحات الرواية كأنه أحد شخوص الرواية، وأيضا الشخصيات تعلق على هذا المؤلف، وأيضا تريد أنت أيضا حتى القارئ أيضا سوف يتم إدخاله في لعبة السرد.
1: صحيح.
0: يعني مثلا في صفحة 110 فكر المؤلف في هذا السؤال الذي سيفكر فيه القارئ، هكذا
1: نقرأ. نعم صحيح. نعم. لماذا هذه التقنية تحديدا؟ لا إجابة، لا عند يعني لا توجد لديه إجابة لماذا، لماذا اخترت
0: يعني ربما من باب تجاوز النمطية والتقاليد التي أثقلت بها الأعمال الروائية، ربما من قبيل عدم الاحتفاء بالتتابع الخطي أو الأفقي كما ذكرت منذ قليل.
1: ربما حتى ما قيل، أحدهم قال إنه هذه الرواية تعتمد تقنية الميتا سرد، وهي بمعنى رواية داخل الرواية،
0: وهنالك رواية داخل الرواية. نعم،
1: هنالك أكثر من رواية داخل الرواية، وهي تقنية موجودة على يد حال. هذه الرواية داخل الرواية أصبحت يعني تقليدية، لم تعد يعني شيئا جديدا. وأنا جربتها حتى في حوض الشهوات بالمناسبة، يعني جربت فكرة الرواية داخل الرواية يعني لكن فكرة كسر الحاجز، ما يعرف بالعمود الرابع أو الحاجز الرابع، هذه تسميات أنا ما كثير
0: هنا. هذه تقنية مسرحية. نعم
1: بالضبط،
0: يعني الفعل المسرحي، كسر الحاجز بين المتفرج والممثلين والخشبة والى اخره،
1: الايهام. نعم، الايهام، فكره الايهام، كسر نعم. كسر الوهم، كسر الايهام
0: بالضبط،
1: ان يخرج الممثلون من ينزل من الخشبه الى الجمهور، يتحدثون الى الجمهور. انا اعتقد في الروايه ايضا لابد هذا التجريب، جيد جميل يعني ممتع، بس مره اخرى صالح، مره اخرى لا يوجد اختيار واعي أنا بالنسبة لي لهذه التقنية. يعني لم أقرر منذ البداية أنني سأكتب هذه الرواية بهذا الشكل. يعني الشكل لا أعرف أيهما حدد الثاني أو قرر الثاني، هل المضمون هو الذي قرر هذا الشكل من الكتابة من السرد، أم أنه لأنه الشكل وجد هكذا ربما في لا وعي أنا، ربما من خبرات معينة، وبالتالي تقرر أن يكون المضمون أو تكون الأحداث تتحرك وفقا لهذا الشكل أو هذا القالب الخارجي. حقيقة ما عندي إجابة واضحة بأمانة شديدة.
0: نعم،
1: مرة أخرى هي متعة الكتابة بالنسبة لي، متعة.
0: أنت أظن حللت هذه المعضلة بحديثك عن تشظيات الزمن وتشظيات حتى الأمكنة في هذه الرواية.
1: صح، صحيح. الرواية أيضا يعني أعتقد يمكن تكون هذه الرواية الأكثر عندي بالنسبة لي، حواليس التي تحركت أحداثها في عمان.
0: نعم،
1: يعني تعرف أنت الحرب تحركت أحداثها في عمان وخارج عمان، حوض الشهوات أيضا في عمان وخارج عمان. أيضا باعتبار أنه حياتي أنا تنقلت بين عمان وخارج عمان، أنا كمؤلف ككاتب لكنه حواليس هي الأحداث داخل عمان وفي مناطق مختلفة من عمان أيضا. بس أنت كما أيضا هنالك خطان، يعني هنالك أعتقد أشارت له أظن راما ذكرت انه الكسر يعني مقاربه او خطاني بين الوهم والحقيقه، بمعنى هنالك حدثان كبيران، او في السرد هنالك سردان اذا شئت. السرد كما لو كنا نتحدث عن الواقع في الحياه الواقعيه، وسرد اخر في المتخيل داخل الروايه، بمعنى انه غانم سالم وسلوى وامينه والشخصيات الثلاث في بيت السركال، ثم القومندان في شخصيته الحقيقية غير شخصيته التي في الرواية التي أصبحت القومندان، لأنه أراد المؤلف أن يوجد لها مسمى آخر. تلك شخصيات كما لو كانت هي على الأرض تتحرك في الواقع الحقيقي، وهنالك شخصيات أخرى في المتخيل داخل الرواية، لكن ستجد أنه الشخصيات التي تتحرك في الواقع والشخصيات التي تتحرك في المتخيل تقاطعت، تلاقت المصائر، مصائرها تلاقت في مواضع عديدة في الرواية.
0: نعم، على أي حال. نعم، تفضل. على أي حال نحن
1: ليس قرارا واعيا.
0: بالضبط
1: أيضا ليس قرارا واعيا، لا أدعي أي وعي به، لكنه أقول أنه أثناء العمل أثناء الكتابة تتقاطع كل هذه الأشياء وتظهر أشياء وتختفي. هناك شخصيات بالمناسبة اختفت من هذه الرواية، كانت موجودة، هناك شخصيات لم تكن موجودة ثم ظهرت الرواية. يعني
0: على أي حال أريد أن أقرأ قليلا مما كتبته الشاعرة راما وهبي هنا، أو راما وهبة، في نفس السياق الذي طرحته منذ قليل. تقول: محمد اليحيائي في هذه الرواية يتخلى عن سلطة الكاتب، ولعل الجدار الأساسي الذي سعى إلى هدمه هو الجدار الفاصل بين الحقيقة والوهم. لقد ترك شخصياته تتحرك بحرية لتبدو وكأنها تشارك في صناعة من يرويها، كما يقول الكاتب الأمريكي بول أوستر: أحيانا يكتب الكاتب شخصياته، وأحيانا تكتب الشخصيات الكاتب. من هذا التداخل بين المؤلف وشخصياته وبين الذاكرة والخيال يجد القارئ نفسه في منطقة بينية لا تستقر فيها الحدود، فيصبح شريكا لا في محاولة الوقوف على تلك الأرض القلقة فحسب، وإنما في محاولة الخروج من المتاهات السياسية والاجتماعية المنظمة بحذر شديد. يعني هذا ربما ما قالته
1: نعم.
0: الذي نود أن نستحضره هنا في هذه العجالة.
1: نعم نعم.
0: طيب، يعني من الواضح أن هنالك، أنت طبعا تشتغل على أكثر من مسار، وتحديدا هنالك أيضا مثلا المسار اللي يتعلق بالجريمة وجرائم القتل الغامضة، مسار ذو صبغة تاريخية في نبش، ودعنا نقول حافير تاريخية وسياسية، ومسار أو خط رواية آخر يتعلق بالمرأة، قصة الحب، جوانب مأساوية تعرضت لها النساء في مجتمع دعنا نقول ذكوري فوقي إلى آخره. يعني أنت ذهبت إلى إلى إلى إلى فعل هذين المسارين أو الاشتغال على هذين المسارين في هذه الرواية. هل يأتي ذلك من باب إعطاء الرواية مزيد من القوة والزخم في البناء السردي وفي معالجاتها الفنية للشخوص والأحداث، أم من باب أيضا التملص أو التخلص من الخط الأفقي للرواية، أم ماذا بالضبط؟
1: كل ما قلت يعني هو الرواية، أنا في رأيي في تقديري يعني الرواية هي ليست حدثا واحدا، هي يعني كأنك تسلط يعني ضوء على مقطع في الحياة، شخصية محتشد بالأحداث بالشخصيات، ولكن هنالك خيط يجمع كل هذه الأحداث، هنالك قصص عديدة في هذه الرواية. لكن كل ما ذكرت أنت الآن، هو أولا فكرة التملص أو التخلص من الخط الزمني العمودي. يعني أنا أشوف فهمي للرواية هي أنها هي الحكاية أساسية، الحكي هو المادة الأساسية في السرد عموما، لكن الرواية هي ليست الحكاية، هي دائما، وأنا أكرر هذا الكلام دائما، هي ليست ماذا تحكي ماذا نقول، هي كيف نحكي هذه
0: كيف
1: الحكاية.
0: نحكي نعم.
1: كيف نحكي، هي الرواية هي كيف نحكي، لأنك أنت تتعامل هنا مع الفن. والكيف هذا هو بإمكانك تذهب به فيما بعد وتقول هو الأسلوب، أسلوب كاتب عن آخر أو رسام عن آخر أو موسيقي عن آخر. هذا الأسلوب أحيانا يكون واضح وأحيانا يكون خفي. فأنا طريقتي في الحقيقة، حبيت أسميها يعني، لا أعرف، هي ليست طريقة حتى الآن، لكن هي محاولات ربما للوصول إلى شكل معين أنا يناسب حياتي، أنا يشبهني أنا. وهذا مرة أخرى، هذا التشظي، هذا الاهتمام بالتفاصيل المتناثرة من حولنا، هذا الكسر أيضا، متعة الحرية مرة أخرى، تجاوز ما لا يستطيع قول، ما لا يستطيع ربما الإنسان العادي قوله، إشباع المتع من ناحية لدى القارئ، متعة القراءة، ولكن أيضا محاولة للإجابة عن تساؤلات لديه لدى القارئ. هذا القارئ طبعا لا أعرفه ولا أنت تعرفه، نحن لا نعرف قراءنا، نعرف أنفسنا ونضع أنفسنا أحيانا في كرسي القارئ، وتقول: هل سأستمتع عندما أقرأ هذا العمل أو لا أستمتع؟ هل سيجيب هذه الرواية، هل ستجيب عن بعض التساؤلات، بعض الأسئلة، إن كانت أسئلة تجاه الماضي أو التاريخ أو تجاه المجتمع وقضايا المجتمع، الذكورة، الأنوثة، تسلط الرجل على المرأة، أم أنها لا تجيب، هل ستجيب على علاقات الحب، هل علاقات الحب هي وفقا للمنظومة الظاهرة الخارجية في المجتمع، أم أن علاقات الحب كما تحدث حقيقة أحيانا كثيرة خارج هذه المنظومة المراقبة المشاهدة، كلها أسئلة، كلها جميعها قضايا الرواية تعنى
0: جميل.
1: بها.
0: نعم.
1: هذه الرواية وكل رواية هي تعنى تعنى بكل هذه القضايا، بكل هذه الأسئلة، بكل هذه التفاصيل. ولكن نعم. فقط مرة أخرى، كيف نقول، كيف نحكي؟ هذا
0: بالضبط.
1: هو السؤال، هذا
0: بالضبط.
1: السؤال المهم الآن.
0: بالضبط. أود أن أطرح بعض أسئلة لكي لا يأخذنا الوقت أيضا. مثلا الرواية تبدو يعني في البداية على الأقل منكشفة بكثافة في بداية العمل تحديدا، أكثر من يعني ما تلا ذلك، ربما منكشفة على ما يمكن تسميته بالرواية البوليسية، يعني تظهر شخوص الرواية وهي تلح على المؤلف أن يتعرف على القتلة، قتلة الشيخ عبد الله بن راشد والسيد القمندان. أيضا المؤلف نفسه وضع على عاتقه محاولة فك الغموض الذي أحاط بمقتلهما. سؤالي على دعني أقول على منوال أعمال روائية كبرى مثل اسم الوردة، أعمال أخرى مثل روايات بول أوستر التي طبعا ذكرته راما وهبة هنا أيضا منذ قليل، هل ظهر لك أثناء التخطيط الأولي لكتابة الرواية مغزى ما لهذا التوظيف؟ استشعرت أنه عامل مساعد مثلا على إنجاز عملك الروائي؟
1: مثل ما قلت لك أنا صالح، ولا يوجد تخطيط في هذا الموضوع نهائيا. وأنا لا أعرف إلى أي مدى هي انكشفت الرواية منذ البداية كما تقول أنت الآن، ولا أعرف، لم أنتبه إلى أنها قدمت نفسها باعتبار أنها ممكن تكون رواية بوليسية.
0: يعني شخصية القاتل في الرواية شخصية رئيسية.
1: طبعا
0: كما أنت كما تذكر في صفحة 113 شخصية القاتل في الرواية رئيسية، وفك الغموض الذي يحيط بها ضروري للحبكة، فطالما أن هنالك قتيل هناك قاتل، هكذا بدأت ملامح القاتل تتشكل في ذهن المؤلف في البلدة البعيدة، يعني هكذا شيء من القبيل.
1: صحيح. هو كل ما هنالك أن هنالك مؤلف يكتب رواية، هنالك حادثة قتل واحدة أولا اللي هي مقتل الشيخ عبد الله بن راشد، وهذه الحادثة هنالك بالمناسبة، يعني إذا عدت أنت الآن للرواية، هنالك مرة أخرى هذا التقاطع بين الواقع والخيال، بين ما هو ما يبدو واقعيا وما يبدو متخيلا. هنالك شخصية حقيقية على الأرض،
0: يعني حتى مقتل عبد الله بن راشد يبدو أنه أمر متخيل.
1: صحيح، هنالك شخصية حقيقية ماتت، وذهب المؤلف مع أخيه لأداء واجب العزاء، ولأنه مشغول بكتابة رواية هو كان يحاول كتابة الرواية الثانية، ولديه رواية أولى نخلة العاشقين أخذت جائزة.
0: نعم.
1: ولا يريد أن تبدو تلك الرواية هي يعني مثل بيضة الديك. فكان مشغول بكتابة رواية، وأيضا لديه صدامات أخرى تعيقه عن كتابة الرواية، هذا مكتوب يعني موجود في الفصول الأولى. فالتقط موت الشيخ في البلدة البعيدة، البلدة الجبلية البعيدة، وأراد أن يبني عليها رواية، ولكن الرواية أنه لم يمت موتة طبيعية، إنما قتل وهو عائد من صلاة الفجر. بنى هذه الحالة، ثم صار عليه أن يجد القاتل، أن يجد بمعنى أن يكتب شخصية القاتل. هنا أثناء العمل، أثناء ما هو يجد شخصية القاتل، هنالك شخصية أخرى هذه المرة قتلت في الواقع في الحقيقة أمام مدخل الشركة، شركة الشخصية نفسها، وأيضا أخو الشخصية طلب منه الذهاب إلى أداء واجب العزاء، فتذكر أنه يكتب رواية، إذن لماذا أيضا لا يضيف شخصية أخرى مقتولة؟ طبعا تطورت الأحداث، يعني من هنا فقط هذه هي شبكة العنكبوت نسميها التي تشكلت حول المؤلف داخل الرواية، وليس حولي أنا يعني المؤلف من الخارج.
0: طيب.
1: وصار عليه في الحقيقة أن يبحث عن القاتل.
0: بالضبط.
1: والقاتل هو لم يتضح، يعني لا أحد يعرف من القاتل، وهذا الغموض أيضا أنا أعتقد أنه ربما يكون مفيد للرواية،
0: وهو جزء لا يتجزأ من الحواليس أيضا، هذا الغموض
1: وهو جزء باعتباره لعبة من اللعبة. صحيح.
0: نعم. طيب في أعمال، هنالك أعمال روائية كثيرة ظهرت في عالمنا العربي لها علاقة ببيئة العمل الصحفي، خصوصا العمل المكتوب والمسموع وأيضا المرئي، ربما منذ زينب والعرش لفتح غانم، طبعا هذا العمل صدر عام 1972. لدينا في عمان أيضا تجارب مثل تجربة سليمان المعمري في روايته الذي لا يحب جمال عبد الناصر. أيضا أنت في هذه الرواية، رواية حواليس، يبدو اقترابك من هذا الوسط أو بيئة العمل. يعني أنت طبعا تعرفت عن كثب على هذا الوسط الخصب للكتابة، وخصوصا العمل الروائي. يعني يبدو أن هذا الوسط بالغ الأهمية في استنطاق الواقع الثقافي والسياسي والاقتصادي، وفهم أيضا آليات التحول في أي بلد من البلدان. كيف ترى ذلك وأنت قد كرست سنوات طويلة للعمل، خصوصا في الصحافة المكتوبة والمرئية، وطبعا ما تزال مستمر في هذا العطاء؟
1: كيف أرى دور الوسط الثقافي؟
0: أن بيئة العمل الصحفي هو وسط خصب ومناخ خصب للكتابة، خصوصا كتابة الأعمال الروائية، باعتباره هو مزرعة حقيقية لاستنطاق الواقع وفهم آليات التحولات والصراع.
1: من زاوية أنه يمنح الكاتب الذي يعمل في هذا الوسط، المشتغل بالصحافة أو المشتغل بالثقافة، المشتغل بالإعلام، يمنحه مداخل ربما لا تتوفر لغيره، لا تتوفر بذات العمق، بذات الحساسية، في معرفة المشكلات، في معرفة القضايا. لأنه أنت وأنت تعمل في الإعلام، وأنت تعمل في الإعلام صالح العامري منذ سنوات طويلة، أنت تطلع على قضايا لا يطلع عليها غيرك. وأنا يعني عملت سنوات طويلة في الصحافة، الصحافة الثقافية، في الصحافة والصحافة الثقافية، ثم صحافة التلفزيون داخل عمان وخارج عمان. بالتالي تعرفت على قضايا كثيرة، على أسئلة كثيرة، ربما شكلت يعني بعض الأنساغ، بعض المصادر لكتابة القصة قصيرة أو كتابة الرواية. لكن لا أظن أن ذلك عنصر حاسم، لأنه الحاسم ليس هنا في الكتابة، في الأدب. الحاسم في الحساسية الخاصة بكل كاتب.
0: نعم.
1: أنت يعني نحن لدينا زملاء كثر يعملون في هذا الحقل، وبعض من هؤلاء الزملاء جرب الكتابة، حاول الكتابة، ولكن ربما لم يحقق النجاح الذي حققه آخرون أو كتاب آخرون يعملون في نفس الحقل. فالمسألة لا علاقة لها، أنا أعتقد، ببيئة العمل. لكن تقصد إلى أي مدى بيئة العمل الإعلامي أو الصحفي؟
0: أنت خصصت على أي
1: يعني
0: حال في الرواية؟ نعم، أنت خصصت في هذه الرواية جزءا مهما في أو صفحات مهمة لها علاقة بهذا الوسط الصحفي.
1: صحيح، لأن الشخصية
0: نعم.
1: هي تعمل في الصحافة، تعمل في الصحافة الثقافية، وتكتب رواية، وكتبت رواية واحدة أولى، وحققت شهرة تلك الرواية، فأصبح عليها أن تكتب رواية أخرى. ولأنها تعمل في الصحافة ربما تشابكت علاقاتها، حتى بما فيها العلاقات النسائية، علاقات الحب، حتى تنقلت الشخصية في علاقاتها. ربما العمل الصحفي أو الإعلامي يتيح ربما هذه المساحة في العلاقات، في الحركة.
0: نعم.
1: لكن هذا أيضا مرة أخرى، يعني هذه مسألة في المتخيل الآن، نحن
0: عمل روائي. نعم نعم نعم،
1: نتحدث عن طيب. عمل روائي، نتحدث عن الفن يعني.
0: نعم. رغم أن الرواية تعتمد يعني لأول وهلة من عنوانها على ما هو لعبي، لكن الرواية أقرب إلى التراجيديا البشرية، رواية حواليس، يعني النهايات مأساوية لمعظم الشخصيات، إن لم يكن لجميع الشخصيات. نعم. سيف حمود مقتول على الشاطئ، أمه معلقة بحبل على السدرة وقتلت نفسها، زوجته أمينة تختفي، القومندان قتل برصاصة في القلب، الشيخ مقتول بطعنات خنجر وهو عاد من صلاة الفجر. يعني معظم حتى الشخصيات التي لم تمت على هذه الشاكلة عاشت مرارات ومصائب ومصاعب. يعني في يبدو أن الرواية يعني تعتاش على دعنا نقول المأساة، يعني المآسي كأنها بئر روائي أو سردي لا ينضب، رب ضارة نافعة كما يقال.
1: صحيح صحيح، وبالتالي العنوان هنا مخاتم. ما يبدو كأنه لاعب، هو في الحقيقة لا، هو كثير من كما ذكرت الآن كثير من المآسي، ولكن أنا لا أراها مآسي بهذا المعنى التراجيدي، أراها مصائر طبيعية
0: للشخصيات
1: في الحياة. نعم. مصائر، يعني مصائر الشخصيات، مصائر تحدث في الواقع، يعني عمليات القتل هذه تحدث في كل مكان في العالم. الانتحار أو القتل يحدث، عمليات الخصومات بين الأخوة وتحدث كل ما، يعني أنا في رأيي كل ما حدث لشخصيات حواليس هو يحدث.
0: نعم.
1: في الواقع يعني لا توجد مفارقات بمعنى غير منطقية. يعني هنالك منطقة للمصائر للخواتيم. ولكن أنت أيضا لا تنسى أن الشخصيتين الأساسيتين غانم سالم وسلوى، سلوى سيف، نهايتهما المشتركة هي نهاية تبدو سعيدة.
0: نعم نعم نعم نعم, نعم. ربما هذا الاستثناء الوحيد في الرواية.
1: رغم أن هنالك غموض أيضا، أنه يعني ستعود إليه، ولكنه انتهت الرواية.
0: نعم.
1: على اعتبار أنها ستعود، لم تنتهي وهي عادت.
0: نعم.
1: على اعتبار أنها ستعود، ربما تغير رأيها بعد ما يكون الرواية.
0: نعم.
1: اللي هو انتهى من كتابة الرواية، ربما تكون غيرت رأيها، لكنه هذه النهاية اللي هي النهاية السعيدة يعني.
0: نعم. تكفير عن خطيئة قدرها 20 عاما مضت.
1: بالضبط. نعم. صحيح.
0: القاص والروائي والباحث والإعلامي محمد اليحيائي، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة للحديث عن روايتك حواليس الصادرة عن دار عرب للنشر والترجمة 2026. شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: شكرا جزيلا عزيزي صالح، وأنا سعيد دائما دائما بالحديث والتحاور معك، وأنت يعني واحد من أهم الشعراء ومثقفي عمان، يعني الذي أسعد دائما، وأنت صديق عزيز وقديم كما تعرف.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج

0: في هذا المجال. في سلطنة عمان مستمعينا، تتواصل جهود تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يشمل خدمات الأمراض الجلدية، انطلاقا من رؤية تستهدف توفير رعاية صحية متخصصة أكثر قربا من المستفيد وأكثر قدرة أيضا على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في التشخيص والعلاج. لكن إلى أين وصلت هذه الخدمات اليوم؟ وهل تواكب التحولات العالمية في التعامل مع البهاق؟ وما الذي تحقق على صعيد التشخيص والعلاج وتأهيل الكوادر والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة؟ وهل باتت الحاجة قائمة لإنشاء مركز متخصص يعزز منظومة الرعاية ويقود البحث العلمي في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع في برنامج من المحافظات مع ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر. دكتورة فخرية، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
1: أهلا فيك أخي يعقوب، وشكرا على هذا الطرح الجميل. يعني محتاجين أن نطرحه، ويعني موضوع أنت طرحت اللي قريب جدا من قلبي، ويهمني جدا أنه نهتم فيه بشكل أوسع، وإن شاء الله بنتطرق للحديث في تفاصيله. والحمد لله رب العالمين، يعني أنه شهدت السلطنة تطور ملحوظ في العيادات الجلدية في المحافظات، بالإضافة لتطور سريع في موضوع التشخيص وأيضا الأجهزة المتطورة، وأيضا في تدريب الكوادر الطبية.
0: بالضبط دكتورة، بكل تأكيد. نخرج بس لفاصل ثم إن شاء الله نرجع لنبدأ الحوار معي
1: إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، نتابع فيها واقع خدمات الأمراض الجلدية في محافظة سلطنة عمان. هذا التخصص يشهد تطورا متسارعا على مستوى التشخيص والعلاج والبحث العلمي. نتوقف أيضا عند مرض البهاق. طبعا هذا المرض هو قضية ترتبط بجودة الحياة والدعم النفسي وتصحيح أيضا المفاهيم المجتمعية، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الصحية في تطوير هذه الخدمات وأيضا تأهيل الكفاءات. ضيفتنا الدكتورة فخرية بنت خميس الشبلي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل أيضا وليزر. نجدد الترحيب بك دكتورة مرة أخرى في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. وبكل تأكيد القطاع الصحي في سلطنة عمان يعني شهد توسع كبير في الكثير من التخصصات والمجالات، لكن يعني دائما الأمراض الجلدية تشهد تطور متسارع أيضا في علاجها، في تشخيصها، في التعامل مع التقنيات الحديثة. أنت اليوم دكتورة كأخصائية أمراض جلدية، كيف تقيمي مستوى الخدمات الصحية في يعني في الأمراض الجلدية في مختلف محافظات سلطنة عمان؟
1: اللي فعلا نشهده أنه فعلا حصل تطور ونقلة نوعية في موضوع الأمراض الجلدية، والاهتمام يعني مش بس صارت مركزية في مسقط، لا في جميع المحافظات ولله الحمد. ولكن من وجهة نظري كطبيبة متخصصة، أنه لو نتكلم على سبيل المثال كأمراض جلدية تحتها تخصصات جدا كثيرة، فمحتاجين زي بقية الدول أن نكون تخصصية في الأمراض الجلدية، يعني ما تكون عيادة جلدية عامة وبينما أنها تكون تخصصية في العديد من الأمراض. هذا جدا مهم بالنسبة لنا إذا نركز على موضوع الأطباء يتخصصوا في سبسبيشاليتي تحت الأمراض الجلدية، على أساس نقدر المواطن العماني يحصل على رعاية أفضل، تشخيص مبكر لكل حالة، وأيضا يتلقى العلاج الصحيح، بالإضافة أن نقلل فترات الانتظار، لأنها موضوع عندنا أنه المريض ممكن ينتظر لأشهر طويلة على بال ما يجي الدور، وهذا احنا محتاجين نقلص منه بزيارة العيادات التخصصية. تدريب الأطباء وايد مهم، والكوادر الطبية نركز عليها بشكل أقوى، لأن بالنسبة لنا أنه تبادل الخبرات مع الدول المحيطة فينا ودول العالم جدا مهم.

0: ننقل الخبرات منهم، آخر التقنيات والذكاء الاصطناعي، هذا جدا مهم أن نحضره على أرض السلطنة.
1: نعم.
0: ويكون واقع بالنسبة لنا. أيضا لو نتكلم عن موضوع البهاق، بما أنه موضوع جدا يهمني وأنا يعني أكبر داعم لهم، لأنه زي ما نحن عارفين أنه الجلد هو يمثل أكبر عضو في جسم الإنسان.
1: بالضبط.
0: سابقا تذكرت نقطة أنه ما نعطي أهمية كنا لأمراض الجلدين، اعتبرها حاجة عادية بسيطة، مجرد بس كريم الواحد يدهنه، ممكن كريم واحد الكورتيزون يخفي أغلب الأمراض.
1: بالضبط.
0: وخلاص، بس لا، الحين احنا نكتشفها مع البحث العلمي والتطور وحضوري مؤتمرات كثيرة. هذا مرض البهاق، أو مش بس مرض البهاق، أمراض عدة، إنها لها علاقة بأمراض عضوية من جوا، يعني ما بس هي مرض جلدي. فعشان كده مهم بالنسبة لنا يعني الطبيب ما بس إنه يعالج المرض، كمان يهتم بأسلوب حياة للمريض، يدعمه نفسيا، لأنها الدعم النفسي والثقة، تقديم العلاج المناسب. ما لازم نتبع أي علاج يكون نازل في السوق هو معناته الصح، لا، نبحث ونتيقن أنه هذا ما حيسبب أي آثار جانبية للمريض ولا حيسبب له أمراض أخرى مستقبلا.
1: طيب دكتورة، دائما لغة الأرقام هي اللغة التي يعني تجسد كل قضية، وأيضا تعطي مؤشرات لوجوب التعامل معها والانطلاق من يعني واقع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال، وانت ذكرتي جانب البهاق. يعني ماذا عن المؤشرات التي تنشر رسميا حول مرض البهاق؟ هل لدينا أرقام واضحة ومؤشرات معينة، ليس فقط البهاق أيضا الأمراض الجلدية، هل لدينا قاعدة بيانات واضحة متاحة أيضا إعلاميا لمعرفة أيضا هذه المشكلة، بحيث أنه يتم مناقشتها بالشكل الصحيح؟
0: خليني أذكر لك، لو عملني إحصائية حسب المؤتمر السابق اللي كنت أعمله السنة الماضية لمؤتمر البهاق، يعني واصل 3% من عدد السكان مصابين بالبهاق. ولكن اللي أنا شاهدته، مع أنه الناس ترتاد أكثر عندي في العيادة بموضوع البهاق، يعني ما يمر علي أسبوع إلا وفي زيادة طفلين جداد فيهم بهاق ظاهر، والدراسات أثبتت أنه هو أصلاً مش وراثي. إذا احنا نتكلم عن فوق 3% و5%، موضوع البهاق صار منتشر بالسلطنة. صار موضوع أنه وراثي، الناس كانت تعتقده أنه وراثي، وهو طبعاً مش وراثي، هو وراثي فقط 2%. فلازم نفهم أنه لما الواحد، لأنه هذا تدخل فيه عوامل نفسية مجتمعية، لأنه هو مرض مش بس زي ما تفضلت أنت سابقا هو مرض فقط جلدي، لا،
1: نعم.
0: هو مرض نفسي وهو مرض أيضا مجتمعي، لأنه تأثر في العلاقات الإنسانية بينهم وبين بعض. يعني مصاب البهاق إذا إحنا نقول إنه هو بس مش وراثي، لأنه مرتبط بأمراض أخرى وحنذكرها لاحقا إن شاء الله، ومنهم الفئات المعرضة أن يصير لهم البهاق. وش السبب وراء أنه العامل النفسي ليش مصاب البهاق؟ نفسيا يتضايق، مكتئب، ينعزل عن المجتمع، لربما في شخصيات تتجنب يعني حضور اجتماعات مهمة تخص العمل بسبب البهاق. وفي كثير نساء يعني بصراحة يعني أنا قلبي يوجعني عليهم، لأنهم يبكوا أمامي، وأنها الوحدة تنعزل حتى من زوجها، من أولادها، ما تأكل معاهم وحتى مع زملائها في العمل، خوفا أنه يفكروا أنه معدي.
1: نعم.
0: لأنها في إشاعات عنه كثيرة، هو مرض معدي، أن يعني ممكن أنه ينتقل وراثيا.
1: نعم.
0: في أشياء كثير خاطئة عنه بسبب قلة النظافة، في أشياء كثيرة هي منتشرة في المجتمع، بس هي هذه كلها خاطئة. يعني إن لو إحنا شاركناه كل حاجة، ولا مرض معدي ولا إن شرط إنه يكون وراثي، لأن زي ما ذكرت لك الوراثة فقط 2%، لكن أغلب الناس اللي يجوا سببهم مش وراثي أبدا.
1: نعم.
0: ما في حد في العائلة ولا عندهم الجين اللي هو الوراثي اللي ممكن يسبب لهم البهاق.
1: نعم. وهي إذن هذه نظرة مجتمعية، خلينا
0: بالضبط
1: نقول.
0: بس أنا أركز على موضوع العامل النفسي، ليش مصاب البهاق؟ يكون نفسيا تعبان، فعشان كذا ولازم ووجوب أنه الطبيب لما يتعامل معه يهتم جدا بالجانب النفسي، وحتى ان طبيب اخصائي نفسي يكون موجود اصلا في كل مركز في الجلديه، وبالذات اللي عندهم تخصص الجلديه، لانه صبغه الميلانين زي ما احنا عارفين ما بس متوفره في الجلد، متوفره في اعضاء كثيره في الجسم.
1: نعم.
0: يعني في العيون، في جانب، في منطقه في الدماغ، متواجد في العصب، متواجد داخل الانسجه الدهنيه، في أماكن كثيرة موجودة في الجسم موجود فيها. فهو لما يضرب الجلد ما بس حيضرب الجلد، هو حتى بقعة البهاق حوالينها كمان متأثرة الخلايا، يعني مش بس البقعة نفسها،
1: نعم.
0: حتى الجلد اللي حواليها، بالإضافة للعصب، فهو يهاجم كمان، يعمل تحلل لصبغة الميلانين موجودة جوا العصب. عشان كذا السبب ما يكون عشان مظهره العامل النفسي انه هو متضايق بس انها مو شيء شكلي، لا، بسبب انه من جوا العصب متاثر.
1: نعم.
0: فيسبب له توتر واكتئاب وانعزال، يعني
1: واضح.
0: مش بس من شكل، انا اقول لك بس المظهر الخارجي هو اللي مسبب له الحاله النفسيه، من جوا جسمه متاثر الاعصاب، فعشان كذا هو تظهر عليه الحاله النفسيه، ويحتاج وجود العامل النفسي مع هذا
1: طيب دكتورة،
0: المصاب.
1: فيما يتعلق يعني بانتشار يعني المراكز المتخصصة، خلينا نقول أيضا المراكز الحكومية في المستشفيات في أقسام الأمراض الجلدية، يعني ماذا، ما قراءتك عن يعني الإمكانات الموجودة ضمن هذه يعني المستشفيات، الكوادر والتقنيات المستخدمة، مع أن العالم يعني يشهد يعني تحول كبير، تسارع كبير في التشخيص، في العلاج، في استخدام التقنيات. أحيانا يعني قدرة المستشفيات الحكومية على توفير بعض مثلا من هذه التقنيات أو غيرها يتطلب يعني جهود كبيرة، يتطلب أيضا مبالغ مالية معينة قد تكون مكلفة. فما قراءتك للواقع الموجود معنا في المستشفيات؟
0: زي ما خبرتك قبل أنه التخصصية جدا مهمة، لأنه الحين لو إحنا نتكلم عن كل المراكز الموجودة في المحافظات كطبيب جلدية عام مش تخصصي، فمحتاجين احنا نركز على موضوع التخصصية في الأمراض، لأنه كل مرض بحاله يقام له مؤتمر لوحده. فبالنسبة لنا ما في شيء اسمه طبيب جلدية عام، لا، نفسنا نتخصص ان نفيد المريض أكثر. أيضا موضوع الأجهزة، أنها نحتاج أنها تتواجد بكثرة في المحافظات، لأنه موضوع أن جهاز واحد ويغطي ممكن يعني فئة كبيرة من الناس، وموضوع الانتظار يكون بشكل أطول، هذا يأثر سلبا حتى على العلاج، لأنه كل ما المريض وجد يعني ظهرت له بقعة على سبيل المثال، أي مرض جلدي، وراح مباشرة لقى موعد في العيادة على مع الطبيب المختص إنه يعالج، والطبيب فاهم هذا المرض بشخص صح، الجهاز، الأجهزة موجودة، الإمكانيات العلاجية متوفرة، فإذا بالتالي احنا اختصرنا وقت على المريض رحلة علاج، وكمان اختصرنا عليه انه يروح يسافر برا يتلقى العلاج. فمحتاجين نقلص هذا الشيء.
1: طيب دكتورة، يعني في ظل تزايد حالات البهاق مثل ما تفضلتي وأشرتي انه هناك تزايد في حالات البهاق، البعض منها وراثي والبعض منها يعني غير وراثي، ومن واقع النقاشات العالمية التي تدور حول موضوع البهاق وكيفية التعامل معه، يعني إلى أي مدى يعني يمكن لوجود مركز متخصص مثلا في سلطنة عمان أنه يحدث فارق كبير في توحيد، خلينا نقول، البروتوكولات العلاجية لتقليل أيضا الإحالة، وأيضا يساهم في مسألة البحث العلمي في هذا المجال وتأهيل الكوادر يعني العمانية للتعامل مع حالات البهاق؟ إلى أي مدى سلطنة عمان بحاجة لمثل هذا المركز؟
0: احنا بحاجة له بأسرع وقت، يعني هذا الاقتراح انا عملته السنة الماضية لما عملنا مؤتمر الخاص بالبهاق، لانه نلاحظ في اغلب الدول عندهم مراكز متخصصة للبهاق، بالإضافة للبحث العلمي وايضا لتدريب الكوادر الطبية. يعني نفسي نعمل في عمان، وان شاء الله يعني الحلو في عمان انه التكاتف موجود، يعني من الجهات الخاصة ومن الحكومة، يعني ما مقصرين، بس محتاجين نبتدي خطوات عملية في انشاء مركز متخصص للبهاق، حيحد كثير من انتشار البهاق، الوعي المجتمعي حينتشر أكثر بين الناس، وأيضا حنحل من انتشار الحالات من خلال الوعي المجتمعي، بالإضافة أنه حنجيب أغلب يعني فكرة أنه حنجيب أفضل الأطباء في العالم في علاج البهاق، نستضيف كل حد منهم شهريا يكون موجود في هذا المركز حتى يتدربوا عليه الأطباء العمانيين، لأن نريدهم على كفاءة عالية وعلى آخر التطورات في موضوع العلاج، وأيضا يعلموهم كيف زراعة الخلايا الصبغية، لأنه حسب آخر مؤتمر أني أنا حضرته يعني يقول أنت مع 9 أو 10 طرق جديدة تعلمناها، يعني العلم في تطور مستمر. يلا السنة الماضية شفنا طرق جديدة، الحين هذه السنة طرق لسه أجدد في موضوع العلاج بزراعة الخلايا الصبغية.
1: نعم.
0: أيضا في موضوع العلاجات البيولوجية، يعني تكون العلاجات موجودة، لو فرضا حد محتاج كمان توحيد اللون، هذا العلاج نريده موجود كمان يتوحد، موضوع اللون اللي هو انتشر خلاص في أغلب جسمه في باقي المناطق، يعني هذا يساعد كمان في عطاء موضوع في الدراسات كمان. حأكمل لك، نعمل البحث العلمي كمان يكون في المركز نفسه، ونتبادل الخبرات مع بقية الأطباء في البحث، يعني نشارك مثلا مع روسيا، نشارك مع إيطاليا عندهم مركز البحث، مع فرنسا، مع أمريكا، مع كندا، مع الهند، في دول كثيرة اوريدي عندهم هذا البحث العلمي وبدأوا في موضوع الأمراض الجلدية، فمحتاجين نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل لأفضل النتائج للمرضى.
1: نعم.
0: فحتكون عمان أنا أعتبرها لو أقمنا هذا المركز، مع أنه ما في مركز متخصص أمراض الجلد للأمراض البهاق داخل المنطقة، فحيكون كمركز إقليمي يلجأ له كل حد يريد يعالج موضوع البهاق.
1: هل طلعتم على تجارب لمراكز عالمية يعني دكتورة في دول مثلا؟
0: زرت مراكز كثيرة، يعني في ساوث أفريقيا، في داخل فرنسا، في أمريكا، في الهند، في بروسيا، عندهم مراكز متخصصة للبهاق، وإحنا محتاجين ننقل التجارب اللي هم سبقونا فيها، ننقلها على أرض السلطنة، ونمكن الأطباء العمانيين، وكمان يستحق المواطن العماني يحصل على أفضل رعاية طبية. يعني قلت لك موضوع أنه يعني دائما أسمع من أصدقائي في حد من عمان جايينهم للعلاج، فمحتاجين إحنا فقط يتمركزوا في السلطنة ونهيئ لهم كل الأشياء اللازمة للعلاج. وايد مهم، لأن كل ما نبتدي العلاج صح وبدري إحنا بنقضي على المرض ونتخلص منه.
1: طيب، يعني هناك أيضا أحيانا معلومات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يعني خلينا نقول أدوية أو كعلاج لمرض البهاق، ويتم الترويج لها بصفة مستمرة، ويعني إلى أي مدى تؤثر على قرارات خلينا نقول المرضى العلاجية في أنهم يعني يقتنوا يعني مثل هذه الأدوية، وما هي خطورتها أيضا في ذات الوقت؟
0: للأسف يعني بعض المرضى يروحوا عن تجارب ناس آخرين، أولا مش كل بقعة بيضة ممكن تكون بهاق، عشان تقول فلان طلع له بقعة بيضة وعلى طول عالجها بدورة، لأن كل جسم يختلف للعلاج وكيف تقبله للعلاج، غير كذا التشخيصات تكون مختلفة، فضروري جدا أن نجتمع، يعني أنت وش اللي بيفيدك ما حيفيدني أنا ما بالضرورة، فعشان كذا ضروري جدا الثقافة تكون موجودة، نهتم أكثر بصحتنا، كل ما تطلع لنا أي شيء جلدي مباشرة نروح نعالجه ولا ننتظر سنين، لأنه على سبيل المثال لو بكلمك عن بقعة بهاق لو ضلت وما عالجناها، يعني لو عالجناها على طول حيروح المرض ونتخلص منه، وحنظل فيه طبعا متابعة بين فترة وفترة، لكن لو خليناه مثلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، خلايا الذاكرة في المنطقة نفسها تتكون بالآلاف، حيكون بالنسبة للطبيب صعب إنه يعالجه، وأيضا للمريض حتى لو عالجه حيرجع مرة ثانية يفتكر جهاز المناعة أنه الصح هو اللون الأبيض مش اللون الطبيعي مال الجلد، فيرجع يهاجم حتى الشيء اللي هو رجع يتلون، فعشان كذا لازم يكون منتبهين. غير كذا زي ما خبرتك انه صار مرتبط بامراض عضويه، يعني لو واحد طالع له بهاق قبل، يعني الدراسات اثبتت انه لو فرضا الواحد عنده بهاق هذه السنه ممكن بعد سنه او سنتين او ثلاث يظهر له السكري، ممكن يظهر له الروماتيزم، ممكن يظهر له مقاومه الانسولين، الكوليسترول، الضغط، في كثير امراض الذئبه الحمراء، في هذه الاشياء كلها تاثر عضويا عليه، وبسبب شو؟ مرض البهاق، لأنها كل هذا زي المفتاح الواحد الجين اللي يشغل لك كل هذه الأمراض، فلو أنت ما سيطرت على الشيء من الأول وانتبهت على صحتك بتتفاقم معك أمراض أخرى مستقبلا تطلع معك، والعكس صحيح، يعني لو واحد مثلا عنده السكري،
1: نعم.
0: لو واحد عنده مقاومة الأنسولين، لو حد عنده الكوليسترول، لو حد عنده الضغط، لو حد عنده الذئبة الحمراء، لو حد عنده الصدفية، لو حد عنده الثعلبة، وكثير حالات جاتني يعني بالذات الأمراض الجلدية، الثعلبة والصدفية والذئبة الحمراء، تلاقيهم بعد شهر أو شهرين طلع لهم البهاق من الإصابة بهذه الأشياء، مو بالضرورة، بس أنا أقول لك الأغلب المجرة اللي يجوني على ويتابعوا معي هذا عندهم، ولو واحد تعرض لأزمة نفسية وماس يعني النبي يوصينا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يوصينا بالصبر وتقبل الأمور، نعرف خير وراء كل شيء، فناخذ الأمور ببساطة،
1: نعم.
0: ما لازم نكبر منها، بالذات الناس اللي عندهم أمراض مناعية اللي خبرتك عنهم، السكري والأشياء الأخرى اللي أنا ذكرتها، فعندهم هذه الأمراض، بس لو أزمة نفسية حصلت لهم أو أن توتر في الشغل أو شيء شاغل بالهم ممكن يطلع لهم بهاق. فإذا نرجع ونقول هو مش وراثي، يعني هو
1: نعم.
0: مرتبط بأمراض مناعية أخرى، فضروري جدا أن ننتبه عليها.
1: طيب دكتورة، ذكرت إنكم لكم مبادرات وملتقيات، ويعني ما يعني خلصتم إليه من ضمن هذه الملتقيات، ووجود أيضا خبرات عالمية استضفتموها، وأيضا مشاركاتكم أنتم مع ذوي الخبر أيضا في الكثير من الفعاليات المتعلقة بالبهاق وغيره، والنتيجة خلصت إلى ضرورة أيضا وجود مركز وطني في سلطنة عمان، ليس ممكن خدمته يعني تمتد لسلطنة عمان بل أيضا على مستوى المنطقة، خلينا نقول في هذا الجانب، وقد يكون بيت خبرة أيضا في هذا الجانب،
0: ونستقطب حتى بقية الأطباء من الدول المجاورة اللي حد يريد يتدرب فيه، يعني ننشئ فيه مراكز تدريبية، وزي ما خبرتك نتبادل للبحث العلمي معاهم، الذكاء الاصطناعي أول بأول يكون موجود معنا في آخر التقنيات المتوفرة، فيكون على مستوى عالي، يعني ضروري إن
1: نعم.
0: ننشئه.
1: طيب إلى أي مدى هناك رغبة وقابلية يعني لدى الكوادر العمانية في يعني تعلم خلينا نقول التقنيات الحديثة الموجودة لعلاج البهاق، خاصة أن العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن تشخيص العلاج بطرق مختلفة،
0: صحيح.
1: أيضا صارت
0: وحتى الأماكن اللي ممكن تطلع لك فيها مستقبلا، يعني في أشياء
1: التنبؤ
0: يعني
1: بهذه
0: بالضبط.
1: الأشياء، فإلى أي مدى هناك رغبة وقابلية لدى هذه الكوادر الطبية في سلطنة عمان أنهم يعني يحظوا بمثل بنصيب عالي من الخبرة في هذا المجال؟
0: يعني أنا أعتقد أنه في بعض الدكاترة مهتمين في موضوع البهاق، بس أنه محتاجين أنه يتمكنوا أكثر في الموضوع، وأن وموضوع واللي أهم حاجة وركز عليها أنه من كل مناطق في السلطنة اللي موجودة في كل عمان،
1: نعم.
0: يعني لو نجي من البريمي لغاية صلالة، مهم جدا أن نستقطب كل طبيب بكل مركز صحي موجود هنا، بالإضافة للمستشفيات الكبيرة، نجيب أطباء من كل مكان وندربهم على ذا الشيء، يعني كيف يتعاملوا مع مصاب البهاق، كيف يعملوا له التحاليل، كيف يعالجوا، وش الجانب النفسي كمان وايد مهم، فكل هذه الأشياء مهم أن نستقطب ذي الأطباء وندربهم على أساس ينتشر العلاج الصحيح في كل السلطنة، وهذا طبيعي ما حيتم بين يوم وليلة، من خلال المؤتمرات اللي حنعملها إن شاء الله، حيكون في مؤتمر هذه السنة بالإضافة للهاندزون تريننج، التدريب العملي اللي حنعمله للأطباء، وأيضا أنه ضروري وركز عليه إنشاء المركز متخصص للبهاق، هذا جدا مهم، يعني أنا يتعنوا لي من مراكز من مناطق كثيرة بالسلطنة، وحرام بعض منهم كبار في السن وأطفال طبعا مشغولين، والعلاج يعني طبيعي انه مكلف جدا بالنسبه لهم، لانك انت سواء سويت زراعه خلايا صبغيه يتبعوا علاجات اخرى، الكريمات اللي حيستخدموها، يعني بالنسبه لي جدا مهم توفير العلاج الصحيح ويكون في متناول اليد لكل مواطن عماني له الحق انه يحصل على هذا العلاج وعلى التشخيص الصح.
1: وفي
0: يعني نريد ان نسهل، تعرف لو ان في
1: نعم.
0: مراكز، واحنا حتى لو انشئنا مركز متخصص هنا ما يمنع انه نستقطب زي ما اقول لك الاطباء اللي موجودين في ذي المناطق البعيده، ندربهم ونوفر لهم بعض العلاجات اللي موجوده، فبالتالي يسهل على كل مواطن انه يحصل العلاج في المكان الصح.
1: وفي مراكز لامراض اخرى ايضا او تخصصات اخرى، يعني
0: طبعا في امراض مناعيه،
1: نعم.
0: مناعيه كثيره
1: اثبتت ايضا يعني اثبتت نجاحها، يعني لما نتكلم عن المركز الاورام اللي موجود ايضا في المستشفى السلطاني، المراكز الوطنيه هذه اثبتت نجاحها ليس فقط على المستوى المحلي حتى على المستوى العالمي، فاصبح يشار اليها بالبنان،
0: صحيح.
1: وهذا دليل كبير،
0: صحيح.
1: على انه يعني سلطنه عمان قادره على ان تتبنى مثل هذه المراكز، خاصه انها ليست مراكز علاجيه فحسب بل ايضا ستكون مراكز بحثيه،
0: صحيح.
1: وتعطي ايضا مؤشرات واضحه، تعطي ايضا تبادل خبرات واتصال دائم مع الخبرات العالمية الموجودة، وينقل أثر هذه الخبرات أيضا إلى سلطنة عمان، فمن واقع المراكز الوطنية هي ناجحة في سلطنة عمان
0: فعلا.
1: في المجال الطبي، وهذا ما أثبتته طبعا المراكز القائمة حاليا، وأصبح اليوم المريض حتى لو يسافر إلى خارج عمان لعلاج مرض ينصح بالعودة إلى المركز اللي موجود في سلطنة عمان، لأنه مركز متخصص متكامل بخبراته بتقنياته الحديثة بكل شيء.
0: والحلو أنه يعني هذه ذكرتني بأشياء، يعني لما على سبيل المثال حد صديقه من كوريا، الدكتور هو أفضل واحد يعني في البهاق، فيقول يجوا حد من عمان فيخليهم يجوا يكملوا هنا العلاج، اللي من مصر لو مصريين هنا موجودين يصحهم الدكاترة اللي هناك تعالوا في العيادة الفلانية عالجوا هنا. فصار أنه في دول كثيرة، وفي الهند لما يرسلوا لي بعض الناس يسافروا لغاية هنا أقول لا روحوا خلاص هناك بتحصلوا العلاج الصح. فتلاقي أنه حتى بمعرفتنا بالأطباء فلما يشوفوا حتى عم يقولهم لا أرجعوا لنفس المكان. فنريد احنا فعلا نوفر على العماني هذا المشوار، انه هو يتخذ يسافر لبرا ونوفر له كل شيء يكون موجود هنا. والاحلى من كذا انه الاطباء الاغلب في كل دول العالم اللي نعرفهم يحبوا جدا عمان ويتمنى يزوروها، ويسالوا دكتور متى حتعمل المؤتمر نريد نيجي. موضوع حتى المركز اللي ناقشته سابقا فهم مستعدين كمان يجوا يدلوا بخبراتهم في ان شاء الله ولو ايام، يعني حتى هم مستعدين يجوا ويعطوا تدريب، يعني حتى ممكن بعض منهم مجانا يسووا هذه الخدمة يعني. فمحتاجين يعني متحمسين جدا للموضوع زي ما أنا متحمسة أن ننشئ مركز للبهاق ويجوا باستمرار لتبادل الخبرات بيننا وبين بعض.
1: طيب
0: فهذا بيساعد يعني بالعلاقات الطيبة، وفي موضوع البحث العلمي هذا جدا مهم، لأنه كل مرة نكتشف أشياء. الحلو أنه وش اللي حتى المريض أحيانا يعلمك وش الشيء اللي يزود البهاق، وش الشيء اللي يحافظ على ثباته، وش الشيء اللي لازم احنا نتجنبه. هذا وايد مهم بالنسبة لنا، لأنه لما عالج المريض هو أسلوب حياة، انت وش لازم تاكل، التغذية الصح، النوم الصح، ممارسة الرياضة، ونبتعد عن الأشياء اللي يعني بالنسبة لي ما أحب أعطي المريض شيء بيولوجي إنه يأكله وبالتالي يوقف المرض بعد فترة يطلع لي أمراض أخرى مناعية. يعني أبتعد قد ما أقدر عن مثبطات المناعة ونركز على كيف نرفع من جهاز المناعة في الإنسان بحيث أنه يتوازن وما يعمل خلل في الجسم.
1: هل لديكم مبادرات قادمة دكتورة في هذا الجانب؟ ملتقيات معينة قادمة؟
0: إن شاء الله يعني الحين قريبا في خريف صلالة أريد أسوي ماراثون الأمل اللي هو معني بالبهاق، ففي نعطي في توعية للمجتمع عن موضوع البهاق وش الأشياء اللي لازم يتجنبها وكيف يتعايش معاه، والجانب النفسي جدا مهم. نسوي لهم مسابقات بين ركض وبايسيكل وركوب الحصان، يعني نشجعهم على مواضيع الرياضة، لأنه كل ما أنت كنت مرتاح في حياتك وتمارس هوايات وتتغدى صح، تنام بدري، تهتم جدا بالرياضة، هذا كفاية إنه يضبط جهازك المناعي. يعني من غير ما تروح تضر نفسك بأشياء أنت تاكلها، يعتمد على الأشياء الموضعية ونعالجهم لو محتاج زراعة وخلاص. فهذه الأشياء جدا بالنسبة لي مهمة على فكرة، يعني هي في كل الأمراض، يعني في أغلب الأمراض لو فعلا الواحد لقيت لها علاقة بالأكل اللي ناكله وبالحالة النفسية.
1: كيف تفاعل الجهات المعنية معاكم في مثل تنظيمكم للمؤتمرات والملتقيات المعنية بمرض البهاق دكتورة؟ هل هناك تفاعل واضح ولا تحتاجوا أيضا إلى دعم أكبر أيضا في هذا الجانب؟
0: طبيعي نحتاج للدعم الأكبر في الموضوع هذا، لأنه هذه زي ما احنا ذكرنا أنها قضية مجتمعية، يعني احنا ما بس نتكلم عن بس مرض، لا هو يأثر في العلاقات الإنسانية، يأثر في العلاقات الزوجية، شباب كثير يريدوا يتقدموا للزواج تم رفضهم، وكذلك بنات. يعني لغاية الأسبوع الماضي بنت تجيني أريد أعمل زراعة لحوالين عين فيها بهاق، والكم حتجي يخطبني ويرفضني بسبب هذا الشيء.
1: نعم.
0: فيأثر نفسيا جدا عليهم.
1: شكرا جزيلا.
0: الأطفال كمان آسفة جدا بس نضيف ذي النقطة جدا مهمة.
1: نعم.
0: التوعية في المدارس جدا مهم، لأنه أطفال يتعرضوا للتنمر من خلال أصدقائهم في المدارس بسبب موضوع البهاق، فهذا يأثر عليه سلبا في الدراسة، في اجتماعه يعني في اجتماعه مع أصدقائه واللعب معهم، هذا جدا مهم أن نركز
1: بكل
0: عليه.
1: بكل تأكيد دكتور.
0: فإذا هو مرض بالنسبة لي جدا مهم، وأنه ضروري ناخذ فيه خطوات علمية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة فخرية بنت خميس شملي، أخصائية أمراض جلدية وجراحة جلد وتجميل وليزر، وأيضا شكرا على جهودكم الكبيرة أيضا في جانب يعني البحث، وأيضا الخبرات الموجودة أيضا والتعامل والتواصل معها في مرض البهاق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا دكتورة. لك شكرا.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية بالحب. الحب عاطفة إنسانية تتمركز حول شخص أو شيء أو مكان أو فكرة. يقول الدكتور ميسرة طاهر: نحن نعلم أن الناس جميعا لديهم جملة من الحاجات العضوية كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والراحة، ولديهم أيضا جملة من الحاجات النفسية، منها الحاجة إلى الحب. وكل النوعين من الحاجات لا بد من إشباعها حتى يشعر الفرد منا بالتوازن، ذلك أن عدم إشباعها يجعلنا نحس بفقدان التوازن أو اختلال التوازن. وجاء أسلوب التربية بالحب في القرآن الكريم، فقد أخبر الله عز وجل عباده المؤمنين بحبه لهم أو تذكيرهم بحبهم له، أو الإشارة إلى ما يحبون من الأشياء، أو تذكيرهم بإنعامه عليهم بحب الناس لهم. وأشار القرآن الكريم إلى أسلوب التربية بالحب في العديد من الآيات البينات، منها ما يؤكد إخبار الله عز وجل بحبه لأصناف من الناس ذكرهم سبحانه وتعالى بأفعالهم وسماتهم بقصد تعزيز السلوك الإيجابي الصادر عنهم، مثال ذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي موضع آخر يذكر المولى تبارك وتعالى المؤمنين بحبه لهم جل جلاله لحثهم على الوفاء بما يترتب عليه من سلوك الحسن، فيقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله تعالى يذكر المؤمنين بحبهم له ويحثهم على الوفاء والطاعة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالحب، وحث على الحب في الله والإفصاح عن حبهم للآخرين، تقديرا منه صلى الله عليه وسلم لأثر ذلك في إدامة المودة والمحبة بين المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بالحب أنه كان يخطب يوما إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصغار ويتواضع لهم ويراعي خصائصهم. قال لأحدهم يوما: يا ذا الأذنين. وقال الآخر: يا أبا عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الحب بصدق البسمة وحنان اللمسة ودفء الكلمة. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وتتعدد مسائل التربية بالحب، فلا تقتصر على التقبيل دون الكلمة أو اللمس دون النظرة. ومن الممكن حصر أبرز هذه الوسائل، وسائل التربية بالحب، أبرزها كلمة الحب. فلا بد من نطق كلمة الحب أمام الأبناء ونظرة الحب. فعلى الآباء والمربين النظر بحب وابتسامة للأبناء مع الإفصاح بالحب لهم أكثر من مرة في اليوم الواحد. وكذلك لقمة الحب أثناء اجتماع الأسرة على سفرة واحدة، وأيضا لمسة الحب كأن تكون يد الأب على كتف ابنه، وكذلك دثار الحب. تعرفون ما دثار الحب؟ هي القبلة عند النوم، فعلى الوالدين كل ليلة أو بين ليلة وأخرى إذا نام الابن أو البنت أن يذهب إليه يقبلانه يغطيانه، فسيترسخ هذا المشهد في عقله، وعندما يصحو من الغد سيتذكر أن أباه أتاه بالأمس وقبله ودثره. بهذا الفعل ستقرب المسافة بين الآباء والأبناء. ومن وسائل التربية بالحب ضمة الحب، فالحاجة إلى الضمة كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كلما أخذت منه فستظل محتاجا له. وقبلة الحب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، رآه فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إني لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن وسائل التربية بالحب بسمة الحب، وهي من أهم وسائل غرس الحب في الأبناء، فهي كالماء الذي تنمو به نبتة الحب في القلوب. ومن آثار التربية بالحب أنها تمنح الأبناء صفات وخصال إيجابية تتمثل في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي والتعود على الاحترام، احترام الآخرين، والالتزام بالنظام، وتنمية روح المبادرة والإقدام، والراحة النفسية، والشعور بالطمأنينة والاستقرار، وتحقق الانسجام النفسي والاطمئنان الداخلي، وحل المشكلات، والاستعداد الدائم للتلقي والانسجام مع الوالدين، وفهم الأوامر والالتزام بها، وتحقيق الطمأنينة، واكتشاف المبدعين. فالحب يجعل الأبناء يقبلون على التعلم ويستجيبون لمعلمهم.